0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: جدة FM على هواك.

0: يا رب كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك. يا رب يا من تباركت ذاتك وتعالت صفاتك وتقدست أسماؤك وخضعت لك جميع الكائنات وعز بعزتك المؤمنون والمؤمنات وسما بذكرك الذاكرون والذاكرات ونال الفوز بحبك الصادقون والصادقات. اللهم إنا نبرأ إليك من زيغ الهوى والشهوات، ونستعين بك على أنفسنا الأمارة بالسيئات. اللهم فارحم أمة محمد من الجهالة، وأبعدها عن الزيغ والضلالة، واحفظها من اتباع الشيطان. اللهم
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: حين تفتح صنبور الماء، تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة، وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.
3: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
7: سوبر بيرفكتو.
8: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كلها تبعنا. يلا انطلق
9: في الزحمة.
8: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
9: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
10: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو.

0: نساكم أحلى، معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8:00 مساء على جدة اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الورد، يا صباح السعادة، صباح الجمال، صباح الإنجاز، صباح الحماس، صباح كل الحلويات اللي في الدنيا وأحلى حلويات. صباحك خير يا سارة خوجة في الإخراج.
2: بدأتي مع سارة يعني يعني دخلة قوية،
1: هي يعني
2: دخلة قوية،
1: هي سارة اللي بتدير العملية الإخراجية الجميلة. سمعنا الأشواء الحلوة،
2: الأشواء الحلوة.
1: وصباح الجمال مع دينا سعد.
2: الله يخليك،
1: كيف حالك يا دينا؟
2: تمام الحمد لله. صباحك أنوار، يعطيك العافية. إيمان بحيدر، شكرا جزيلا لك على مقدمة طويلة. يا سلام، تجنن المقدمة.
1: لازم أعطيكم حماس يا بنات، لازم أعطيكم حماس.
2: أعطيتينا حماس
1: وأعطي كل اللي بيسمعنا أكيد. يعني ما شاء الله اليوم الناس صاحية
2: ومستمتع.
1: كلها حماس.
2: اليوم الثلاثاء على فكرة، ودائما يوم الثلاثاء خلاص يكون قريب من الويكند،
1: دمه خفيف.
2: والله خفيف، أنا أحب الثلاثاء صراحة مرة، يعني يعنيني يوم الثلاثاء، أحس يعني مهم في الحياة يوم الثلاثاء، تنتصف الأسبوع وكذا والأمور تمام
1: كذا، خلاص اتعودتي على سيستم الأسبوع.
2: لا لا، الحياة الحياة كذا بالعموم. من يوم أنا في المدرسة أحب يوم الثلاثاء لأنه قريب من الويكند، يعني له أربعاء وله كده، عرفتي، في النص جاي. نقول صباح الخير لكل صباح من الخير يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. نقول صباح الخير، أهلا وسهلا، انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
1: ابدأ صح أكيد حيكمل معاكم من الآن إلى الساعة العاشرة، لكن أكيد تحية صباح جميلة من عالية الهذلي.
2: أكيد من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف التقديم، إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. خلونا نوقف في أول محطة وبعدها راجع لكم من جديد. قبل أن نوقف في المحطة بس خلينا نذكركم بأرقام التواصل معنا. تقدر تتواصل معنا عن طريق الواتساب 800-244-28-28، أما الاتصال
1: 012-647-7154 أو 012-649-5154، ورقم الثالث 012-647-5544.
2: وطبعا تقدروا تشاركونا عن طريق الإكس، على منصة إكس، على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو، حتلاقونا صورة وصوت، تقدروا تشاركوا تحت التغريدة وتكتبوا لنا تصبيحاتكم. يا هلا وسهلا فيكم. أنا لاحظ شغلة، أغلبكم يسأل إيمان جاي معانا مؤقت ولا جاي معانا على طول.
1: جاي كذا السؤال؟
2: أيوة أنا جاني على
1: هم ضامنين.
2: أيوة والله ما هم ضامنين
1: المستمعين، ما هم
2: ثقة ضايعة. لا والله جاني سؤال على إكس، وجاني السؤال نفسه على سناب. إيمان موجودة معانا وخلاص إن شاء الله مكملة معانا في برنامج إبداع صح وإذاعة جدة اف ام. كمان تقدروا تسمعونا عن طريق التطبيق سعودي راديو بلس. أول فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس وحالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة والتاسع من شهر السادس 2026. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية. كما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة من 16 إلى 38 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا بعد ما تعرفنا على الطقس، أكيد حنكمل في فقراتنا المتنوعة بين تصبيحاتكم وكمان اللغز. اليوم اللغز، يعني يا شباب اليوم اللغز، ما أدري إيش أقول لكم، بس أوكي تمام.
3: سهل يعني؟
2: ما أدري،
3: ما نزل.
2: أنت حسيتي؟
3: نشوف.
2: ما حسيتي؟
3: لا، ضيعني بين أشياء كثير.
2: ها،
3: يعني اللغز تبع اليوم
2: صعب اليوم.
3: سارة بتقول
2: سارة تقول صعب اليوم.
3: لا هو كل يوم صعب، خلونا واقعيين. لكن اليوم تهت بين كذا فكرة.
2: هذا الهدف، يعني انك توه شوية، بس طيب. الهدف الأكبر انك توصلي.
3: أنا حابة أقول لكل اللي بسمعنا اليوم، تقدروا تسمعونا وتشوفونا صوت وصورة على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، وكمان تقدروا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تلاقونا على منصة إكس، كمان في بث مباشر، وعن طريق الهاشتاج تقدروا تشاركونا بأي مشاركة أنتوا حابينها. يعني عندنا هاشتاج جدة
2: على
3: راديو،
2: جدة على إكس، يعني
3: على إكس
2: سواء على الهاشتاج أو جدة التغريدة،
3: جدة راديو،
2: جدة راديو،
3: جدة راديو. نقدر من خلال الواتساب،
2: الواتساب على 800-244-28-28، وعلى
3: أرقام الاتصال
2: 012-67-8.
3: يلا سمعي لي
2: 012-67
3: لا 64
2: 64 5 لخبط.
3: خلاص خلاص 012-64-77-154.
2: تمام تمام. نبدأ في تصبيحاتنا. أول تصبيحة اليوم معنا من سعيد الدوسري. أنا اليوم أقول لمنى لإيمان
3: طبعا تحية، والله
2: تحية لمنى.

0: اليوم أقول لإيمان أقول لها ها هم ويتسابقوا مين أول تصبيحة. أول تصبيحة جايتنا الساعة
1: 2:00
0: بالضبط، 2:50 جايتنا، 1:47
1: يعني.
0: سعيد الدوسري أنت صاحي إلى الآن؟
1: أسجل هو لسه ما نام.
0: أيوة ما نقول صاحي معي. ولا
1: أي بس الحلو أنه نشوف المشاعر الحلوة من متابعينا.
0: صحيح. صحيح.
1: ومن مستمعي إذاعة جدة. طيب. وكيف بيتسابقوا أنه يصبحوا عليك حتى من وقت بدري.
0: أنا صرت أقول لهم شغلة إنه أيوة صبحوا ببدري مو شيء، ولكن لا تصبحوا مرة من بدري. في ناس كانت تصبح بالساعة 12 يكون لسه في زميلتنا مريم العمري يعني يكون
1: تحية لمريم العمري.
0: أيضا خلينا نبدأ في تصبيحاتكم اليوم. سعيد الدوسري يقول صباح التوت والرمان، صباح مكتوب بماء الزعفران، صباح مخصوص لأعز وأغلى برنامج، صباح معطر بالأشواق ينتثر أو ينثر عبيره على الأحباب وينعش القلب. يعطيك العافية، شكرا لك. صح. يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب.
0: خلاص اختصرت.
1: نقول عماد صباحك ورد يا عماد. عماد يقول هناك أرواح في حياتنا لا يتكررون مهما التقينا بغيرهم، يبقون هم المميزون بصدقهم بمبادئهم بأخلاقهم، بل يزدادوا قدر واحترام في قلوبنا، سلاما لمن يزرعون الورود في حدائق الروح بمرورهم. ويسعد صباحك يا عماد.
0: يعطيك العافية. عندنا أيضا تصبيحة من أبو فؤاد يصبح علينا ويقول منحكم الله سعادة وعافية وأنزل عليكم لطفه أينما كنتم ويسر لكم الخير أينما ذهبتم. صباح الخير. صباحك أنوار.
1: جلال الحداد أسعد الله صباحكم بكل خير. دينا، إيمان، سارة، صباح مليء بالطاقة والحيوية والنشاط والتفاؤل بأن كل ما هو قادم أجمل بإذن الله. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال، بشرنا بما يسرنا، أمين يا جلال.
0: أبو شامي صبح علينا ويقول طبتم وطاب صباحكم، تحية لكل الفريق. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: غازي شولان، شكرا يا غازي شولان، وصباحك ورد وبيدعي لنا دعاء جميل. تسلم يا غازي.
0: عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا أيضا ويقول أدام الله عليكم العفو والعافية وفضله وكرمه وسعة رزقه. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: وكمان بيصبح علينا الصادق آدم ويقول تحية طيبة لكم ولجميع فريق العمل، وبيقول لنا كمان كلمات صباحية جميلة. اللهم صباح يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك، صبحكم الله بالخير.
0: أبو محمد العزي صبح علينا ويدعي لنا ويقول اللهم بك استعنت وعليك توكلت، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وسهل لنا كل يسر كل عسير، وأنت على كل شيء قدير. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذه الدعوة.
1: محمد حميد بيقول مهما تعددت خيارات الحياة اختر راحة بالك أولا. صباح الخير على أروع صباحيات في إذاعة جدة، ويوجه لك التحية يا سارة ويا دينا ولكل اللي بيسمعنا. شكرا يا محمد حميد.
0: يا هلا وسهلا فيك. عبد الهادي عمران يعطيك العافية وشكرا على كلماتك الجميلة، ولكن عبد الهادي أنت مرة تصبيحاتك طويلة، وبيقول لنا صباحكم زي صباح العيد. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: عبد العزيز العسيري صباحكم تفاؤل، نفوس مطمئنة، أماني محققة بإذن الله.
0: عبد الله بركات يصبح علينا ويقول اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا والمسلمين ومن الأحياء منهم والأموات. صباح الخير. صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
1: أحمد غالب اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية، وصباحك خير يا أحمد غالب.
0: أيضا أبو إيلاف يصبح علينا ويقول صباح الخير صباح الفل. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: صباح النور والسرور لبرنامج ابدأ صح، صباح الخير على الجميع، وشكرا يا الطيب عبد الله.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فهد يقول يوم مبارك مليء بالخير والنجاح بإذن الله. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا فضل السنادي بيصبح الجميع صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل على طاقم العمل، وحفظكم الله، حفظك الله أيضا، وأدام عليكم جميعا الصحة والعافية. هذه كانت من فضل السنادي.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من صالحة تقول اجعل اليوم يستحق الذكرى. صباح الخير وصباح جديد وصباح أمل وصباح مليء بالفرح وصباح أنت فيها البداية الجميلة. يعطيك العافية وشكرا على الصورة. سيارة صغيرة ميني كوبر
1: هذه. أنا بفكر تعلم السواقة وأحطك جنبي ونأخذ كزدورة.
0: أعتذر منك صراحة.
1: ما تبغي؟
0: لا صغيرة مرة ما أقدر.
1: لا مرة حلو عشان نثبت للعالم أجمع
0: زحمة
1: إننا كتاكيت.
0: إحنا كتاكيت بس أعطونا سيارة أكبر.
1: طيب
0: أوكي. الطموحات جميلة. طيب خلينا نطلع فاصل صغير. عفوا نطلع فاصل وراجع لكم.
1: أيوة
0: انقذيني من
1: فاصل وراجع لكم.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معكم. واكيد التصبيحات، تسلم ايدكم على هذه التصبيحات، ولكن على السريع شكرا لعبد الله الصادق وفؤاد قطان،
3: ايضا احمد البكري. مبروك على الترقية، لانه نحن قرينا المسج حقتك امس، وابو عبد العزيز احتفالات باينة انها جميلة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. كان بيحتفلوا بالنصر على الكأس على الدوري الكاسد.
2: علي جازان وابو عمار من جدة، تسلموا، صباحكم ورد.
3: وايضا يحيى مغربي ونوار العتيبي، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم على تصبيحاتكم.
2: كمان روبن هود نصبح عليك وبيقول هذا اسمي المستعار.
3: على طيب. أساس نحن مصدقين.
2: طب يعني فين اسمك الحقيقي يا شيخ؟ طيب عموما صباحك ورد وصباحك جمال. وكمان أمين العتيبي، صباحك سعادة يا أمين.
3: والهنوف عندنا ومحمد خزاعي، يعطيك العافية محمد. أبو نواف وأيضا حمود. أيوه حمود كمان. أيوه
2: علي بركات، صباحك خير وسعادة. وهنا في صورة
3: فهيدة،
2: من فهيدة صباحك خير ورضا يا فهيدة.
3: محمد عثمان يصبح علينا أيضا. وعندنا أبو ديم، شكرا لك على هذه التصبيحة، يعطيك العافية.
2: سلمان السوادي، شكرا لتصبيحتك. وكمان
3: بثينة
2: جود اليوسف.
3: جود اليوسف، اوكي. جود عندها تصبيحة لمامتها
2: بتصبح عليها
3: اوكي،
2: وبتهنيها لانها احلى خريجة.
3: يا سلام.
2: ماما بثينة بتقول لك يا جود صباح الخير، صباح البدايات الجديدة والنهايات السعيدة، صباح النجاح، صباح الفرح، ومبروك طبعا لكل اللي ناجح، لانه لسه الاختبارات ما جت، يمكن الصغار نجحوا ولا شيء.
3: طيب عندنا ايضا سليمان التميمي يصبح علينا، وعندنا خالد صالح ايضا يصبح علينا. علي النجعي مبسوط في المسج، جميله المسج حقتك يا علي،
2: كل شيء منك يا علي جميل. انت جميل. وكل مستمعينا. نعم. وكل اصدقاء برنامجنا. خلصت التصبيحات.
3: عندنا بس أبو ديم تحايا بس يذكر للمهندسين، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك. متهيئ لي نفس اللي أمس صبحت عليهم، فهد الجحدلي وأمين المولد وحامد الحمراني، يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو ديم.
2: بيكرر عليهم الصباح، وصباحهم وصباح الجميع خير وسعادة.
3: طيب
2: بدأت الساعة الثانية،
3: مو ثانية
2: يعني. طيب دخلنا في الجد،
3: دخلنا في الجد. ايوه دخلنا في الجد. أوكي. طيب دحين بما اننا وصلنا لفقره اللغز وفقره من انا، بس حابين نذكركم بلغز امس اللغز كان ايش؟
2: الفول السوداني.
3: بس خلاص عشان ما حد يسالنا انه ايش اللغز حق امس
2: احنا ليه بنكرر؟ لانه بتجي سؤالات كتير حول انه ايش كان لغز امس.
3: صح.
2: فنقول لكم لغز امس كان كذا، ولغز جبل اليوم حيكون كذا.
3: يلا من غير ما نقول كذا
2: كذا وكذا.
3: طيب خلينا
2: عشان اوريك اني اقول ذال.
3: انت فظيعه ومليئه بالمواهب. قولي سين.
2: سين،
3: ممتاز.
2: قولي صاد.
3: صاد.
2: طيب
3: خلاص اوكي. بدامنا اختبرنا الحروف ومخارج الحروف عندنا، ننتقل الى لغزنا.
2: يلا ايش لغزنا اليوم
3: دينا؟ اليوم مهنه. تمام. اليوم مهنه، وانا اعترف انه انا لاعبه في الكلمات كثير صراحه، أعترف بذلك. تمام. سارة خوجة لما شافتني يعني شوية وتعلق لي هذا، بس إنه الحمد لله ربنا ستر، قالت مرة صعب، ما يصير وربنا يشوف لك وكذا، ويعني حاول تدعي علي، بس لا يعني صاحبتي ما تدعي علي.
2: والله أنا شوف كل يوم صعب، أنا توهني بين كذا مهنة.
3: طيب بعد ما توهك وصلتي للحل؟
2: لا،
3: لأنك ما سألتي،
2: عشان كذا نقول لهم أنتوا أسألوا. اليوم
3: عندك مخارج فظيعة، يعني يقول أقرب مخرج، أنت قبل القريب في مخرج already، فظيعة.
2: مخرج احتياطي.
3: والله فظيعة.
2: المخرج الاحتياطي.
3: إيمان فظيعة.
2: يلا.
3: طيب اللغز يقول أنا مهنة تعلمت أو تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة ومجالات متعددة، الترجمة والتحويل اختصاصي من أهم من أقدم المهن. مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، أما المحترفين يعتمدون على الأدوات. رغم ذلك الموهبة أساس. فمن أنا؟
2: لحظة، في شيء استوقفني أتفضل. ولازم أقوله عشان يمكن يستفيدوا منه أصدقائنا الصباحيين. لما نقول المحترفين يعتمدون على الأدوات،
3: نعم،
2: والمبتدئين أصبحت بالنسبة لهم سهلة.
3: سهلة التقنية، مع التقنية
2: يعني سهلة. التقنية اليوم طورت هذه المهنة لدرجة
3: إنها صارت سهلة.
2: إنها صارت سهلة،
3: بس المحترفين أقوى منهم
2: لأنه بيعتمد على الأدوات.
3: مو عشان يعتمد على الأدوات، هو بأدواته وخبرته.
2: طب هذه الأدوات، هذا هو سؤالي، هذه الأدوات أدوات ولا هي أدوات قصدك بها
3: أدوات
2: أنه خبرته أدوات في المجال أدوات يستعين أدوات بها؟
3: الاثنين، مستعين بها وخبرة الاثنين.
2: تمام.
3: المهنة فيها أدوات، يعني عشان يعملها فيها أدوات. أوكي، حنعيد اللغز من جديد، ركزوا معنا كويس. أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة ومجالات متعددة. الترجمة والتحويل اختصاصي من أقدم المهن، قديمة مرة المهنة. مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، أما المحترفين يعتمدون على الأدوات. زي ما قالت إيمان، أدوات يعني تمسكها وأدوات خبرة يعني. رغم ذلك الموهبة هي الأساس. فمن أنا؟ يعني مهنة تعتمد على موهبة، ركزوا معانا في التفاصيل إن شاء الله تجيبوها. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب لو سمحتوا أسماءكم تكون مع الإجابة. تمام؟
2: تمام.
3: أما الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-514. هذه الأرقام للاتصال، اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا عشان يصير عندكم فكرة إيش حل اللغز. وتقدروا كمان تشوفونا على تويتر صورة وصوت وتشاركونا وتجاوبونا. المهنة مهنة قديمة وما هي المهندس يا عبد العزيز. أوكي، ركزوا كويس هتعرفوها. قبل لا نطلع الفاصل خلينا نقول اللغز. يلا تفضل.
2: اللغز يقول: أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة، مجالات متعددة، الترجمة والتحويل اختصاصي من أقدم المهن. مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، ولكن المحترفين بيعتمدوا لليوم على الأدوات. رغم ذلك الموهبة هي الأساس. فمن أنا؟ يعني أنت شفتي كلمة ترجمة، يعني خلتيني أروح ناحية الناشر أو ناحية المترجم.
3: ركزي، الناشر والمترجم ما حقولها صريحة، أنت بس عشان تعرفي هذه النقطة.
2: تمام،
3: ما حقولها صريحة
2: عشان بس اللي كمان يجي في بالنا.
3: أيوة لا بنقول. خلاص هم عارفين أنه أنا الكلمة اللي أقولها ما تكون صريحة.
2: بدأت الإجابات تجي على واتساب البرنامج.
3: نعم.
2: 800-244-28-28.
3: يلا كلمونا. كلموا عيدي.
2: أعيدوا برضو.
3: أيوة، عشان آخر شيء يكون اللغة.
2: أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة، مجالات متعددة، الترجمة والتحويل اختصاصي من أقدم المهن. مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، أما المحترفين لليوم يستخدموا الأدوات ويعتمدوا عليها. رغم ذلك الموهبة هي الأساس.
3: فمن
2: من أنا؟
3: يلا

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. حنعيد اللغز، ركزوا كويس. ترى اللغز مرة سهل، ولكن أنا لاعبة في الكلمات، تمام؟ أنا لاعبة
2: يعني
1: في الكلمات.
2: مش المترجم،
1: مرة بعيد عن الترجمة،
2: بعيد عن الترجمة،
1: بعيد تماما.
2: يعني أنا في الأول لما قلتي ترجمة وتحويل قلت المترجم.
1: لا.
2: الناشر.
1: لا، بعيد عن الترجمة وبعيد عن التعليم.
2: طيب
1: بعيد تماما.
2: يعني نقدر نقول إنها مهنة إبداعية وليست مثلا نمطية.
1: نكتشف.
2: طب
1: أنا مترجمت لك شغلة، أنا مترجمت لك، قيلت لك رغم ذلك الموهبة هي الأساس. يعني
2: أعتقد كل المهن موهبتها هي الأساس.
1: لا، في أشياء تتعلميها وفي أشياء كده فطرة من
2: هي
1: عند
2: فترة.
1: ربنا
2: يعني أيوة. دي فطرة من عند
1: يعني
2: ربنا.
1: أيوة من عند ربنا.
2: طب نسمع مرة ثانية،
1: نرجع نسمع. اللغز يقول أنا مهنة تعلمت مع تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة، مع كل الناس أتعامل بس بأشكال مختلفة ومجالات مختلفة. هذه المهنة مجالاتها كبيرة ومختلفة. الترجمة والتحويل اختصاصي من أقدم المهن، مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، أما المحترفين يعتمدون على الأدوات. أوكي، والأدوات تأخذ معنيين.
2: شوفي
1: الأدوات أمورنا تمام. لا يعني تمام،
2: شفتي.
1: أما المحترفين يعتمدون على الأدوات، رغم ذلك الموهبة هي الأساس، فركزوا كويس. تمام،
2: بدأت ما شاء الله مشاركات كثير على الواتساب.
1: طيب
2: كل اللي حابب شارك على الواتساب 800-244-28-28. كل اللي حابب يشارك على الاتصال 012-6477-154 012-6495-154.
1: طيب
2: ونقدر نقول لكل اللي حابب يشاركنا أيضا ويشوفنا بالصوت والصورة على البث المباشر في منصة إكس أو عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.
1: طيب خلينا ناخذ أوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: يا هلا فيكي.
1: يلا يا أوصاف.
2: صباحك ورد، يعطيكي ألف عافية يا أوصاف.
3: إجابتي هي مهنة الرسام.
1: الرسام، متأكدة؟
2: الرسام
3: إن شاء الله.
2: ليش؟ طب استني عشان يستفيدي اللي وراكي من فكرك، كيف فكرتي إنها رسام؟ إيش الفكرة اللي دلتك إنه رسام؟
3: أحس إنها مهنة يعني قديمة.
2: أيوة.
3: عدة أدوات. ويستفيد منها
1: طيب.
3: الكبير يعني.
1: متأكدة؟
3: إن شاء الله.
1: آخر كلام.
3: آخر كلام إن شاء الله.
1: آخر كلام يا أوصاف.
3: خلاص
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
2: أنا حبيت أن أوصاف مهما تضغط عليها ما تغير رأيها.
1: لا، هو هذا ما هو ضغط، أنا بس بتأكد لأنه في ناس تقول لي لا أنا قلت كذا وكذا، ليش أأكد على الإجابة وليش أطلب إجابة واحدة مو إجابتين؟ عشان بس هذه النقطة، لأنهم يرجعوا يقولوا لي كذا.
2: طيب أوكي؟ طيب نقول شكرا يا أوصاف ويا هلا بمحمد.
4: هلا بك أستاذ إيمان والأستاذ دين. أكيد
2: هلا بك يا محمد.
4: أكيد من إذاعة إلى إذاعة أكيد نعرف كثير.
2: شكرا لك أنت.
4: صباح.
2: طب قل لي يا محمد كيفك مع اللغز اليوم؟
4: بالنسبة لي أنا أقول فيها تحويل وفيها ترجمة، يكون موظف البنك أو مترجم يمكن.
2: إحنا قلنا يا محمد هي حاطة الكلمتين دينا تحويل وترجمة، وبعيدة كل البعد عن الترجمة،
4: يعني ما لها داعي.
2: ما لها داعي في الترجمة.
4: موظف البنك ممكن.
2: موظف البنك
1: خلاص أكيد يا محمد.
4: بقول موظف البنك وبنشوف.
1: تمام. طيب يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا، نبدأ من البداية.
2: في رسائل كثير حلوة وفي أفكار كثير أيضا جات. شوفي مثلا نبدأ بأول رسالة من المهندس أبو عبد العزيز، يقول أوكي. المهندس
1: طيب عندنا ايضا علي الاسمري قال الخطاط حلو الخطاط حبيتها ان شاء الله نسوي عليها لغز ثاني
2: ان شاء الله سمعت
1: ايوه
2: ان شاء الله نسوي عليها لغز ثاني
1: انت عاد لا تدققي في الكلام
2: لا انا احب اطالع في التفاصيل طيب. هذه رساله مبطنه من دينا النمو الخطاط
1: طيب
2: علي الاسمري قال الخطاط أوكي. الحلاق
1: احمد خشب ايضا عندنا محمد عثمان قال مهنه الخياط الخياط جبناها من فتره بسيطه يا شباب طيب عندنا
2: في ابو نايف يقول المحاماه
1: اوكي
2: يترجم القانون يبسط الى انظمه مفهومه لمن لا يعلمها
1: هذه كمان هرينا المحامي بطلنا نجيب السلك القانوني كله بطلنا يعني بهدلتوهم يا شباب
2: طيب
1: شلنا المحامي انسوا المحامي وانسوا القاضي انسوهم.
2: يزيد الزهراني يقول لك الكاتب
1: حلو جميل
2: وائل الجماعي يقول الرسام أو التشكيلي
1: حلو أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول الحداد جميل
2: أم سيف تسأل
1: حلو.
2: هل في تعاملات نقدية؟
1: بعض الأحيان إيوه بعض الأحيان يكون
2: في راح بالها في موظف البنك زي محمد
1: ما عندي علاقة بس هو أنا برد على سؤالها مهنتنا أيوه أحيانا يكون لها تعاقل أحيانا
2: بس أساس التعاملات النقدية أساس في هذه المهنة
1: أحيانا لأنها أحيانا. مجالات كثير يعني هي تدخل في مجالات كثير هذا صاحب هذه المهنة يتعامل مع مجالات مختلفة فممكن يكون يأخذ مقابل ممكن
2: حسين الحارثي يقول التعليم
1: أوكي تمام عندنا أحمد غالب قال النجار أوكي أبو عبد العزيز العلوي قال الكاتب
2: بشاير تقول المخرج
1: حلو تحية لسارة يعطيك العافية سارة
2: وسن
1: تقول ملحن
2: أو لسه بتكتب وسن يمكن تبي تغير رأيها
1: يمكن نحن موجودين.
2: يا وسن.
1: نحن موجودين
2: أحمد حميد يقول المهنة هي الكتابة
1: أوكي كمان عندنا إجابة من الهنوف تسأل تقول هل المهنة يدوية أو مهنية مكتبية أو فكرية تعتبر بين يدوية وفكرية تعتبر
2: أفنان
1: بين الثنتين
2: تقول صباح الخير مصمم الأزياء
1: أيضا عندنا طارق محمد الحمود يقول الرسول الذي يرسل الرسائل يعني المرسال يعني تمام هذه مهنة كمان ممتاز.
2: محمد عوض الشهراني يقول الرسم
1: أوكي عندنا كمان سعيد الدوسري قال الرسم أوكي
2: وأبو إيلاف يقول الخياطة
1: أوكي.
2: يعني الخياطة أو الخياطة
1: أيوة. مع أنه من فترة ترجبنا الخياط والخياطة طيب عندنا على فكرة الرقم الواتساب ما نقدر نستقبل اتصالات عليه أو نسمع بويس نوت عليه فلحد يرسل ولحد يتصل أوكي في أحد متصل علينا عندنا كمان عمر صالح قال ساعي البريد
2: وأيوب خالد الثبيتي قال الرسام علي البارقي بيسألك المهنة حرفية
1: تعتبر أيوة تعتبر حرفية تعتبر حرفية يلا
2: أبو
1: نروح.
2: نواف قال الرسام
1: طيب عندنا حمود
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وصباح لك أنوار يا هلا وعليك السلام والرحمة كيفك يا حمود
5: الحمد لله تحياتي لك يا دينا وإيمان وسارة
1: يلا يا
2: هلا بك يا حمود إيش جوابك أو عندك أو سؤال
5: الرسام
2: ليش الرسام
5: مهنته قديمة ومجالات مختلفة وأدوات متعددة
1: أوكي
5: إن شاء الله
1: إن شاء الله تمام.
2: إن شاء الله
1: يعطيك العافية شكرا لك يا حمود يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد لا تروحوا خلينا نعيد اللغز من جديد اللغز اللي يقول أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة ومجالاتي متعددة الترجمة والتحويل اختصاصي من أقدم المهن مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين أما المحترفين يعتمدون على أدوات رغم ذلك الموهبة هي الأساس فمن أنا

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد في ابدأ صح ومعانا اللغز عشان تبدأوا صح. اللغز يقول أنا مهني تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة مجالات متعددة. الترجمة وتحويل هي اختصاصي. من أقدم المهن مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، لكن المحترفين بيعتمدوا على الأدوات. رغم ذلك هذه المهنة الموهبة فيها هي الأساس. فمن أنا؟ يسرى.
1: نأخذ يسرى. صباح الخير يا يسرى.
2: يا صباح النور.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
2: الله يسعدك يا رب بخير.
1: يا هلا.
2: أنا أقول الرسام.
1: أنت تقولي الرسام.
0: أية
1: رسام؟
0: أية كلمة دلتك على الرسام؟
2: يعني ما شاء الله الترجمة، يعني
1: حلو.
2: اللي برسوم يترجم اللي بنفسه.
1: يا سلام. طيب خلاص.
0: أنت رايحة الشغل يا يسرى؟
2: ما اسمع معلش.
0: رايحة الشغل يا يسرى؟ أنت في السيارة؟
2: لا والله أيوة في السيارة، وديت ولد المدرسة وأنا أجز مع المدارس يعني.
1: يا برافو عليك. طيب يسرى متأكدة؟ يسرى
2: أيوة إن
1: متأكدة.
2: لا واسمك قولي لا تنسي. يسرى يسرى لا تنسي.
1: يسرى متأكدة آخر كلام؟
2: متأكدة يا جميل.
1: خلاص أوكي يعطيك العافية، شكرا لك.
0: يسرى سكة السلامة وصباحية حلوة يا رب وكملي معانا.
1: يا هلا وسهلا فيك. يلا روح لمحمد المري. صباح الخير محمد.
3: نعم.
1: يا هلا.
3: هلا بك.
1: يا هلا فيك، كيف حالك؟ تمام.
0: طب ليش زعلان كذا؟
3: الحمد لله.
0: مالك نفس تتكلم؟
3: بس زحمة الدنيا. ومعاكم محمد المري.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: انت فين يا
1: قلنا
0: محمد؟
1: من اول محمد المري.
0: فين يا محمد؟
1: لا محمد ما انت رايق اليوم، ما انت رايق.
0: يقول لك زحمة، فين الزحمة؟
3: لا والله رايق وبتحدى بعد ان شاء الله.
1: يلا طيب أوكي.
0: هو اللي قال لنا انا داخل واثق.
1: أيوة
0: قبل كم يوم.
1: هو هو
0: محمد. أيوة انت فين انت فين موجود؟
3: انا في الرياض.
0: الرياضي ويحق لك واقف في الزحمة بس لا تعصب. احنا معاك.
1: انت ما ما دخلت عليك الساعات المرنة؟ الامور تمام، اهدى.
0: لا ما هو في الست الاماكن.
3: لا لا الامور تمام بس.
1: ايه تمام تمام.
3: انت زعلتوني اكثر الحين.
0: ليش؟
3: ماني زعلان.
1: اوكي طيب يلا يا محمد اعطيني اجابة.
3: الاجابة الرسام ان شاء الله.
1: الرسام ان شاء الله. تمام اخر كلام.
0: وأكيد
3: آخر
0: يا
3: كلام ألف المية. واللي أكد لي لما قلت أنت أنه ما يأخذ بعض الأحيان يأخذ مقابل، طبعا من بيع اللوحات بيأخذ مقابل.
1: أوكي. هذا هو. أوكي طيب تمام ماشي يعطيك العافية شكرا
3: الله
1: لك.
3: يعافيك.
1: يا هلا يا هلا يا هلا
0: هلا بعزيزة.
4: يا أهلين صباح الخير.
0: صباح الورد عزيزة، كيف حالك؟
4: يا أهلين الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟
0: من فين تكلمين يا عزيزة؟
4: من المدينة.
0: من المدينة عزيزة. أيوة. يلا نبغى نسمع إجابتك ونبغى نعرف ليه اخترتيها.
4: إن شاء الله بإذن الله المصور.
0: المصور. ليش المصور؟
4: لأن كل اللي قلته لي عليه.
1: حلو جميل.
4: قديمة وترجم.
1: خلاص يا عزيزة
4: بإذن الله.
1: بإذن الله يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا. يلا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
5: هلا دينا صباح النور اخبارك.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: يا مرحبا الف وصبح كمان على
0: صباح الورد يا علي كيف حالك؟
5: والله
0: صباح الفل والكادي من جازان.

0: صباح الفل والكاري اكيد، والفل والفل الجزالي والروائح العطريه.
1: تسلمي يا علي.
2: يلا يا علي.
1: فكرت في اللغز يا علي؟
0: فكرت يا ايمان.
1: ايش حتاخذ؟
0: حسب ما ذكرت دينا الكلمات اللي جاءتها دينا وتعطي المؤشرات نحو هذا الجواب ان شاء الله. الرساء
2: متاكد
0: باذن الله.
2: يلا يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا
0: ايمان ودينا،
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك خالد، صباح الخير.
3: السلام عليكم، يسعد لي صباحكم.
2: وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
1: خالد كيف حالك؟
3: الله يسلمك.
1: مبسوط ومتحمس تشارك في اللغز؟
3: والله الغازكم السويدي كلها صعبة، في صعبة
1: والله. أنا أعرف، أنا جيت وهي كده صعبة. كلم دينا.
3: نورة
1: الإذاعة. نورك بس يعني هي دينا تحب تشغل العقول.
2: ها يا خالد، يلا خالد متعود يعني مو جديد.
3: والله صل على النبي
2: عليه الصلاة والسلام.
3: من قديم صح؟
2: من قديم.
3: طيب تعتبر يعني دلائل عليه نقطة عند أهل الشرطة يرسمون يعني مثل المجرمين وكذا، هي الرسم ما فيها كلام. خلينا النقطة هذه.
2: إيش دخل
1: يعني هو كذا استدل من نقطة إنه الرسم بيخليه يستدل على المجرمين، يعني هذه في قسم في الشرطة.
2: طيب الحين السؤال، ايش دخل الشرطة في الموضوع؟ وين الأدلة في الموضوع؟
3: الأدلة الحين.
2: ايوه واضح كلامك واضح، بس ايش دخل الشرطة في الكلام اللي احنا قاعدين نقول؟ كيف عرف؟
1: يرسموا المجرمين.
2: احنا ما قلنا المجرمين
3: اول اول اول اول،
2: بس دحين اللي يرسموا المجرمين. اول ما كانوا يرسموا المجرمين، الحين
3: ما في اول لا مترجم.
2: أيوة.
3: ولا فيه تصوير.
2: حلو.
3: ولا فيه برنامج تعرف على الأدلة
1: الوجوه. صحيح.
2: انت ليه الاصطناعي، انت ليه رايح للقانون؟ ما
1: بس لفت انتباهي يعني انه
2: التفكير اجرامي. كل التفكير رايح كيف
1: لا لا بيقول لك
2: يعني
1: هو
2: اسمعني يا خالد،
1: يقدر يعرف المجرم من خلال الرسم.
2: واضحه الفكره، واضحه. انا اقول قديما ليش انت رحت للمجرمين؟ ما نحن عايشين حياه طبيعيه. قديم ليش رحت للمجرمين؟
3: ها قلتي شيء من
1: الماضي
2: يعني. نحن قلنا قديمة أيوة، بس ليش رحت لجهة المجرمين؟ الماضي ترى ما في مجرمين، يعني مو دائما في مجرمين. ليش رحت لجهة المجرمين؟ نحن قلنا مهنة حرفية.
1: استنى
2: أي.
1: أنت استدليت بالكلام اللي قالته دينا، فجاء في بالك أنه الرسم
2: اللي يرسم المجرمين
1: بيخلي رجال الشرطة يستطيعوا التعرف على الأشخاص، يعني الرسم ولا الشرطة؟
2: ما هذا اللي أنا قاعدة
3: الرسم الرسم الرسم
1: الرسم
2: الرسم, الرسم. ما له دخل يا ابن الحلال الشرطة.
1: شكرا.
2: الله يهديك.
1: شكرا.
3: تمام. دخلت أنا في موضوع
2: موضوع مرة كبير ومتشعب صراحة. طيب يعطيك العافية خالد.
1: هذا دليل على أنه خالد يفكر بتفاصيل التفاصيل.
2: أيوة مرة. نروح للزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: أطبع عليكم جماعة سألت.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي زين.
4: أنا عندي إجابتين.
2: قولي.
4: الطباخ أو الرسام.
2: حلو، ناخذ أي واحدة؟
4: خليها الرسام بس.
2: خليها الرسام، متأكدة؟ ولا مع الناس؟ لأنه الناس كلها راحت قالت
1: أنا
2: الرسام.
1: أنا نفسي أعرف إيش جاب الطباخ للرسام، يعني لما اخترت
2: كلهم مهن قديمة، كلهم يتعاملوا مع الناس.
1: طباخ ورسام.
4: الرسام.
1: طب ليه قلتي طباخ؟
4: الطباخ أنا يعجبني عشان أطبخ.
2: يا سلام. بس عشان يعجبني.
1: إيش طابخ اليوم؟ إيش طابخ اليوم يا زين؟ نايمة زين.
4: اليوم إن شاء الله أي شيء من هذا.
2: طيب خلاص يا زين، اكيد خلاص يا زين.
4: خلاص
2: يلا نروح لعادل.
1: هلا يا عادل، صباح الورد.
5: الو صباح الزهر،
1: كيف حالك؟
5: اخبارك طيب ان شاء الله؟
1: كيف اجواءك؟ هو مبتسم واقف في زحمه الرياض يا محمد المري. هو عادل برضو زي
5: والله بالزحمه، والله ما جيت الزحمه.
1: طيب محمد كان
5: طيب
1: شفت يا محمد. طيب عادل ايش الحل؟
5: والله انا عندي طبعا فردين. اول شيء
2: يا هلا صباحك انوار، اهلا وسهلا.
5: تمام
2: بخير.
5: انا في عندي سؤال او كذا سؤال بالنسبه للمهنه في المدن القديمه. طبعا فيها هل له علاقه بالكائنات بالحيوانات مثلا؟
2: ما مو طريقه مباشره. لا. مو لا ما لها علاقه. يعني ممكن يتعامل معها بس بطريقه غير مباشره. ممكن بس بطريقه غير مباشره ابدا.
5: غير مباشره.
2: ايه
5: طيب طريقة غير مباشرة.
1: انت راح

0: بالك في الصياد يعني؟
1: لا لا لا لا لا لا راح بالي للدباغ.
2: دباغ. لا لا لا لا لا انت بعيد، انت مره بعيد مره بعيد.
1: مسألة الترجمة طبعا هذه انا عارف لانه دينا تتلاعب.
0: بالضبط بالضبط، ما هي مباشرة.
1: انا اليوم ما ترجمة قلت هتوقع الناس الفخ وهي تطلع منها
0: بعد تطلع. زي دائما تطلع.
2: طيب يلا يا عادل.
1: طيب ايش؟ انا بقول النحات.
2: نحات
0: يعني فنان. اختار
2: نحات.
0: النحات فنان.
2: متأكد؟
1: النحات.
0: تمام
2: الكلام متأكد.
1: والله لانه حاجة قديمة، لانه الرسم
2: بس متأكد.
1: أنا مستبعد الرسم نوعا ما، بس أتوقع النحات يعني أقرب. النح كان موجود من قبل الرسم.
2: طيب خلاص آخر كلام.
1: آخر كلام
2: إن شاء الله. ماشي يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب نحن حنطلع فاصل، بس قبل الفاصل بس أبغى أرد على كم سؤال يا سارة. عندنا محمد عثمان قال هل يحتاج قياسات دقيقة؟ مو دائما، في منهم جزء وجزء. هل يستخدم أصحابه آلات كهربائية؟ برضو مو دائما. أول ما كانوا يستخدموا آلات كهربائية أبداً. هل يمكن أن يعمل أصحابها من المنزل؟ إي ممكن. هل هدفها تصنيع أو إصلاح؟ لا هذا ولا هذا. أوكي. عندنا كمان أسئلة، بس سؤال هنا واحد أبغى أخده. أيوة هذا أخذنا. لا لا في واحد تاني أبغى بس أخذ هذا السؤال. أوكي. هل مهنة تكون هواية بمعنى بدون أن يمتهنها كمهنة؟ ممكن. نحن
0: هي هواية وتصير مهنة.
2: أيوة ممكن، ممكن تكون هواية يعني، ممكن
0: يعني هي تبدأ بهواية، تبدأ بموهبة، تبدأ نعم. بإبداع بعد كده تصير مهنة.
2: طيب ماشي. خلينا نطلع فاصل. قبل نطلع فاصل نذكركم بالأرقام، ونذكركم تقدروا تشاركونا على على تويتر، وتقدر تسمعونا على في إكس وتشوفونا، وكمان حتى على سعودي راديو بلس تقدروا كمان تسمعونا عبر التطبيق، وتشاركونا على الواتساب أو على الاتصال. لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم. اللغز يقول أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة ومجالات متعددة. الترجمة والتحويل اختصاصي من أقدم المهن. مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، أما المحترفين يعتمدون على الأدوات. رغم ذلك الموهبة هي الأساس. فاصل راجعين.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: طيب بدأنا وانطلقنا،
4: بدأنا وحنرجع لمشاركاتكم مسجاتكم رسائلكم على 800-244-28-28.
3: طيب
4: وصلنا إلى
3: هنا. لا
4: سعيدة تمام. الغامدي
3: أوكي.
4: سعيدة جميل. الغامدي من الظهران قال الجواب هو تحويل الأموال.
3: حبيت ترى إجابة حلوة
4: عشان فيك الأموال. عشان قلتي كلمة تحويل
3: بس. لا بس حلوة يعني الإجابة تحويل أم لو أموال.
4: طيب
3: حلوة.
4: هنا ما في المهنة الطبيب.
3: الطبيب بس ما في اسم حنستبعدها.
4: أوكي.
3: طيب عندنا
4: دائما حاولوا تكتبوا أسماءكم عشان نرجع نقول مشاركاتكم.
3: طيب
4: عبد الهادي الرسام
3: لا اللي تحتها أيوه هادي عندنا أوكي لا. أحمد عبد العظيم مسح الإجابة.
4: مسح الإجابة. عبد الهادي طيب. قال الرسام.
3: أوكي.
4: وهذا من عماد.
3: عماد قال المحاسب.
4: المحاسب.
3: أوكي بأمر الله.
4: وسن ما زالت مصرة ملحن. على الملحن. علي النجعي كلمنا وقال إجابته. فواز الحجوري
3: قال الرسام. وعندنا الهنوف قالت الكاتب. أيضا خالد صالح قال الفنان التشكيلي.
4: علي البارقي قال الرسم. وتركي عبد الله يقول الرسم أو الرسام.
3: أوكي. طيب عندنا أيضا أحمد خشب قال
4: أبو شامي غير.
3: أبو شامي. أوكي ولا هم اثنين من يعرف. المهم عندنا أحمد خشب قال الحلاق، وعند رسام قال أبو شام. قالها أبو شام. عاد أنتوا اثنين، أنتوا واحد تصرف.
4: محمد صالح قال الرسام. عبد الرحيم الثبيتي قال الرسام.
3: وغازي شولان قال الرسام. أحمد بكري قال الرسام.
4: رضا الإجابة الرسام. بندر حسين الرسام.
3: أوكي عندنا عبد الله بركات أيضا قال الرسام. وعندنا أبو العنود الشرقاوي لسه ما رد علينا، يعني بس سألنا السؤال اللي أنا سألته.
4: فهد قال الرسام. محمد أوكي. مطر قال المصمم.
3: أيضا عندنا إجابة من محمد عثمان قال الرسام. من كثر ما اندمجت في اللغة طفيت إيه؟ طفت المخرج. يعطيك العافية، يعني نحن سامحونا على هذه الأشياء اللي انت
4: طف مخرج الدوام. توصل بالسلامة يا محمد عثمان. سامي قال أعتقد الشعر.
3: حلو. أيضا عندنا إجابة من أحمد السعيد قال المغني.
4: عبد الحنان الزعال يقول الرسام.
3: أيضا علي محمد قال الوكيل أو التفويض.
4: أيوة الوكالة أو التفويض.
3: لا نحن ما بنقول جماد، نحن نقول إنسان يشتغل هذه المهنة. يعني يا تقول مثلا معقب تقول الوكيل مثلا أوكي، بس أنه تفويض هذا شيء جماد.
4: أبو عناد السهلي قال الرسام. كلهم بيقولوا الرسام.
3: طيب شوفي علي.
4: علي بركات قال الرسام.
3: برضو قال الرسام. نعم. طيب تمام، هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة، مجالاتي متعددة، الترجمة والتحويل اختصاصي، من أهم من أقدم المهن، مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، أما المحترفين يعتمدون على أدوات، رغم ذلك الموهبة هي الأساس. فمن أنا؟ الإجابات يعني
4: صراحة أنا
3: في إجابات صحيحة
4: رايحة بس مع يعني. إجابة عادل النحات.
3: النحات حاول
4: النحات. أنا النحات. أشوف إنه كمان النحات. كلامك
3: ترى على فكرة بس عشان تكونوا عارفين، ترى على فكرة إيمان ما عندها الإجابة، يعني ما رضيت تأخذ الإجابة، فهي قاعدة تجاوب معاكم.
4: بدي أعتمد على ذكائك.
3: أيوة
4: فأنا رايحة ميالة لفكرة عادل إنه نحات.
3: حلو خلينا نروح لسامح. صباح الخير يا سامح.

0: ناخذ مطلق.
1: راح مطلق. طيب ناخذ اتصال آخر.
0: 0126477154 الكل اللي حابب يشاركنا 0126477154. هلا يا محمد.
2: صباح الخير أستاذ إيمان وأستاذ دينا.
0: صباحك ورد وسعادة.
2: الله يبارك فيكم.
0: بارك فيك ربي.
2: الإجابة إن شاء الله مهنة الفن التشكيلي.
1: الفن التشكيلي. متأكدة؟ نعم. متأكد؟ سوري أنا أسفة. متأكد؟
2: نعم. نعم. نعم إن شاء الله.
1: الفن التشكيلي.
0: شكرا لك يا محمد.
1: تمام يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ إجاباتكم. يلا إجابة ما فيها اسم ما حناخذها. في أحد جاوبنا من غير اسم.
0: هنا حاطط اسمه في الصورة.
1: حنقعد نفتح كل الصور.
0: محمد الشبكي تاري مرة اكتب اسمك لو سمحت.
1: يلا عندنا غازي قال الرسام.
0: محمد المري سمعنا صوتك و غير محمد المري غير محمد المري اللي
1: هو
0: كلمنا.
1: هو
0: لا
1: نفسه.
0: ما اعتقد
1: محمد المري غير اجابته وراح للخطاب.
0: كان واثق يقول واثق.
1: هو حر عاد ما لنا علاقه
0: يا محمد.
1: طيب
0: قاهر الظلام يقول الخطاط.
1: ايضا عندنا اجابه من لسه قاعد يكتب فارس. فارس العتيبي قال ناسخ ناسخ الآلة الكاتبة قديما تعمل على الحبر. اوكي تمام يعطيك العافيه.
0: ابو رحيم يقول الاجابه الخط.
1: أوكي تمام خلاص آخر كلام. هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. حنطلع آخر فاصل
0: ونرجع نكمل.
1: ونرجع نكمل معاكم. اللغز يقول أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة ومجالات متعددة. الترجمة والتحويل اختصاصي. من أقدم المهن مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين. أما المحترفين يعتمدون على الأدوات. رغم ذلك الموهبة هي الأساس. فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم وفي اللغز في الدقائق الأخيرة. أم عبير تقول الـ AI، وإحنا سبق وقلنا إنها مهنة وليست تطبيق، يعني هذه من الأمور اللي خلوا بالكم منها. بكر علي يقول إن شاء الله النحت، وفضل السنيدي يقول
3: الفنان التشكيلي.
2: الفنان التشكيلي.
3: طيب خلينا نروح لعائشة. صباح الخير يا عائشة. يا هلا وعليكم السلام والرحمة.
2: صوتك بعيد يا عائشة.
3: هاي كده؟ يا سلام، يلا يا عائشة قولي لي.
4: الرسام.
3: الرسام، متأكدة؟
4: إن شاء الله.
3: آخر كلام.
4: آخر كلام.
3: يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لمحمد.
2: هلا يا محمد.
5: صباح الخير يا إيمان.
2: صباحك ورد وسعادة يا محمد.
5: صباح الخير يا يدينا.
3: يا هلا وسهلا.
5: صبحك بالخير. والله صبحك بالخير والعافيه.
3: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. يلا يا محمد اعطيني اجابه.
5: انا اقول ان شاء الله الرسام.
3: متاكد ولا مع الناس؟ واضح انه مع الناس.
5: متاكد ومع الناس.
3: يا محمد يا اخي قول الحقيقه.
2: متاكد ومع الناس.
3: متاكد ولا مع الناس؟
5: متاكد ومع الناس.
3: الاثنين. اوكي يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد، يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا محمد.
6: صباح الخير.
2: صباح الورد يا هلا حماد.
6: ايه معك.
2: كيف تمام؟ حالك تمام؟ من فين تكلمني يا حماد؟
6: والله من ضواحي أبها.
2: من ضواحي أبها. الله على الأجواء ما شاء الله.
3: يا سلام، جاء مثلا جميل. ليه زعلان؟
2: أكيد حيعرف الإجابة الصحيحة من الأجواء الحلوة.
3: المفروض المفترض
6: نقول الرسام إن شاء الله.
3: الرسام مع الناس ولا مع الأجواء؟
6: والله الثلالات والناس كلها راحت على على الرسام.
3: وقلت معاهم، قلت معاهم مع الناس
2: جنبه صوت عصافير.
3: العصفور هو اللي قال له.
2: عصفور قفل الخط. تسلم. طيب. تسلم يا حماد.
3: طيب كده خلاص نكون وقفنا، خلاص وقفنا لغزنا، انتهى، وصلنا لنهاية. طيب. المشوار في اللغز. آخر إجابة معنا،
2: آخر إجابة معنا. أمين العتيبي يقول الرسام، وبإجابة أوكي. أمين العتيبي على الدردشة وعلى الواتساب نوقف. لغزنا كان يقول أنا مهنة تعاملت مع الجميع بأشكال مختلفة، مجالات متعددة، الترجمة والتحويل اختصاصي، من أقدم المهن. مع التقنية أصبحت أسهل على المبتدئين، لكن المحترفين ما زالوا يعتمدوا على الأدوات. رغم ذلك

0: إجابة من منيرة مع أنك ما أنت كاتبة. أوكي كذبت اسمها في الأخير. كتبت الرسام. خلاص حنحسب طيب. منيرة عشان بما أننا لسه ما قلنا
1: إيش رأيك نقول خلاص الإجابة؟
0: خلاص الإجابة انتهى الموضوع.
1: إيش هي الإجابة؟
0: المهنة تقول أنا مهنة أتعاملت مع الجميع. هذه المهنة تعاملت مع الجميع، مع الملك والغفير والأمير وكل الناس. أوكي مجالات متعددة دخلت في كثير من المجالات. الترجمة والتحويل بمعنى الترجمة يترجم كل ما يراه ويحوله لأشياء ملموسة، أشياء تعبيرية، أشياء إبداعية، وهذا هو تخصصه من أقدم المهن. هو موجود من زمان وكانوا يستعينوا فيه الملوك، وأيضا مع التقنية أصبح أسهل بكثير لكل أحد يبغى يتعامل مع هذه المهنة، صارت أسهل بالنسبة له.
1: أقول لإسلام أمين شكرا أنك شاركتنا في الثانية الأخيرة وقال المترجم.
0: ماشي عندنا أيضا بنقول التقنية أصبحت أسهل مع المبتدئين، لأنه مع وجود التقنية صار أسهل أنه أتوصل لهذه المهنة وأصير محترف فيها. أما المحترفين فهم يعتمدون على موهبتهم الأساسية، وهذه الموهبة لا تكون إلا بالموهبة، أو المهنة لا تكون إلا بالموهبة.
1: الرسام ولا المصور
0: عندنا
1: ولا النحات ولا الخطاط.
0: المهنة هي الفنان التشكيلي أو الرسام، وهو المهنة الأساسية. تمام تمام يلا تفضلي.
1: يا سلام
0: هو الرسام. خلاص مين اللي جاوب ده؟
1: مين اللي جاوب؟
0: كل الناس جاوبت.
1: كل الناس جاوبت.
0: كل الناس جاوبت صح، ولكن خلينا نقول مين الأوائل في
1: أول شخص
0: الواتساب. في الواتساب أو أول اللي
1: أول شخص جاوبه. كان وائل الجماعي ومحمد عوض الشهراني، سعيد الدوسري، أيوب خالد، أيوب عبد الهادي، فهد علي النجعي، فواز الجحوي
0: الحجوري
1: فواز الجحوري
0: الحجوري.
1: طيب حطي رابط.
0: هذه حقت سريع. خالد صالح وكمان علي البارقي وتركي عبد الله وابو شام، هذول اول ناس. اما بعدين توالت فعلا الاجابات. اما على الاتصال عندنا اول واحد حمود، عندنا يسرى،
1: أول وحدة أوصاف.
0: أول اتصال جانا معنا
1: صراحة يا أوصاف أنت لقيتيها من الأول.
0: أي والله أول وحدة هي جابتها صادقة. عندنا حمود، يسرى، محمد المري. محمد المري مع أنه غير إجابته على الواتساب. عندنا علي النجعي، وعندنا خالد، عندنا زين، وأيضا سامح قال غير. عندنا محمد وعايشة، محمد السهلي ومحمد مين الثاني ما أدري، ولكن وحامد كمان، هذول كلهم اللي جاوبوا إجابات صحيحة معانا. شكرا جزيلا لكل اللي شارك معانا. طبعا كانت يعني متحمسة إيمان.
1: أنا قلت النحات
0: إلا حتفضحنا.
1: لا أنا النحات راح في بالي النحات والله.
0: كل اللي هذا كانت النحات.
1: بس قلت أخذوا من بعض، يعني استغربت إنه كله يقول الرسام.
0: المشكلة
1: قلت بياخذوا من بعض.
0: هو المشكلة إنه كل واحد يقول الإجابة يقلدوه.
1: أنا هذا اللي قلته. أيوة. يعني بس أيوة. ما توقعت إنه ما شاء الله الكل جابها. أنا جبت النحات.
0: يعني جاوبت.
1: طب النحات يعني زي الرسام؟
0: لا لا لا لا مختلف.
1: يعني هو فرع من فروع الرسم التشكيل.
0: الرسام نعم النحات أقدم، ولكن الرسام اعتمدوا عليه الأمراء والناس العادية الطبيعية، ودخل في مجالات كثيرة. أي أحد يبغى يرسم رسمة أو يصمم تصميم
1: أحد.
0: دخل في الهندسة، دخل في التصوير، دخل فعلا في
1: حتى دخل في علم الجريمة. علم الجريمة أيوة صحيح. متصل
0: عندنا المتصل لما قال علم الجريمة أنا كان استغرابي ليش راح لهذا الاتجاه، ما راح مثلا للهندسة، ما راح للأشياء الطبيعية.
1: بس صادق،
0: بس هو
1: يعني جابها بطريقة
0: يعني
1: دقيقة جدا.
0: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، مستمرين معاكم في ابدأ صح. وصلنا لأخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بالصحة والتحذير من نظام الطيبات وإيقاف أدوية السكري دون استشارة الطبيب بعد رصد حالات حرجة. حذرت وزارة الصحة من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علمياً أو استخدامه بديلاً عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يدعى بنظام الطيبات، ومؤكداً أن ذلك قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة. وأوضحت الوزارة أن التحذير يأتي في ضوء رصد حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الأنسولين أو أدوية السكري، استناداً إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة، حيث ادعت أو استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام أو دخلت أقسام الطوارئ والتنويم في العناية المركزة نتيجة ارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم. كما نبهت الوزارة إلى تصنيف الأطعمة بصورة مطلقة إلى نافعة أو ضارة، فقد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ومحذرة من الترويج للإفراط في السكر أو الدهون المشبعة باعتبارها خياراً آمناً للجميع. وأكدت الوزارة أن النمط الغذائي الصحي يقوم على التوازن المتنوع من خلال الإكثار من الخضروات وتناول الفاكهة بكميات مناسبة واختيار الحبوب الكاملة وتنوع مصادر البروتين، ودعت كل من أوقف علاجا موصوفا أو خفض جرعته إلى مراجعة الطبيب وعدم انتظار ظهور المضاعفات. وأهبت الوزارة بضرورة استسقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرئيسية، ومنها مصدر أو منصة عش بصحة، وعدم الانسياق وراء المحتوى المتداول أو الادعاءات الغير مثبتة علميا، حفاظا على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: حياكم من جديد، ابدأ صح مكمل معاكم من جدة اف ام. وعندنا اليوم سؤال، يعني لو شفتوا كيف تحت الهوى سارة ودينا وإيمان، كل واحدة مديها رأي مختلف عن الآخر
4: كده، يعني وصلنا أبداً. مرحلة مالي شغل مالي علاقة. أوه في كاميرا أكيد شافوني وأنا بقول كده.
3: أيوة لا
4: ما أقول كده،
3: أبداً
4: أبداً لا يمكن.
3: طيب خلينا نقول أنه سؤال جميل، إن شاء الله يا رب كلكم تتحمسوا تشاركوا فيه.
4: طيب
3: على نقول الأرقام أول ولا السؤال أول؟
4: لا السؤال أول.
3: طيب السؤال الأول، السؤال يحتمل عدة أسئلة.
4: نعم
3: فنبدأ. أحيان تلاقي في أشخاص ما عندها مشكلة أنها تسلف كل أغراضها.
4: أي فكرة السلف عموما، يعني فكرة مشكلة. السلف
3: تسلف فلوس مقبولة. تسلف أغراض، تسلف مكونات طبخات، يعني مو ساعات يدق الباب يبو سكر يبو دقيق،
4: أمي تسلم عليكم وتقول لكم
3: ودونا، هذا نوع من أنواع السلف. يعني أنا أسلفكم دقيق، أسلفكم زيت، أسلفكم تونة.
4: دحين تذكرت في شيء.
3: ايش قولي؟
4: ايوه لا دحين تذكرت. طيب شيء بعد ما تقولي السؤال اقول لك.
3: طيب خلاص اليوم حنتكلم عن الامور والاشياء اللي ممكن نسلفها او ممكن ما نسلفها ابدا، او اشياء غريبه تنطلب. يعني يجي احد يقول لك تينا ابغى كذا، فتستغربي انه
4: هذا
3: الشيء تسلف. طب إيش الغرابة في الموضوع؟ كل هذه الأمور اللي تتصل بأنه نعطي نسلف
4: مسموحة ولا لا،
3: مسموحة ولا لا
4: عندك،
3: أو غريبة أو حادثة معينة صارت لكم في السلف أو سلفتوا بكرة أرجع لك يا دينا.
4: شوفي أنا فكرة السلف حقة الفلوس
3: سلف تلف.
4: أيوة هذه فكرة السلف حقة الفلوس، هذه أنا أقول لك تدمر علاقات.
3: صحيح
4: تدمر علاقات صراحة، الفلوس من يوم ما تدخل في الموضوع تدمر علاقات.
3: عشان كذا يقول لك لا يدخل الأزواج شراكة مال ولا الأصدقاء المقربين ولا الأخوان، لأنه حيصير اختلاف.
4: حيصير اختلاف يوما ما، يصير اختلاف إلا يعني من رحم ربي اللي الله هاديهم الحمد لله وأمورهم تمام والله يوفقهم. بس الفلوس بعيدا عن الفلوس في أشياء صعب انك تسلفيها. انا اتذكر في حادثه حصلت، مو حادثه يعني هي موقف حصل،
3: هذا اللي قلت اقول لك عليه.
4: دحين اتذكرت انا، لانه انا ما عندي مشكله انا اسلف كل احد واي احد فلوس. دحين اتذكرت القدور بطلت، انا حطيت خط احمر ما اسلف قدوري ثاني مره.
3: اعتقد المراه بشكل عام
4: عندها خط احمر بالنسبه لل
3: مطبخها وادوات مطبخها وادوات سيرفيس الضيوف.
4: انا والله كان ما عندي مشكله، ولكن الان اتخذت قرار من بدايه السنه انه ما اسلف لا قدور ولا صحون ولا ادوات.
3: رجيهم رجعوها
4: يا شيخ،
3: نزليها في جروب العيله بالصوت والصوره.
4: المشكله اللي بيستلفوها مو اهلي، عشان كده
3: نزليها في جروب اللي بينكم بالصوت والصوره. قولي لهم
4: لازم جروب.
3: انا دينا سعد على اذاعه جده حقول على الهوى
4: تراكم ما
3: يا فلانه قدري رجعي صينيتي.
4: ما جبت القدر حقي. تذكرت اختي والله في رمضان اخذت هذا قدر شربه ما جابت
3: في رمضان.
4: في رمضان
3: للان ما جاء قدر شربه.
4: انا راح حنيت عليها عشان ناقله من بيتها وجبت لها سويت لها شربه حب.
3: يعني فعلا انا اشعر شعور دينا. واليوم اي سيده وبنت بتسمعنا يعني امور المطبخ اشيائك تعتبريها جزء منك. أقول لك على حاجة، أنا ما سلف ولا شيء خاص فيها
4: أبداً
3: أبداً،
4: ولا قدور ولا ملابس ولا عباية ولا ولا ولا ولا ميك اب.
3: لا لا ميك اب
4: نوقف عند الميك اب.
3: نوقف عند الميك اب.
4: أوكي
3: أنت عارفة أنه في كثير من البنات يستسهلوا أنهم أديني من مسكرتك كحلك روجك أحمر الخدود البلاشر. يا جماعة دي أشياء مو نقول خاصة جداً، أشياء ممكن تعدي،
4: ممكن تسوي أمراض. صحيح
3: لأنه البشرة تعامل مع الجلد مباشر أو العين.
4: صح
3: يعني لا يمكن.
4: صح، هو المفروض في محاذير، بس يقول لك مثلا يقول لك اخوان عادي، يعني خذي من حقة اختك.
3: طيب اختك ممكن عندها حساسية في العين، ممكن هي تتحسس من شيء
4: اخذته يعني من عندك،
3: اخذته من عندك. فهذه الامور احنا ما نقول امور يعني مثلا فرشة اسنان، منشفة، فرشة شعر، هذه امور يعني ما حنستوقف عندها، لانه مو طبيعي لو أنتوا بتدوها لأحد، حتى لو كان شريكك في المنزل، ابنك، بنتك، ما تعطي له هي.
4: شوفي الفكرة يمكن موجودة عند الشباب عادي، ما يفكروا فيها كثير، يعني الفرشة منتع عادي والشباب كلهم مع بعض والله يعني تحسيهم أوكي ما عندهم مشكلة.
3: بس هذه أشياء بتلامس الجنب
4: 100% غلط، هي غلط أنك أن الأشياء الشخصية غلط أنك تسلي فيها أحد أو أنك تستخدمي أحد.
3: طب بالله العظيم لو أحد قال لك يا دينا اديني من كحلك تدي لها؟ ما تخافي على عينك؟
4: أو أنا صراحة أديلا بس أشتري واحدة
3: صراحة. شفتي؟
4: صراحة
3: أنا لو واحد قال لي إيمان أبغى ذا الغرض أروح أشتري وأعطيها مكياج، صينية عجبتها عندي.
4: الله حق، أنا عندي شغلة يعني يمكن رايحة فلوسي عليها، إنه أنا كل شيء أشتري منه شغلتين أو ثلاث،
3: يوم ما أفكر أدي
4: شغلتين
3: أحد
4: أو ثلاثة دائما، أي شيء أشتري أحط
3: شغلتين لأنه حتتاخذ.
4: أيوه مو تتاخذ، حتى مش مبدأ تتاخذ، أنا أخذها من مبدأ إنه إذا خلص هذا عندي الثاني. أيوه بس لما يجيني أحد أنا
3: ما
4: أحب
3: التسوق كثير.
4: أيوه أنا ما أحب التسوق كثير،
3: واضح.
4: أيوه فأنا يعني خلاص نزلتي واحدة، إذا نزلت أقوم أخذ
3: هذه فكرة حلوة
4: ثلاثة. بس إنه لما يجيني أحد أوكي، يعني في ناس كثير أنا تجيني تعتبر بيتي محطة للسفر،
3: اوكي
4: ترانزيت. لا أيوة. ترانزيت يعني يجوا والله مسافرين حنبات عندك يوم، او احيانا يعني دينا ما عندك فرشه، دائما عندي فرشه اسنان زياده، دائما
3: مرة
4: عندي
3: ممتاز.
4: دائما عندي
3: انا
4: زيادة.
3: مثلا احد جاء قال لي ابغى اخذ ده الغرض اروح اشتري له زيه، ما اعطي له غرضي
4: ابدا.
3: وفي امور اعتبرها من المحرمات، الكتب والسيديات، الاغاني زمان كان الكاسيت او السي دي، لا يمكن. والكتب إلى الآن
4: الكتب ما تعطي أحد
3: أبداً. أوكي. أشتري لك واحد بداله. بشكل عام أشيائي لا يمكن أعطيها لأحد.
4: أنا لا، أنا الصراحة الفكرة مفتوحة عندي، بس بداية السنة قررت الجذور. أنا ما عندي مشكلة أسألك
3: في كل شيء دينا،
4: في كل شيء
3: معطاء وكريمة،
4: ما عندي أي مشكلة.
3: سارة إيش الشيء اللي ممكن ما تسلي فيه أبداً؟ سارة تقول الذهب.
4: الذهب
3: لا يمكن أسلي فيه
4: لأنه
3: الأحد.
4: في مشاكل في مشاكل تصير عائلية في موضوع الذهب ده.
3: أنا عندي اكسسوار برضي ما أسلف
4: حتى؟
3: لا
4: أشياء أبدا خاصة. ولا شيء تسلفي
3: ما أحب أعطيها لأحد.
4: يعني أحد جاكي قال لي أنا جيت قلت لك والله يا إيمان عندي تصوير أبغى منك عباية،
3: لا عباية حديك.
4: طيب يعني تسلي في أشياء حديك. يعني إيه يعني تسلي في أشياء بسيطة
3: بس تقولي لي الكتاب ده عجبني أقول لك حجب لك غيره.
4: أوكي أوكي يعني في أشياء عندك
3: الصينية الفلانية القدرة الفلاني حجب لك زيها.
4: اوكي اوكي طيب. وعجبتني الاكله حقتك ابعتي لي زيها ولا ابغى منها
3: اسوي لك واعمل لك وابعث
4: بس تفنت
3: المحل يعني مثلا
4: لا يعني انت يعني تكوني طابخه شغله وانا ابغى منها.
3: ايوه جديده ما حدا اكل منها لسه.
4: اوكي حط لك بس القدر تجي معاها.
3: لا حط لك أيوة تبرويره خاصه فيكي.
4: ايوه
3: وحقول لك حتى احتفظي بيها. شكرا لا ترجع.
4: يعني انت عندك
3: يعني أنا مواعين المطبخ يعني. أيوة بشكل عام
4: ايوه
3: ما تخرج برا المطبخ.
4: ما بس التبروي عادي انت ما
3: خلاص انا جايبه تبرويرات عشان احط لك فيها. عجبتك اكله
4: أوكي.
3: انا اشتهيت ادوقك اكله
4: أوكي.
3: فاقوم احط لك هي وارسل لك هي.
4: اوكي طيب
3: لكن تشيليها بقدرها ليه؟ ان شاء الله تشيليها بقدرها.
4: عشان هرجع لك القدر بعدين.
3: لا اديك الاكله بالهنا.
4: على فكره انا بقول لكم شغله ترى ما تعرفوها، اكتشفت انه انا وايمان جارات يعني بيني وبينها
3: فعلاً.
4: ظهر بعض نحن العمارة حقتنا في ظهر عمارة إيمان. طيب فنحن جارات ففعلياً ما حد تسوي لي أكل.
3: طب أقول لك على حاجة أطبخ لك يعني وارسل لك
4: مثلاً أيوة ما أغداكم
3: أنا
4: مثلاً.
3: على فكرة أحب
4: أو
3: أطبخ جداً
4: أيوة ما أنا أسوي مثلاً كيك أرسل لك.
3: أنا أحب
4: يعني
3: الطبخ
4: يعني فكرة الجيران نحييها
3: حلوة.
4: نحييها
3: والله يا ريت.
4: شفتي
3: يا ريت
4: فهذا من باب السلف إنه ممكن أسلفك. أيوة يعني ممكن أسلفك يعني ممكن أكلمك يوم أقول لك إيمان بالله أرسلي لي ليمون.
3: تعرفي كمان في بمناسبة السلف وفي ناس ما تحب تسلف. لما أعرفك كويس أنا اليوم عرفت دينا أو عرفت سارة أعرف قديهم حريصين على أغراض الناس فبدأت
4: أثق فيك.
3: أثق فهعطيك الشيء.
4: أوكي يعني لازم تبني الثقة أول عشان تقدر
3: طبعا
4: تسلف
3: لأنه فيها. لأنه في ناس مستهترة.
4: أوكي.
3: مثل ما قالت سارة سلفنا الذهب رجع لك فسطايح مكسور.
4: موقف
3: في ناس مستهترة
4: طاحت مني ما
3: تشعر بقيمة
4: الشغلة
3: أغراض الناس فما تهتم على الحفاظ عليها. صح. عشان كذا يقولك أنا ما أسلف. إحنا نبي نسمع اليوم من متابعينا
4: الناس. من الناس
3: أصدقائنا أصدقائنا الصباحيين.
4: طيب أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، شاركونا بس هذا رقم الواتساب مش للاتصال، ولا ترسلوا فويس نوت لأنه ما نقدر نسمعهم، هذا واحد. بالنسبة للاتصال
3: أسفة يا سارة صفر خبط دافع فطلع الصوت 012-647-7154 012-649-5154 قولوا لنا إيش الشيء اللي ممكن تسلفوا، هل تسلفوا بشكل عام أو لا، أغرب طلب للسلف كان، والشيء اللي لا يمكن نسلفه لحد.
4: تمام، يلا فاصل وراجعين.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب، تسلفوا الأشياء ولا ما تسلفوها؟ هل أنت من الناس اللي ما عندك مشكلة تسلف أشياءك؟ وإيش اللي لا يمكن تسلفه حتى لو أنت تسلف؟ يعني في أشياء لا، هذه الأشياء أنا ما أسلفها، لا يمكن، مستحيل. وإيش أغرب شيء مثلا طلبته سلف أو أنه أحد طلبه منك؟ إيش هي موقف مثلا عدى عليك غريب أو شيء؟ أكيد تقدروا تسمعونا عن طريق إكس على جدة أندرسكور راديو، تقدروا تكتبونا تحت التغريدة أو حتى تحت الهاشتاج. وبالنسبة اللي حابب يسمعنا يقدر يسمعنا عن طريق التطبيق على سعودي راديو بلس. خلينا ناخذ أفراح. صباح الخير يا أفراح.
3: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام يا هلا وسهلا أفراح، كيف حالك؟
3: الحمد لله، أخبارك؟
4: بخير الله يسلمك. أفراح، تسلفي أغراضك لأحد؟
3: شوفي، لو بسلف يعني حسلف فلوس مثلا، أو مثلا زي ما تفضلت أول طلبوا مننا شيء يعني نعطيهم، زي مثلا زيت حاجة زي كذا نعطيهم. لكن الأشياء اللي ما سلفها أغراضي الخاصة، أغراض المطبخ يعني مواعين أشياء زي كذا. أشياء اللي حصل مرة، موقف واحدة جات قالت تبغى، قالت لي أبغى شنطة سهرة وزي كذا، أبغى ذهبية، وأعطيتها وواثقة فيها أنا كنت. رجعت لي الشنطة مبخوشة مقطعة زي كذا، قلت لها ليش كذا سويتي؟ قالت لا هي طاحت.
4: إيه يعني تتفقي معانا أفراح إنه في ناس ما عندها اهتمام بأغراض الناس لما تأخذها؟
3: والله مرة ما بتهتم فيها، يعني بيهربوها وأشياء زي كذا.
4: وبعد هذا الموقف ما زلت تعطي أغراضك الخاصة؟
3: لا مرة ما أعطي، أديبوا فلوس بأعطيهم فلوس، لكن أشياء ثانية لا. حاجة ثانية اللي هي مواعين المطبخ، نبغى القدر الكبير عندنا اليوم ضيوف نبغى نطبخ زي كذا، ما رضوا يرجعوا،
4: عجبهم القدر الكبير.
2: ضيوفهم كثير يا بنت الحلال.
3: لا قاعد تقول لك ما نبغى نجيبه، قالت أمي خلاص جيبوهم، ما يبغوا جيبوه خلاص، لا تعطوا مواعين لأحد.
2: صح، أوكي.
4: شكرا يا أفراح.
3: العفو يا حبيبتي.
2: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
5: صباح النور أستاذة، كيف الحال
2: أستاذة دينا؟ أهلا وسهلا، يا هلا يا هلا. أحمد علي لي صوتك شوية.
5: مظبوط كذا.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك، عندلي بحضرتك. يلا.
5: أبدا أبدا.
2: يلا، كيف حالك؟ تمام؟
5: الحمد لله الحمد لله.
2: أحمد، تسلم في الناس ولا ما تسلف؟
5: والله أسلف بس على شرط.
2: ها.
5: انا مش، الحمد لله انا ما احتاج شيء من حد،
2: يعني ما تستلف.
5: يكون انت عندي احساس ان الدنيا رايحه جايه، مش رايحه بس.
2: اوكي، يعني تكون عارف انه هذا الشخص ممكن اذا احتجته اخذ منه
5: مثلا، يعني
2: يعني الدنيا اخذ وعطر.
5: اساسي ما بحبش، بصي في اسلوب في الحياه اللي هو الاتجاه الواحد ده بيبقى ممل جدا، بيبقى مرهق ومتعب جدا، وبيبقى في حاجات كده يعني ايه النفسيه ما بتبقاش كويسه فيه.
2: نعم،
5: بالرغم عدم الاحتياج فضل عند ربنا الحمد لله.
2: أكيد،
5: ولكن
2: اكيد
5: برضو النفس البشريه بتحب، بتميل ان هي تطمن للطمانينه ان انا ايه مش ماشي في اتجاه واحد
2: 100%. طيب احنا خلينا نبعد عن مساله الفلوس. انت
5: لا مش فلوس،
2: تستلف ولا ما تستلف؟
5: لا الحمد لله.
2: ما ايش اغرب شيء استلفته؟
5: جدا، وبيبقى فيه كسوف جدا ان انا ممكن بيجي في وقت مش مثلا بيبقى فيه حاجه قليله محتاج فلوس، ما بقدرش ابدا ابدا ابدا بكل، حتى من اخواتي او ولا اي حد، ما بقدرش ابدا.
2: طيب لكن طيب خلينا دحين نبعد عن فكره الفلوس، اي شيء ثاني تستلف عموما؟ يعني انا عاوز العربيه بتاعت اخوك، انا عاوز العربيه، عاوز والله بدله رايح فرح، انا والله عاوز،
5: لا
2: يعني
5: بدله، لا
2: بدله، لا
5: اي حاجه شخصيه ما اقدرش اخدها.
2: ايوه
5: ابدا، اي شيء شخصي لا اخده ولا استلفه ولا اديه لحد.
2: عاوز شنطه سفر، عندي سفره طويله،
5: ما شنطه سفر اديها له على يقين ان هي مش هتيجي، ما فيش مشكلة.
2: يعني انت تعطيه اياها وانت بايع الليلة، يعني يمكن ما
5: يعني مش فارق. لكن اتعلمت شيء مؤخرا وغريب جدا
2: اللي هو
5: اتعلمته من واحد ألماني. الحاجة تتخيلي ان هي ما ينفعش يسلفها والله
2: اللي هي
5: استغربت الوقت.
2: يقول الوقت
5: ما سلفكش وقت. ما سلفكش وقت
2: حلو.
5: والله قلت له ازاي؟ قال لي لا لا لا انا وقتي.
4: كيف ممكن نترجمها في حياتنا احمد؟
2: إيه؟
4: كيف ممكن اترجم للناس اللي اليوم بتسمعني الاستفادة من كلمة انا ما سلفك وقتي؟ ايش يعني؟
5: زي ما استغربت ان حضرتك ما بتسلفيش الكتاب على فكرة، ودي حاجة قليلة.
2: لا بس لا بس انه حكاية انه اسلف لك الوقت غريبة شوية،
4: يعني كيف ترجمتها؟
5: غريبة.
2: ايوه ما اعطيك من وقتي.
5: هو بيقول لي لو انا ما استفدتش بالوقت بتاعي في الشغل او في حاجة ان انا اتعلمها استفاد بقى ان انا اتمتع بيه، افرح،
2: يا سلام، أتفسح، استغله في شيء استفيد منه، يعني يستغله في شيء.
5: اي حاجة تعود عليا بالنفع.
2: يا سلام.
5: ما تسلفكش الوقت.
2: ما سلفك
5: وقتك. ممكن اسلفك الوقت واجي ادور عليك ما لقاكش.
2: في شيء غريب استلفوه منك او انت حاولت تستلفه من احد؟ شيء غريب انه شيء طلب غريب.
5: والله اقول لحضرتك شيء يعني اغرب شيء كانت حاجه شخصيه جدا جدا جدا وانا استغربت، وكان ردي ان انا قعدت 3 ايام مش عارف ارد ان انا
2: اقول ولا لا. ايوه اقبل ولا
5: غريبه جدا
2: اللي هي تنقال ولا ما تنقال؟ تنقال ولا ما تنقال؟
5: لا اللي هي اللي يعني ماكينة الحلاقة بتاعت
4: هنا. نرجع نقول انه الامور سواء للبنات او الشباب اللي تلامس الجلد هذه يصير فيها انتقال ممكن.
2: ايه.
4: مشاكل حساسية. ايه. مشاكل امراض.
2: طيب في الاخير وافق؟
5: في حاجة شخص. انا واحد من الناس مثلا على المستوى الشخصي معايا الكوباية الشخصية بتاعتي ازاز من نوع معين من الازاز، وانا ماشي ممكن اشرب فيها القهوة.

0: كانت السالفة طويلة مع أحمد.
1: سامحنا إياد.
0: يا هلا
1: إياد، كيف حالك؟
2: الله يسلمكم.
1: من فين تكلمنا؟
2: جميع من منطقة الباحة.
1: صباحك ورد وصباح أهل الباحة خير.
2: الله يسلمكم.
1: إياد، هل ممكن تستلف سيارة صاحبك؟
2: شيء عادي إذا كنت أثق فيه ويثق فيني يعني.
1: تسلف سيارتك؟
2: سلفت سيارتي أنا وقدر الله عليها مع صاحبي.
1: أعتقد ساعات السيارة مو كل الرجال يحبوا يسلفوا سياراتهم.
2: والله تقريبا على بين الأصحاب، خاصة إذا كانت بينكم علاقة يعني مرة قوية هذا يكون شيء عايد.
1: هل تسلف أغراضك؟
2: وبعدين حنا طبعا السعوديين نسلف حتى اللي نشوفه متعطل مع عائلة في الطريق نعطيه سياراتنا نعطيه.
0: هذا من كره موجود. إيه من كره موجود. بس إيش إياد، إيش أكثر شيء ممكن ممنوع تسلفه أحد؟ يعني شيء ممنوع يأخذه منك؟
2: أكثر شيء ممنوع يأخذ الشيء هذا أكثر من إنه إيش مادي. أكثر من إنه شيء يقدر بثمن يعني القلب.
0: القلب ما تسلف قلبك. أكيد القلب، إيش دعوة عاد القلب تسلفه؟
2: لا ها، المشاعر والقلب.
1: يعني انت إياد انت اليوم تقول انه اي شيء ممكن تسلفه للاخرين،
0: ما عنده مشكلة،
1: ما عندك مشكله في الاشياء الماديه
0: الا مشاعره. الا مشاعره هي اللي ما تتسلف. اما الباقي الامور طيبه.
2: ولي ابيات في هذه مشاركتي، لي ابيات في هذا الشيء يعني. يعني انا كان لي صاحب يعني مره يعني علاقتي فيه اعلى من انه يكون اخ.
0: اي
2: وقدر الله وصار بيننا موقف وزعلت منه انا واستهان بزعلي.
0: اوكي قل لي ايش تقول.
2: وارسلت الابيات هذه.
0: طيب
2: لا تزعل، لا تزعلني وتحكم علي اني زعول، وانت تدري مستحيل ازعل الا من بلا، والعذر في بعض الاحيان ما يلقى له قبول، في وسع صدر تحمل زعل لين امتلى، مشكله غلطتك ما تقبل انصاف الحلول، والمصيبه لك معزه وتقدير وغلا.
0: صح لسانك، صح لسانك، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك، كلمات جميلة، شكرا جزيلا لك. يا هلا فيك. نروح لهاني. صباح الخير يا هاني.
3: صباح الفل.
0: ازيك يا هاني؟
3: الله الحمد لله وسلام الطيب.
0: يقول لك المثل يا هاني، من طول الغيبات جاب الغنائم.
3: صحيح، هذا ثاني مرة تقولي لي كده.
0: لانك انت تغيب وترجع.
3: لا تغيب. لا اول مرة غيب عليك كده فعلا.
0: ها يعني معترف بخطأك.
3: انا معترف.
0: يعطيك العافية يا هاني. هاي يا هاني قل لي، ايش اغرب شيء ممكن انطلب منك كسلف؟ انت في المبدأ تسلف ولا ما تسلف؟ ترضى تستلف من احد او تسلف ولا لا؟
3: طبعا على ما انا فاهم من سياق الحديث، احنا مش بنتكلم على الفلوس اصلا، صح كده؟
0: كده وكده يعني، كده وكده، بس يعني مش الفلوس
1: يعني بنتكلم. هل انت تسلف؟ هل في امور ممكن تسلفها؟ في امور لا يمكن تسلفها؟
3: الامور المادية ممكن، لان اي انسان بيحصل له دروبات، فممكن لو حد سبورت لحد اعتقد ان دي حاجة ما فيهاش مشاكل، طالما اني انا عارف الفلوس دي رايحه فين وجايه.
0: ممتاز ممتاز. غير
3: الفلوس يعني في حاجات يعني بشوف الحاجات اللي هي ممكن يعني مثلا عربيتي ما اقدرش اديها لحد مثلا يعني.
0: أوكي.
3: صعب اوكي يعني ما اقدرش اعمل كده.
0: اوكي
3: يمكن عملت كده مره واحده بس في حياتي، وكنت ورا العربيه في فرح واحد صاحبي اديته عربيتي.
0: يعني انا اصلا معطيك العربيه بس انا مراقبك.
1: يعني السياره لا يمكن تسلفها.
3: لا صعب. اول
1: ما ايش اللي ممكن تسلفه هاني؟
3: يعني حاجة من عندي شخصية دي لحد يعني. بص ما تعرضتش لموقف زي كده قبل كده بصراحة. يعني الموقف العربية ده حصل معايا مرة واحدة بس، لكن مواقف حاجة من عندي دي لحد، حاجات عادية طبعا واحنا في الجامعة مثلا، الحاجات الطبيعية دي اللي هي تدي حد حاجة مثلا كشكول بتاعك مش الحاجات اللي هي العادية دي. لكن حاجة استلف مني حاجة يعني بالشكل.
0: والله انا عاوز الكرفتة بتاعتك النهارده مزنوق فيها، انا عاوز البابيون بتاعتك، والله لو تعطيني الساعة بس عشان احضر فيها شغلة وارجع. نعم. والله يعني كده اشياء.
3: فهمت. يعني اشياء انا بشوف اللي دي بالنسبة لي حاجة صعبة.
0: صعب.
3: أوكي. مش عشان انا مش عايز ادي حد حاجة، بس انا بحس ان دي حاجة بيرسونال، اول ممكن لو اديتها له ما البسهاش تاني مثلا يعني.
0: اوكي يعني تستغني عنها تماما.
3: بالضبط.
0: نحن والله كنا قاعدين نتكلم تحت الهواء عن هذه الفكرة، انه ممكن انا اسلفك واعطيك الشغلة ولكن انا اكون استله يعني استغنيت عنها، صار عندي فكرة انه مش لازم ترجع خلاص، مش لازم
3: كده.
1: طيب يا هاني
3: عجب نفس الفكرة دي.
0: أوكي. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن عندنا السيدات يعني ممكن ياخذوا الموضوع انه طلبت مني الشغلة خليها تاخذها عشان والله

0: لا تعطيني عين. كمان في هذه الفكرة موجودة ممكن ترى.
1: صحيح. أيوه.
0: نروح لسليمان.
1: سليمان يا هلا.
2: هلا والله صباح الخير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: كل عام وانت بخير، صباحك ورد وسعادة سليمان، كيفك مع السلف؟ تسلف اغراضك؟
2: والله يا اختي دينا بقول لكم شيء الصراحة باثر فيني للحين على السريع.
1: تفضل.
2: اختبار، كنت في اختبار نهائي في معهد الشركة اللي اشتغلت فيها.
1: نعم.
2: بدينا الاختبار، وزعوا الاوراق، كانت الاسئلة ورقة والاجابات ورقة، الاجابات طبعا دوائر كلام
1: ايه اختيارات. نعم.
2: في القلم الرصاص. المهم اللي جنبي قال بالله دقيقة مساحة مساحة دقيقة مساحة، أعطيت القلم وشوفه يكتب اسمه وذا، بدأ وزعوا لك هنا أحل أنا. المهم أقول له أشل كذا
0: استلف بطري. منك القلم غصبا عنك،
1: الرصاص
2: غصبا عنك. هو ما جاب قلم وتوهق أنا، وجيت للمدرس رفعت يدي كذا قال له قلت بالله قلم أخذ قلمي
1: ونفتح
2: وكذا، قال لك هذا قلمه؟ قال لا وين؟
0: سرق القلم كمان، مش سرق
2: الله العظيم يجلس يقول انت اختبار انت ما
1: استمتع. طيب اقول لك يا سليمان، ماذا نتعلم من هذه القصه؟ نتعلم انه نجيب قلمين او ثلاثه معانا
0: اختبار
1: ونريح دماغنا.
2: اني لا اتعلم
1: ان لا اعطي قلمي الى احد.
2: والله العظيم شلا يا اختي، تدريني سلفت مره واحد 11000 جاري واختفى، وبعد 11 سنه.
0: طيب جارك هو اكيد موجود
1: 11 سنه، يعني لو كان قصتها كل سنه 1000 كان رجع لك ال 11.
2: انا اختفى ورحت انا ولدي ناخذ عمره الجدة وحطه بالكرسي اللي قدامي
1: ومسك
2: فيك الله امر الطيب العمره اجلوها اجلناها الله ان شاء الله يغفر الرحيم. انت الان والله تفاهمنا معه واخذنا الفلوس الحمد لله.
1: اخذت ال 11000 طمنا بس، اخذت ال 11000
2: أخذت
1: 10 صراحة.
0: يا شيخ كفاية بلا،
1: اعتبرها زكاة أموال.
0: أي عن نفسك وعن
2: والله قلت لك شفت الطيارة دي والله لا أرميك منها وأرمي أنا وياك نطيح تحت.
1: لا خلاص أنا. الحمد لله
0: طيح تحت عشان أحرم
2: إن شاء الله الجنة دايرك
1: إن شاء الله.
0: لا إله إلا الله يعطيك
1: أسمع العافية. الله يسر لك أمرك، نتعلم من هذا الدرس لا تسلف أحد فلوس وشيل 3 قلم رصاص في جيبك في الاختبار. شكرا سليمان.
0: ما في حل والله، ما في حل مع سليمان ابدا، ما في حل.
1: يا حلالك.
0: طيب
1: سليمان،
0: فكره السلف هل هي مقبوله عندك؟ ممكن تسلف احد او لا؟ هل ايش اغرب شيء ممكن احد يستلفه منك؟ على فكره المناسبه حقت انه ممكن اغرب شيء، في مره احد اتصل علينا من زمان، هذا الكلام يمكن من سنتين او ثلاثه، كنا فاتحين انه ايش اغرب شيء ممكن تسلفه، قام قال انه جاري دق علي الباب استلف عيالي.
1: استلف عياله؟
0: استلف عياله.
1: ليش؟
0: قال له معليش جار، ممكن بس عيالك يجوا يلعبوا مع عيالي عشانهم قاعدين طفشانين، هو توهم ينقلوا يعني، فيبغى يلهي عياله،
1: يبغى الاولاد يلعبوا
0: يلعبوا عشان يلهوا عشان يضبطوا امورهم هم ويرتبوا البيت وكذا. فقام قال له معليش تسلفنا عيالك. كان اغرب يعني اغرب موقف
1: أغرب
0: صراحه،
1: سلف الحياة.
0: اغرب سلف الحياه انه
1: واحد جاء سلف. 1-2-6-4-7-7-1-5-4 وعلى واتساب البرنامج من 100-200-44-28-28 نسمع إجاباتكم على سؤال اليوم.
0: سؤالنا اليوم فكرة السلف، هل السلف مقبول ولا لا؟ نطلع فاصل ورجعنا.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: على جدة اف ام وابدا صح مكملين معكم، اكيد بنجدد التحايا من سارة خوجة، من دينا سعد، مني انا ايمان بحيدرة، ومن علياء الهذلي وفاطمة شرف. الان فقرة في مثل هذا اليوم، اليوم هو 9 يونيو، في مثل هذا اليوم في عام 1909 اول امرأة تقود سيارة في رحلة طويلة عابرة للولايات المتحدة الأمريكية لتثبت كفاءة وسائل النقل الحديثة وتدعم حضور المرأة في مجال المحركات.
4: 1928 انطلاق أول بث تلفزيوني منتظم في التاريخ من مدينة نيويورك الأمريكية بمعدل 2 ساعة يوميا وثلاث مرات في الأسبوع.
3: في 9 يونيو مثل اليوم في عام 1929 تحقيق إنجاز تاريخي في عالم الطيران بإتمام أول رحلة جوية عابرة للمحيط الهادي بطائرة من كاليفورنيا وصولا إلى أستراليا.
4: عام 1954 إجراء أولى التجارب السريرية الناجحة لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي الخطوة العلمية التي أنقذت حياة الملايين.
3: وفي عام 1977 تأسيس محمية البليد الأثرية في سلطنة عمان، واللي ارتبطت قديما بتجارة اللبان والنباتات العطرية، تعد اليوم إرث ثقافي عالمي مسجل لدى اليونسكو.
4: 2006 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقام في ألمانيا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: رجعنا من جديد وابدأ صح، وأكيد بنتكلم في موضوع السلف. أغرب شيء سلفته، أغرب شيء سلفته، سؤال غريب كان استوقفك أنه كيف قلت لا أنا لا يمكن أسلف هذه الأمور.
3: يعني أحد يجي يقول لك والله نبغى نستلف الكنب حقكم مثلا،
2: والله إذا ما أحبه حدي
3: والله الأمور. ممكن
2: عشان أغير
3: ممكن لا بس فعليا ممكن يقول لك أبغى أستلف التلفزيون، والله أبغى أحطه عشان يعني الصالة عندي ما فيها تلفزيون عشان جايين الضيوف.
2: ممكن إحنا عشان كذا نبغى نسمع منكم إيش الأمور اللي لا يمكن تسلفوها أو الأمور اللي ممكن تسلفها.
3: أصلا فكرة السلف مقبولة عندك ولا لا؟
2: اليوم أساساً اكتشفت أنه دينا إنسانة كريمة ومستعدة تسلف أي شيء، واكتشفت أني أنا إنسانة شريرة.
3: لا ما أنتي، لا لا ما أنتي شريرة، هو في مبدأ في الحياة أمشي فيه، مبدأ في الحياة أنا أحب أن أشارك كل شيء، ولكن في أشياء شخصية ممنوع أنها تتشارك.
2: طيب نشوف محمود.
3: يلا
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
4: سليمان كيفك؟
2: بخير الله يسلمك. هلا يا محمود.
4: العافية.
3: هاي محمود. هاي أهلا وسهلا، يعطيك العافية يا محمود، كيف حالك؟ تمام
4: الحمد لله. مبروك انضمام الأستاذ أيمن.
3: أهلا
2: وسهلا. إيش كنت أقول لك هناك؟ كنت أقول لك محمود. يدعي محمود.
3: طيب
2: شكرا لك. يلا محمود أنت والسلف كيف؟ أصحاب عادي مش عادي؟
4: والله يا فكرة مقبولة جدا، أو مبدأ مقبول.
2: مقبول جميل كريم،
3: ما عندك مشكلة.
2: سجل واحد.
3: طيب
2: كريم
3: واحد مقبول،
2: واحد محمود.
3: طيب
2: كريم.
3: محمود يعني مقبول السلف عندك، بس أنت تسلف كل شيء ولا عندك حدود معينة؟ ممنوع أسلف هذه الأشياء، أو ممنوع أسلف كذا، أسلف كل شيء بس هذا لا ممنوع؟
4: طبعا الحياة نسبية.
3: أوكي.
4: شخص الآخر.
3: حلو.
4: مبدأ يعني من تجربة الإنسان بيتعرض لظروف بيدرك
3: أكيد
4: من خلالها مشاعر الآخرين أو ظروف الآخرين. بالنسبة لي كسلف أي شيء مقبول، لأن أولا أي عمل بيطلب النية. فإذا كانت نيتك لوجه الله وأنت تؤجر على كده، حتى لو الحاجة اللي أنت سلفتها باظت أو خربت، فبالتالي أنت أجرك محفوظ وربنا يعوضك
2: كمان. حلوة دي الفكرة.
3: نعم. يعني ذكرت الحين ومحمود يتكلم، فعلا في أشياء بسيطة ممكن أستلفها وحتى لو خربت. يعني في طلبوا مننا في العيد، طلبوا مننا سماعة. يعني السماعة حقت هذا عشان يعني ننبسطوا في العيد ويغنوا.
2: خربوا
3: يعني؟ لا هي جاتنا مخروبة أوريدي، بس فاين يعني. هاي
2: ظروف.
4: فهنا يمكن تحضرني كمان أبيات الإمام الشافعي، أما الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أو أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده الناس حاجات، لا تقضى عن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام متاراته، واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم هم في الناس أموال.
2: السلام عليك. إحنا لا نشكرك على
3: أنك ذكرتنا
2: مشاركتك المميزة.
3: شكرا لك.
2: نشكرك على وجودك.
3: يلا ناخذ عبد الهادي. صباح الخير يا عبد الهادي.
5: يا صباح النور والسرور سعدين.
3: يا هلا أهلا وسهلا يا عبد الهادي، كيف حالك؟
5: الحمد لله. صد عليك وعلى الأستاذ إيمان، أخبارك؟
3: يا هلا وسهلا ومرحبا.
2: صباحك ورد وسعادة يا عبد الهادي.
3: عبد الهادي دائما نسعد دائما بمشاركاتك، بس أبغى أطلب منك طلب.
5: تفضل.
3: اختصر التصبيحة عشان نقدر نقراها، أنت لك يومين يعني متوصي فينا.
2: ولا عبد الهادي كل شيء منك
3: كله
2: حلو.
3: كل شيء منك،
2: كل شيء منك عبد الهادي حلو.
3: يعطيك العافية عبد الهادي. لا لأني لي يومين عازز علي أني ماني قادرة أقرأ عبد الهادي التصبيح حقته لأنه مرة طويلة.
2: تسلم إيدك عبد
3: يعطيك
2: الهادي.
3: العافية.
5: ها اسمع كده أقعد أضحك والله.
3: تكتشف أنه أنا شلتها كلها، اختصرتها كلها. يعني سامحنا يا عبد الهادي، وانا يعني من جد سامحوني لما ما نقدر نقرا مسجاتكم لما تكون طويله او يكون عندنا في الوقت يعني داهمنا الوقت، فسامحونا ويعطيكم العافيه. ولا احنا نتشرف في كل المسجات. شاركنا عبد الهادي، فكره السلف ما عندك مشكله فيها ولا لا؟
5: لا ما عندي مشكلة. أنا كمان من النوعية إذا أنا في إذا جاني شخص طلب مني شيء والله ما أقدر أرده.
2: طب إيش هالأشياء اللي لا يمكن تسلفها؟
3: أيوة يعني في حدود، لازم في حدود.
5: يلا أنا شوفي هنا حسب علي أنا هنا بالترتيب على حسب الشيء وعلى حسب الشخصية.
3: حلو.
5: في أشياء إذا أستخدمها يوميا يمكن صعب شوية كده يعني لأني ما في حاجة لها.
3: أوكي حلو جميل.
5: في أشياء لا استخدامها مؤقت يعني بعد فترات يمكن أسلفها وإذا سلفت هذا الشيء ما ما ما راح أركض وراها أقول له إيه
3: أجري أوكي لا لا. يعني تسلف أشياء أنت تقدر تستغني عنها.
5: نعم إذا جابها خير وبركة وما جابها خير.
2: هذه نقطة حلوة اللي قالها عبدالهادي يعني طبعا. هذا مقياس هذا الشيء وأنا بعطيه للآخر أقول يمكن ما يرجع
3: يمكن ما يرجع خلاص
2: من يعني نفس راضية خدوه.
3: طيب يعطيك العافية عبدالهادي.
5: عافيكم رب وشرفته والله الأستاذ إيمان.
2: شكرا أنا سعيدة أيوة بسماع صوتك من جديد يا أيوة عبدالهادي. على رأسي يا أخوي يعطيك العافية. شكرا.
3: نروح لخالد. صباح الخير.
6: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة.
2: كيف حالك يا خالد؟
6: بخير في الدنيا. حياك الله أخت إيمان من بحيدر.
2: هلا بك.
6: منورين البرنامج.
2: نورك خالد من فين تكلمني؟
6: من خارج أكلمك يا
2: هلا بك.
3: هذه إيمان اللي تكلمك بدأ يلخبط خالد. هاي إيمان اللي تكلمك.
6: عارف إيمان دينا.
3: لا هي ترد عليك وأنت تقول دينا عشان كذا أقول لك هذه إيمان اللي ترد عليك. أنا ما رديت.
2: كلنا واحد. يا هلا. كلنا واحد. تسلم يا خالد.
6: الله يعافيكم.
2: خالد تسلف سيارتك؟
6: والله أنا سيارتي ما تسلف أحد.
3: حلو حلو أول واحد يجينا.
2: تسلف أغراض بيتك؟
6: لا.
3: زي إيش إيش الأشياء اللي ما تسلفها؟
6: والله اللي مختلف يعني مثلا يعني اساس البيت مثلا يعني ملابس
3: تلفزيون
6: مكيف تلفزيون مثلا
3: اخوك يجي يقول لك والله جيبوا لنا الدفايه اللي عندكم أيه؟ مثلا والله لو تعطونا المكيف ذا زايد عندكم ما تستخدموه.
6: لا اذا كان يعني اذا ما بعرف حد لا صح اعطيه يعني اعطيه.
2: طب ايش الشيء ايش الشيء اللي ممكن تعطيه يا خالد؟
6: والله اعطيه الشيء اللي يطلبه اقدر عليه اخت ايمان.
3: تقدر عليه تمام
2: يا خالد.
3: في شيء طلب منك شيء غريب استلفون
6: والله طلب منه مفتاح للبيت.
2: مفتاح البيت مفتاح بيتك
6: مفتاح البيت اي نعم.
3: مين اللي طلبه سلف
2: اكيد اخوه.
6: طيب واحد قريب لي فانا رفضت قلت له والله البيت فيه اغراض وكذا.
3: قريبك قال لك معليش تعطيني مفتاح بيتك؟
6: إيه نعم فأنا رفضت قلت والله البيت فيه كذا فيه
3: سماعات البيت له حكمة يعني في النهاية
2: لا قريبه يعني وبينام
3: لا بس حتى لو يجي ينام عندي أهلا وسهلا
6: حتى أكيد
3: يعني أيوة لكن ما حطيك مفتاح بيتك أيوة يعني
6: أكيد ما بشك
3: أيوة صح أيوة هذا المنطقي صراحة أهلا وسهلا فيك بس ما حطيك مفتاح بيتك
6: لا صحيح.
3: طيب يعطيك العافية شكرا لك يا خالد يا هلا وسهلا فيك. فكرة السلف مقبولة ولا لا؟ هذا هو موضوعنا.
2: 0126 4771 5 4 وعلى واتساب البرنامج 800 244 28 28 يسعدنا مشاركاتكم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بيتكلم عن فكرة السلف. هل أنت عندك مقبول أنك تسلف أحد ولا لا؟ هل أنت من الناس اللي تستلف ولا لا؟ وما بنتكلم عن فكرة السلف فقط فلوس، لا، ممكن نستلف أشياء ثانية، يعني أشياء مادية أو حتى معنوية. يقول لك بس مين اللي قال لنا؟ قال لنا أياد، قال لنا لا يمكن أسلف مشاعر حركات.
2: من أجمل الأشياء اللي كمان جاتنا في الإجابات أنه في معيار لهذا.

0: هذا السلف أيه؟ لو الشيء أحط في بالي إنه ما حيرجع
1: أيوة.
0: أو حيرجع هنا أقول أسلف أو لا، هذه مرة قاعدة عجبتني
1: نفس رضية
0: عجبتني.
1: طيب عندنا خالد القطافي يقول أنا أسلف أي شيء طبيعي بس يكون من معارفي وأصدقائي اللي أخبرهم أو أخبرهم حريصين على الأشياء. يعطيك العافية شكرا لك. مع تجربتي سلفت شخص ساعة ولم يرجعها حتى الآن، ومن تجربتي سلفت شخص إيش كا أوخريها
0: عادها
1: أوكي أوكي بعدها تبت السلف الأشخاص لا يحرصون على الأشياء الآخرين. يعني لازم يثق في الشخص.
0: هذا أيضا مقياس قلنا مقياس ثاني لموضوع السلف أنه مين الشخص اللي أنا حسلفه، مين الشخص اللي أعطيه، هل هو ثقة أم لا، حريص على أغراض الناس أم لا، وهنا يقدر يسلف وهو مطمن.
1: 100%.
0: أمواج تقول الإجابة إنها تسلف لكن ما تستلف شيء من أحد أبدا.
1: أوكي.
0: اللي يطلبوه الجيران مثلا قهوة درام غاز ما يرجع تسامحهم فيه، هذه الأشياء عندها عادة جدا
1: عادي.
0: الأشياء مستحيل أسلفها لأحد، ما قالت لنا إيش هي.
1: طب إيش هي اللي ما تسلفيها لأحد يا أمواج؟
0: شكرا يا أمواج المطيري،
1: يعطيك العافية. طيب خلينا نشوف أيضا من مسجاتكم. عندنا سليمان الدبيان يصبح علينا ويقول أنا مستحيل أسلف أحد وخاصة سيارتي.
0: حلو. دائما أحس الرجال مستحيل يسلفوا سيارتهم.
1: حلو. عندنا أيضا
0: نفس الشيء فهد بيقول السيارة الوحيدة هي الشغلة اللي ما أسلفها أبدا، ويسوي نفسه ما هو يعني ولا كأنه سمع.
1: أيوة.
0: فهد شكرا يا فهد.
1: طيب عندنا أحمد حسن. أحمد حسن يقول لك يعني ليه شايف إيمان، يقول الإيمان شريرة أو الخوف لو أحد طلب منها ممكن تقتل. لا مو دي الضربة، صلي على النبي
0: يا لطيف،
1: صلي على النبي
0: يا شيخ. أهدى
1: بس أهدى. عندنا بس عندها فكرة معينة إنه فعليا أنا ما حسلف أحد إلا بثقة. يعني أنا قاعدة أتكلم معها قامت قالت لي إلا أسلفك، يعني حتسلفني.
0: دينا إنسانة مسؤولة حريصة
1: يعني
0: تخاف على أشياء الناس. أنت يا أحمد حسن بالذات ماني مسلفتك من دحين أقول لك. سليمان التميمي،
1: سليمان يقول أنا عندي ونيت كل أهل الحارة عندهم نسخة المفتاح لأنهم أحيانا يزعجوني يدقون علي الظهر وأنا نايم، فقلت أعطيهم نسخ أفضل. معقولة؟ وطيب لا طلعت بالونيت يعني ليه طلعت بالونيت وما تدري أي مين اللي أخده من الجيران.
0: بس أنا حقول لك حاجة سليمان، الكرم جميل لكن هنا في مشكلة. أنا إنسانة دائما تفكر في الأشياء السيئة.
1: صح.
0: ممكن أحد سوى بي مشكلة، حادث،
1: مصيبة،
0: صدم. أحد سوى مشكلة قانونية
1: المسك. أيوة يعني
0: ترى ما حد حينمسك غيرك يا سليمان،
1: بس عشان
0: حرص حرص ولا تخون.
1: صحيح. طيب عندنا كمان أبو رائد. أبو رائد أول شيء.
0: أبو رائد
1: أوكي
0: هنا.
1: لا
0: هنا أبو رائد.
1: أيوة. أبو رائد لا
0: طيب خليك
1: هنا, هنا, هنا, هنا, هنا. هنا هنا عندنا أبو رعد يقول السلف أمر طبيعي ومقبول بين الناس إذا كان قائم على الثقة واحترام. جميل. لكن هناك نصيحة للمال، لا تسلف إلا لمن تحتاجه فعلا، لا تستلف إلا لما تحتاجه فعلا، وتأكد أنك قادر على السداد دون مشقة كبيرة. وبالنسبة للأشياء استلف عند الحاجة وأعد الشيء كما أخذته أو أفضل.
0: والله يا أبو رائد لو مشينا كلنا على هذه الأمور اللي قلت عليها كان كلنا سلفنا بعض بدون أدنى خوف بالضبط. أو مشاكل
1: يصير نفس فكرة صحن رمضان اللي يلف على الحارة كلها وما تدري حق مين
0: بتيب خاطر
1: في الأسئلة في ما أنتوا عارفين حق مين.
0: فضل السنيدي يقول موضوع السلف حرم أنه يعطي أحد مش ثقة. في واحد طلب منه مبلغ من المال عطف عليه ورحمه علشان ظروفه وقال له حرجعه، للأسف ما رجعه، عشان كذا هو اتخذ قرار أنه مهما كانت الظروف ما يعطي مال إلا اللي يعز عليه كثير جدا جدا جدا، هذا يعطي له المال.
1: طيب ممكن يعز عليك ما يرجع، نفس الفكرة.
0: الله يجعلك دائما ضاحك.
1: نفس الفكرة. طيب عندنا كمان أمواج قالت السيارة مستحيل أسلفها أحد أبدا.
0: أيوة هذه لأنها طيب. كنا ما هي
1: أيوة
0: حطت
1: ما هي
0: لنا أمواج.
1: أيوة ما هي حطتها.
0: طيب الإسحاقي من جدة يسلم عليكم ويصبح على الجميع، وعجبوا كثير قول الإمام الشافعي اللي ذكره محمود من شوية في مقولة الناس للناس ما دام الوفاء بهم. الفكرة مقبولة بالنسبة له، فكرة السلف.
1: جميل.
0: ولكن إلى حد معين.
1: انا دائما عندي فكره انه لا افراط ولا تفريط، لا تمنع شيء تماما، وفي نفس الوقت قيس قيس اللي قدامك، يعني قيسه بطريقه معينه. من فتره صار معنا موقف واحد من الناس، يعني واحد يعني طلب مساعده بسيطه، وفعلا يعني من طيب خاطر وساعدنا وما في حكايه سلف، خلاص انه راح المبلغ وكذا.
0: نعم.
1: بعد فتره يعني وتخيلي بعد فتره حصل خطا في الحسابات وتحول له مبلغ من عندنا بطريقه خاطئه. لما قلنا له رفض يرجع، يعني تخيلي رفض يرجعوا بإصرار،
0: يعني هذه
1: مع أنه نحن يعني نحن عاملين معاك خير يعني من فترة وبسيطة وكده، وكل مرة تطلب مننا،
0: هو معتبر أنه جاله المال وده ماله، أيوة. ما يحتمل الخطأ
1: ولا يحتمل الخطأ، ولا يعني مو أنه عادي، يعني صار يتضارب معنا بقلة أدب، يعني صار يتضارب
0: يعني, يعني شوفي في أشياء في الحياة تصير
1: صح،
0: يصير في نوع من أنواع الظلم، أنواع التعدي، أنواع القسوة، التعدي على الآخر، هذا أكل مال بغير وجه حق
1: 100%.
0: لكن هل أنت أو أنتي تعتبري أنه دي شطارة، أنه أنا والله ضحكت على فلان،
1: فهلوي فهلوي،
0: أنا أكلت الليلة، ترى اليوم الحياة ماشية
1: صحيح.
0: بس عند الله ما في شيء حيضيع
1: 100%.
0: فلا نعتبرها التعدي أو أكل المال بغير وجه حق مجرد أنه، وأحيانا تصير بين الجيران يجتمعوا عشان يصلحوا شيء في العمارة، يشتروا شيء للعمارة، في ناس ما ترضى تدفع، ترى ما هي شطارة ولا هو ذكاء
1: 100%.
0: هو أكل مال، ولكن أنتوا شايفينها أنه خلاص العمارة ماشية مثلا، ولا دا جاني
1: وليش
0: وحقي.
1: أنا أتحمل؟ طيب أنت بتتعامل مع الأسانسير ومع الكهرباء اللي في السيب، وتتعامل مع، أنت عندك خدمات أنت بتتعامل معها.
0: فيا جماعة يا جماعة ببساطة خلونا نكون ناس الناس تدعي لنا بالخير، بدل ما تقول
1: حقني.
0: حسبي الله على فلان.
1: بالضبط. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم، وتقدروا تشاركونا أيضا على إكس، على البث المباشر في إكس، وأيضا تقدروا تسمعونا في التطبيق سعودي راديو بلس.

0: ابدا صح. وصلنا لفقرة الدراسة للصحة النفسية والجسدية. أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان بحاجة للإجازة، بحاجة للابتعاد المنتظم عن ضغوط العمل. هو مو مجرد وسيلة للرفاهية أو الترفيه، هي ضرورة بيولوجية ونفسية ملحة لإعادة توازن وظائف الجسم الحيوية.
1: وتؤكد الأبحاث الصادرة من المنظمة الصحة العالمية والجمعيات النفسية الدولية أن العمل المتواصل دون فترات راحة كافية يؤدي إلى ارتفاع مزمن في مستويات هرمون الكورتيزول، هرمون الإجهاد، مما يتسبب في إرهاق الجهاز العصبي وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة تصل إلى 30%. وأيضا أشارت الأبحاث الطبية إلى أنه يجب أخذ الإجازة بشكل دوري، يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة النوم وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى تنشيط المسؤولية عن التفكير الإبداعي وحل المشكلات. وأيضا غالبا ما تصاب بالخمول ونتيجة الروتين والضغط المستمر.
0: الإحصاءات أثبتت في بيئات العمل الحديثة أن الموظفين اللي بيحصلوا على إجازاتهم السنوية بشكل منتظم بيظهروا بمستويات أعلى بكثير من الإنتاجية، من الشغف بعد عودتهم، وهذا الشيء بيخلي الاستراحة أداة استثمارية ذكية بتتبناها المؤسسات الواعية لرفع كفاءة الأداء، تحقيق الاستدامة المهنية، وكمان بتتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة اللي بتضع جودة الحياة والصحة النفسية للإنسان ركيزة أساسية للنجاح والتنمية.
1: طيب أقول لك في ظاهرة طلعت فترة في إسبانيا، أوكي، ظاهرة أنه أحد من السائحين كان بيصور، لاحظ أنه كثير من الأسبانيين يلقاهم نايمين في الشارع، فكان مستغرب أنه ما هم مثلاً هوملس أو أنهم مشردين أو أنه ما عندهم بيوت، لا، يكونوا موظفين لابسين مرتب بطريقة مرتبة ومعاه شنطة سامسونايت وكذا، يعني موظف محترم، ولكن يكون قاعد مثلاً أو على الكرسي في الحديقة أو غيرها في الاستراحة يكون نايم. هذه يعني ثقافة عند الأسبان
0: أنه يأخذ،
1: أنه لازم يأخذ ناب، لازم يأخذ هذه القيلولة،
0: يترك شغله ويخرج،
1: يترك شغله. وفي الناس اللي يكون بيتهم قريب من الشغل يروح البيت ينام 20 دقيقة لازم هذه. وأيضا في الصين يمكن بدأنا نشوفها أنه في المدارس حتى بدأوا يعلموهم على هذه الثقافة، أنه في المدرسة ينام على الطاولة حتى لو 20 دقيقة فقط، عشان إيش؟ يساعد على تنشيط خلايا الدماغ، يرجع بإبداع، يصير عنده حل المشكلات، يفكر بطريقة مسؤولة، يرجع زي اللي يعمل ريستارت.
0: هذا الكلام يخلينا كمان نرجع لنقطة، في أحيان بعض الأشخاص في العمل ويمكن في وقت من الأوقات كنا منهم دينا، أنه لا أنا ما حاخد إجازة، أنا حابة شغلي، أنا شغوفة بشغلي، لدرجة أنه تعدي السنوات وانت ما أخدتي إجازتك السنوية، وتحس أنه أنا لا، أنا مبسوطة، أنا الشغل عندي هو سعادتي، أنا الشغل عندي هو راحتي. هذا شيء مو صح
1: اصلا، اللي حوالينك يستوعب، يكون انت ما انت حاسه انك انت مجهده او انه استهلكتي او ما انت حاسه، بس من كثر ما انت حابه مثلا، خاصه زي ما قلتي احنا نكون احنا حابين الموضوع
0: شغلنا
1: فما اننا حاسين، بس اللي
0: حكي وقت الراحه،
1: بس انه اللي حوالينك حاسين يقولوا لي خذي الاجازه، يذكروكي خذي الاجازه.
0: وبعدين متى تقيسيها؟ تقيسيها في تفاعلك مع شريكك، مع اولادك، مع جيرانك، مع اهلك. احيانا ما تروحي عزيمة بنت خالتك عشان والله أنت مجهدة،
1: عندك شغل،
0: أحيانا أنا ما أروح لجواز بنت فلانة أو بنت عمي أو عزموني، لأن أنا خلاص لا، ما عاد عندي طاقة لرؤية الناس. ليه وصلت لدي المرحلة؟ لأني أجهدت نفسي زيادة عن اللزوم.
1: فاحرصوا على الإجازات وخذوا إجازات بطريقة دورية، وتحافظوا على أوقات الراحة، يعني لا تكون منغمس في عملك لأنه أنت تحب عملك، أخذ راحة من هذا العمل عشان ترجع بنشاط أكثر، عشان ترجع بمسؤولية أكثر،
0: وأنت جسدك يرتاح، مخك يرتاح،
1: أعصابك
0: تعرف تتعامل مع عائلتك بطريقة حلوة، مع أصدقائك، إن لبدنك عليك حق.
1: يا سلام، حلوة هذه، ختام جميل. طيب بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا، بس خلينا نتذكر كذا، نستعرض إيش أخذ

0: لنا اليوم كان عندنا لغز، وكان لغزنا مهنة، وما شاء الله عليكم كلكم أبدعتوا فعليا، أجاباتكم كانت رهيبة، وها كان الإجابة كانت الرسالة.
1: كان عندنا سؤال عن السلف ولقينا فيه إجابات كثير، في يمكن الأغلب اتفق كرجال إنه ما نسلف سياراتنا، والنساء أيضا اتفقوا إنه في عندهم أمور شخصية جدا ما يسلفوها، ولكن بالمبدأ التعامل مع الآخر، السلف مو فكرة مخيفة أو فكرة ما أعملها، لكن لمين ومع مين؟
0: ومع مين بالضبط. أما بالنسبة لفقراتنا إن شاء الله تكونوا فعلا استمتعتوا فيها زي ما إحنا دائما نستمتع معاكم. أنا بس كنت بشيك أشوف في مسجات ما قريناها، كل مسجاتكم قريناها، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين. إن شاء الله موعدنا غدا حيكون في نفس الموعد، وكونوا على الموعد.
1: خليني أشكرك دينا سعد، خليني أشكر عالية الهذلي، وأيضا فاطمة شرف، نشكر أيضا سارة خوجة، الشكر الكبير أكيد لوقتكم، لكم حسن استماعكم، رسائلكم الحلوة، كلماتكم الأجمل. وكمان حابة أوجه أكبر تحية للمتابعين الدائمين لسعودي راديو بلاس، تطبيقنا اللي بتشوفونا فيه صوت وصورة، نقول لكم فيه باي باي.
0: باي باي. باي باي. مصر إيمان نقول باي باي.
1: أجمل تحية مني أنا إيمان بحيد.
0: شكرا لك يا إيمان،
1: عشان كل دايما يوم عندي تقول مشكلة. لي لازم تقولي اسمك.
0: ما هي راضية تقول اسمها، تقول ماني راضية أقول. أنا عندي مشكلة أنه ما أقول المديح لما يرسلون لي مديح والتحية لدينا.
1: طب نفرح شوية يا أختي، الناس بيقولوا كلام كبير.
0: خلينا
1: حلو.
0: نفرح ونقول باي باي.
1: نفرح
0: باي باي. يلا باي باي. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، تكونوا على الموعد في أمان الله.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى.

0: العلاقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع جدا مهم صراحة. ممكن البعض يظن انه جراحة التجميل عند الأطفال تقتصر فقط على تحسين الشكل الخارجي، لكن الواقع انه في أطفال يعيشون معاناة يومية بسبب تشوه خلقي أو وحمة أو حتى آثار حروق أو بروز بسيط في الأذن يجعلهم عرضة للتنمر والسخرية وحتى فقدان الثقة بالنفس. بين من يرى أن الحل في تعزيز ثقة الطفل بنفسه ومن يرى أن التدخل الجراحي قد يخفف معاناة حقيقية لهؤلاء الأطفال، يبقى السؤال مطروحا، متى يكون التجميل ضرورة علاجية وليس مجرد رغبة شكلية؟ حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الصبحي استشاري جراحة التجميل للحديث أكثر عن العلاقة بين المظهر الخارجي والصحة النفسية للطفل وأبرز الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي وأيضا دور الأسرة والمدرسة في حماية الأطفال من أثار التنمر. دكتورة فاطمة صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك من جديد، يا مرحبا.
2: هلا فيك، صبحك الله بالنور والسرور.
1: دائما يسعدنا اللقاءات معك يا دكتورة، وإن شاء الله نقدم اليوم حلقة مفيدة لأنه صراحة في كثير من المحاور ودنا نتطرق لها معك إن شاء الله خلال ثنائي هذه الحلقة. طيب دكتورة، بداية، ما حجم مشكلة التنمر المرتبط بالمظهر بين الأطفال اليوم؟
2: الحجم صراحة كبير، يعني أنا عادة في عيادتي يمكن أكثر من 80% في العيادة أشوفهم غالبا عيوب خلقية، سواء في اليد أو في الوجه، الأذن، الأنف، مثل ما ذكرت الشفة الأرنبية. طبعا المشكلة كبيرة، مشكلة التنمر، مشكلة الأثر النفسي، يعني أحيانا تمتد حتى على الأهل. وأبعادها كبيرة جدا، يعني ممكن بعض الأهل حتى يشعرون بالقلق بالذنب إن هو السبب، حتى لو كان حرق قضاء الله وقدره صار. فأبعاد المشكلة كبيرة.
1: لاحظتم زيادة في الحالات خلال السنوات الأخيرة؟
2: والله نعم، أنا أقول لك الحق، نعم زادت. والتنمر زاد.
1: طيب،
2: والسبب أعتقد السوشيال ميديا، إذا نبغى نتكلم عن الأسباب.
1: وش أكثر المظاهر اللي تخلي الطفل عرضة للتنمر دكتورة أيضا من واقع تجربتك؟
2: والله يعني كثير، طبعا الطفل والمراهق خاصة في السنوات هذه يكون في عمر حساس جدا، الوعي بالشكل وبالنفس ومظهره يكون كثير أكبر من الطبيعي. فما بالك لما يكون في تشوه أو يكون شكل غير طبيعي، ما نفرض مثلا وحمة في الوجه على الجبين ولا على الأنف ولا على الخد، لونها أحمر لونها أسود شكلها غريب، فالطفل نفسه حتى لما يناظر المراية يشوفها هو يتأثر، فما بالك لما يكون في أطفال يعني يبدأوا بوينتينج عليها أو يأشروا عليها أو لعدة أسباب، فأكيد بتكون مشكلة كبيرة.
1: بتشوفين دكتور أنه تأثير التنمر يختلف باختلاف عمر الطفل ولا ما له علاقة العمر؟
2: والله أعتقد أنه له علاقة، يمكن الطفل لما يكون طفل صغير ما يكون مرة متأثر، لكن كل ما كبر وصارت الناس واعية عليها ويسألوا الأهل ليش وما ليش، ولما يدخل المدرسة هذه عالم آخر. واليوم للأسف السوشيال ميديا يعني دخلتنا بعد آخر تمام مختلف، والأطفال أصبحوا يستخدموا ويدخلوا على السوشيال ميديا من

0: بدري. فالعمر يفرق، وانا اعتقد عمر المراهقة هو اكثر عمر متعب او دخول المدرسة.
1: بس بتشوفين دكتور انه هذه ممكن تسبب مشكلات نفسية طويلة المدى؟
0: طبعا
1: انا عارف انه متخصصك في علم النفس وهذا، لكن اكيد من واقع تجربتك ايضا.
0: لا انا اشتغل مع اخصائية نفسية واشتغل مع الزملاء باستمرار يعني. انا يعني عندي زميل من الزملاء يعني كان قبلها، فدائما ما اقدر استغني عن الاخصائيين النفسيين عندي في العيادة، لازم باستمرار نشتغل كلنا مع بعض ونتناقش في الحالات ونتناقش. فعندي خبرة فيها، ولازم احنا يعني نوفر، تعرف العلاج يكون متكامل، جزء منه جراحي وجزء منه كبير نفسي.
1: فريق عمل يعني متكامل.
0: فريق عمل.
1: طيب دكتور، تشوفين الاطفال اكثر من البالغين يعني اكثر حساسية تجاه التعليقات في مظهرهم من غيرهم مثلا من البالغين، ولا الكل سواسية؟
0: والله اعتقد نعم، هي زي ما قلت لك هي فترة المراهقة اللي هي اصعب شيء. هذا العمر جدا جدا صعب. البالغين عادة خاصة اذا كان في شغل مع الأخصائي النفسي يوصلوا إلى مرحلة من التقبل والتعامل مع الأشخاص والحياة، حتى عند الوظائف، عند العمل، العلاقات الزوجية، يصيروا متقبلين لهذه العيوب الخلقية الموجودة أو التشوهات الموجودة أكثر من المراهقين.
1: بس إجمالا بتشوفين أنه ينعكس على التحصيل الدراسي بشكل عام للطفل تحديدا؟
0: والله شوف، مدام أنه هو بيأثر على رغبة أنه يروح المدرسة حتى يتجنب التنمر اللي موجود هناك أو اللي حاصل، إذا انعزل اجتماعيا ولا اختلط مع زملاء ولا يدرس معهم، ولا أكيد أنه بيأثر على التحصيل الدراسي. الغياب الكثير، عدم الاهتمام، الشعور بأنه يعني ما منه فايدة، وأنه هو أصلا هو معزول، فلها أبعاد كثيرة.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. اليوم نتكلم عن موضوع التجميل عند الأطفال، هل هو علاج للتشوهات أم لحمايتهم من التنمر؟ ضيفتنا الدكتورة فاطمة الصبحي استشاري جراحة التجميل والمتخصصة أيضا في تخصص دقيق تجميل الأطفال. طيب دكتورة، الآن خلينا نتكلم بشكل يعني أكثر عمقا، متى يتحول التدخل التجميلي من خيار إلى ضرورة خاصة الأطفال؟ نتكلم
0: على حسب الحالة وعلى حسب التقييم. يعني إحنا دائما في الجراحة وفي الطب والعلم يعني نأكد على أهمية الوظيفة. مثلا نأخذ اليد على المشكلة نفسها، إذا كانت مثلا وحمة قريبة من العين، قريبة من الإذن، قد تؤثر على التنفس. إذا كانت مثلا

0: في اليد إذا كان ما يأثر على الوظيفة. لكن خلينا نقول إنه الوظيفة والمشاكل الصحية ما هي مشكلة وإنه ما هي مأثرة على الطفل. نيجي عند العامل النفسي، إذا كانت فعلا هذه الوحمة يعني مأثر عليه بشكل مهم، هنا هذه تصبح ضرورة.
1: يعني العامل النفسي يتدخل في قرار تدخلكم
0: طبعا طبعا. يعني احنا الاساس احنا نسوي التجميل لتحسين الشكل، فما بالك لما يكون في مشكله ومؤثره على نفسيه الطفل.
1: طيب وش المعايير الثانيه اللي تعتمدون عليها قبل اتخاذ قرار الجراحه دكتوره؟
0: غير العامل النفسي العامل الطبي، التدخل الطبي احيانا يكون مهم. يعني مثلا خلينا نقول الاذن ما نتكلم مثلا على البروز، ممكن يتسوى من أي عمر، عادة يأثر على الطفل، نفضل دائما قبل ما يدخل الطفل للمدرسة إن نحن حتى لا يأثر على حياته التحصيل الدراسي وحياته الاجتماعية بشكل عام في المدرسة. فإحنا نقول قبل المدرسة إذا كان في أي تشوه خلقي واضح نصلحه. مثلا لو نتكلم على ترميم الإذن، ما هو بروز الإذن؟ إحنا عادة نقول نتدخل مع زملائنا في الأنف والأذن والحنجرة إذا كانوا الطفل يحتاج إلى زراعة قوقعة، يحتاج إلى فتحة خارجية، والمريض حاب إنه يرمم ويكون عنده شكل إذن. مثلا ممكن يضطر إنه يلبس نظارة، فضروري يكون في إذن موجودة. متى نقرر هذا الشيء؟ نقرر لما يكون في معايير معينة، يعني خاصة بالإذن لأن احنا نرممها عن طريق الغضاريف، ننتظر متى يتم نمو الغضاريف بشكل صحيح، وتكون الإذن الأخرى وصلت إلى تقريبا 80-90% من الشكل النهائي، يعني ما راح تكبر بعد هذا العمر، اللي احنا نقول تقريبا 7-8-9 سنوات.
1: يعني في حالات تنصحون فيها بالانتظار صحيح؟
0: اي طبعا، اذا ما كانت تعيق اي وظيفه احنا ننتظر حتى معايير معينه نوصل لها، وبعد كذا نبدا نجهز المريض والفحوصات والتقييم. لما زي ما قلت احنا نشتغل كفريق دائما مع تخصصات اخرى، متى يكون جاهز المريض نتدخل.
1: طب سبق دكتوره انت رفضتي اجراء تجميل الطفل رغم رغبه الاسره باجراء هذا التجميل او الجراحه؟
0: دائما احنا نقول مصلحة المريض رقم واحد، وانا دائما احنا حتى مع زملائنا في النفسية نعرف انه الاهل دائما عندهم الشعور بالذنب. يعني ونتكلم عن مثلا الحروق واثارها، اذا كانت الحروق ولا الاثر الحرق اللي موجود هذا ما هو مؤثر على وظيفة الطفل، مجرد شكل يعني لون مختلف ما هو طبيعي لكنه مقبول، احنا نحرص مع الاهل نقول خله يتقبل هذا العيب لأنه هذا يعني حصل نتيجة شيء ولهم أثر عليه. يعني إحنا كلنا فينا أثار، فينا جروح، فينا أشياء إصابات، لكن إذا كان هذا الشيء ما هو مؤثر عليه، ليه أنا دخل عمليات جراحية عشان أحاول أوصل ألغي اللي صار تماما وأرجع إلى حالة الكمال؟ الكمال لله، وكلنا فينا أشياء ما فيها شيء. دائما نحاول نزرع في العيادة مع الأهل تقبل اللي حصل، خاصة إذا كان ما في ضرورة. نعم ممكن إحنا نرفض الجراحة إذا ما كانت مأثرة على الطفل لا وظيفيا، وبعض الأطفال نفسهم يقولك أنا ما أبي شيء، أنا مبسوط، أنا ما أحتاج، لكن الأهل يكونوا مصرين، لكن إحنا نحاول نشتغل معاهم مع
1: يعني هنا النفسية. هنا يكون في عندكم موازنة بين مصلحة الطفل الطبية والنفسية.
0: نعم المريض رقم واحد. طب والاهل يهمونا طبعا، لكن احنا نشتغل معاهم على مصلحه المريض، ليش ادخل الجراحه؟ هي ضروريه.
1: طب في الاخير من صاحب القرار النهائي في مثل هذه الحالات؟
0: خلينا نقول انه هو احنا دائما احنا مع الاهل، احنا مع المريض نفسه ومع الاهل، نجلس كلنا مع بعض ونوازن الامور وين المصلحه.
1: ممتاز جدا.
0: ما فيها قرار نهائي قدر ما هي احنا نقول وين مصلحته. احنا دائما نشوف دائما العمليات الجراحيه نقول ترى في نسبه مضاعفات، لانه ما في عمليه ما لها مضاعفات ولها ممكن يكون لها سايد افكت او اضرار جانبيه. هل هذه نحاول نوزن وين المصلحه.
1: اوكي فهمت عليك. طيب خلينا نتوقف ايضا دكتوره مع فاصل قصير ثم نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقه وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل،

0: وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة فاطمة الصبحي، استشاري جراحة التجميل، وحديثنا عن التجميل عند الأطفال، هل هو علاج للتشوهات أم لحمايتهم من التنمر؟ واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. طيب الآن دكتورة، نتكلم على موضوع الأذن البارزة، وانت سبق ويعني ذكرتيها في عجالة، ودنا بس نفصل في هذا التشوه اللي يحدث. ما هو هذا التشوه في الأذن البارزة؟
4: طبعا الأذن البارزة اللي هم كانوا زمان يسموها البات إير أو الأذن الخفاش، ممكن تكون إذن واحدة، غالبا هم الإذن الثنتين، قد يكون وراثي وقد يكون فجأة كذا، يعني ما لا سبب. وفي بعض أنواع التشوهات في الإذن مختلفة عن الأذن البارزة والأذن الخفاش، يكون مثلا في زي الانثناء في الأذن من فوق، تكون نسميها كونستركتد، زي الكوب كذا شكلها متحورة على بعضها. وفي طبعا يكون تفاصيل أخرى ما هي تكون بارزة. بشكل عام الإذن البارزة طبعا احنا دائما نحب نصلح العملية قبل ما يدخل الطفل المدرسة.
3: تعتبر مشكلة شائعة دكتورة؟
4: والله موجودة شائعة، نعم، ما يعني كثير موجودة، ما هي انها شيء نادر. لا مش زي مثلا الإذن اللي ما هي موجودة، الإذن الصغيرة المشوهة، لكن الإذن البارزة موجودة. نعم،
3: بس تعتبر هذه فعلا من أكثر أسباب التنمر عند الأطفال؟
4: والله ما هي من أكثر أسباب التنمر، لأن أعتقد أنها شائعة وكثير عندهم. بالعكس هي ممكن تكون زي مشكلة التنمر الآن يبدأ بضحك ومزح وكذا، لكن وبعدين أتوقع أنه يعني الأذن البارزة ما تشكل مرة كثير، لكن في عندي أطفال مرضى وجوني العيادة إيه في تنمر عليهم، والأهالي متأذين والطفل نفسه متأذي منها.
3: طب تفضلي.
4: لا كنت بقول على العمر اللي هو قبل المدرسة، لكن ممكن تتسوى قبلها بفترة.
3: أنا كنت بسأل على العمر على فكرة، يعني المناسبة
4: الصحيحة. العمر المتعارف عليه هو 5 إلى 6 سنوات، لكن في دراسات طبية وأبحاث منشورة أنه من عمر 3 سنوات ممكن تتسوى.
3: طب المشكلة هذه ما تتعالج بدون جراحة دكتورة؟
4: هي تتعالج أول ما ينولد الطفل، إذا تم ملاحظتها عادة يكون في زي الجباير صغيرة سيليكون تنحط على الإذن. أيوة. وترجعها وتمسكها، يعني نتكلم على 48 ساعة أول ما ينولد الطفل إذا كانت مرة واضحة تنحط. بالعكس لأنه الغضروف يكون طري في قمة طراوته ذيك الفترة، فتنحط السيليكون عليه من البداية خلاص ما ما ما ما ما تكون المشكلة موجودة، يعني خلال فترة 2-3 أسابيع تتعالج المشكلة إذا لوحظت من البداية.
3: طب لو قررنا إنه تدخل الجراحي هو الحل، هذه العملية كيف تجرى دكتورة؟
4: العملية تجرى طبعا الأطفال احنا دائما نحطهم تحت تخدير عام، ما نقدر نسوي لهم تخدير موضعي. إذا كان رجال كبير ولا واحدة كبيرة ممكن التخدير موضعي تتسوى. هي بسيطة جدا، في لها تقنيات كثيرة وكثير من التقنيات تكون مخفية. التقنيات الشائعة عند أغلب الجراحين إنها يكون الشغل على الغضاريف وعلى الجلد اللي موجود من خلف الأذن، يتم تحوير الغضاريف لها فيزيائية معينة، بحيث أنك إذا غيرت الغطاء الغضروفي حقها يتغير شكل الغضروف، وطبعا ينحط فيها بعض الخيوط بحيث أنها تثبتها في مكانها. المهم في موضوع عمليات الإذن البارزة ما بعد العملية، لأنك أنت عشان تحافظ على النتيجة تحتاج 3 شهور التزام من المريض بالبروتوكول الخاص بالعملية الإذن البارزة. لذلك احنا نحب ان يكون الطفل واعي. ليش نحب عمر 5-7 سنوات؟ لانه يفهم الكلام، كل ما كان الطفل اصلا ما راح يستوعب ويتضايق. احنا نلبسهم زي الغيار يمسك الاذنين في مكانها لفترة

0: الست أسابيع الأولى بعد العملية، ومن بعدها نخليه يلبس زي التنس باند هذه زي البندانة، بس أنها تكون تايت شوية بحيث أنها تحافظ على النتيجة، لأن المشكلة في الغضاريف، الغضاريف عنيدة، إذا فلت الغرز ولا طاح عليها الطفل ولا نام على جهة ولا بطريقة غير صحيحة ممكن تفشل العملية.
1: طب هذه فترة التعافي كم تأخذ وقت؟
0: 3 شهور.
1: 3 شهور
0: بس الفترة الحرجة، الحرجة هي الأسابيع الأولى.
1: بس هذه 3 شهور كلها لازم يكون لابس البندانة هذه دكتورة أيضا؟
0: لازم. إيه بس نحن نغير، يصير بعد 6 أسابيع الأخرى الأخيرة أو الشهر ونص الأخير يلبسنا بندانة عادية زي حقة التنس اللي يلبسونها.
1: هي وش وظيفتها هذه بس عشان تخلي الغضاريف ملتئمة؟
0: في مكانها، لأنك أنت رجعت واشتغلت عليها وحطيت فيها غرز واشتغلت على الغضاريف وكذا، تبيها تقعد في مكانها.
1: يعني جزء من العلاج هذا البندانة قد تكون.
0: نعم من البروتوكول جدا مهم.
1: طيب ممكن تعود الأذن للبروز مرة أخرى بعد العمليات دكتورة ولا لا؟
0: نعم، إذا كان في ضعف العملية نفسها من ناحية الخيوط كانت ضعيفة أو أنها فلتت بعد العملية ما كان في حرص عليها، إذا كان ما في التزام بالمشد اللي موجود على الإذن هذه الفترة التعافي ممكن ترجع.
1: طيب هل صحيح أن بعض الأطفال يرفضون الذهاب للمدرسة بسبب التنمر المرتبط بالإذن البارزة؟
0: نعم أنا أتوقع يعتمد على ترى العائلة والمدرسة نفسها، يعني كيف احنا نعزز ثقة الطفل بنفسه، كيف نقول ان هذه مشكلة عادية، والأهل نفسهم احيانا حتى لو انه يعني يمكن طبعا هي تحتاج اخصائي نفسي متمرس، انا لما تقول لنا هذا عادي عادي ما راح تفرق معاه ما دام انه في احد قاعد تعرف في المدرسة في سخرية وفي استهزاء وشكل وكذا، تحتاج انا يعني اذا كان في شيء زي كذا انا اتوقع لازم اخصائي نفسي.
1: طب بالنسبة لهذه العملية تختلف نتائجها إذا أجريت بعمر مبكر مقارنة بالعمر الأطفال المتأخر شوي؟
0: لا ما يفرق
1: أبدا، ما يفرق كثير.
0: لا لا لا ما يفرق أبدا.
1: طب في حالات يكون فيها بروز الأذن ناتج عن تشوه خلقي أكثر تعقيدا، يعني ما هو من الأشياء الروتينية العادية
0: اللي هي مثلا درجات المايكروشيا احنا نسميها، اللي هي الإذن المصغرة جدا جدا جدا، اللي هي ما في إذن أصلا، تلاقي بس قطعة جلد، قطعة غضروف موجودة، وقد ولها درجات، قد يكون معها مشكلة صمم، قد يكون في تشوه يكون بس مجرد خارجي، يعني ممكن تكون الإذن الوسطى متأثرة، القناة نفسها موجودة أو ما هي موجودة، أو حتى الإذن الداخلية فلها درجات.
1: كيف تقيمين الرضا بعد العملية بالنسبة للأباء والأمهات وحتى للأطفال نفسهم؟ لاحظتي تحسن نفسي واضح بعد تصحيح الأذن؟
0: والله نسبة الرضا عن هذه العمليات عالية جدا صراحة، فوق 90%
1: 95%. ما شاء الله تبارك الله، يعني تأثيرها واضح جدا يعني.
0: ومن أسهل العمليات بالنسبة للجراحين اللي عندهم خبرة فيها، يعني ما تعتبر عملية معقدة. نتكلم على الأذن البارزة، ترميم الأذن شوية لأنه نادر وشوية معقدة نتائجها، ونسبة الرضا عنها ما هي بنفس درجة الرضا بالنسبة لعمليات الأذن البارزة.
1: إحنا متى نرجع لموضوع ترميم الأذن هذا؟
0: هذا طبعا هو الشخص ممكن يعيش بدون الإذن الخارجية لأنها شكل في النهاية، هي تساعد في السمع لما تكون القناة موجودة، لكن احنا نقرر العملية لما المريض هو يشعر انه هو محتاجها، فتكون العملية الترميمية.
1: جميل تجميلية. ممتاز. طيب خلينا ايضا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار.

0: ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين حوارنا مع الدكتورة فاطمة الصبحي استشاري جراحة التجميل، وحديثنا اليوم عن التجميل عند الأطفال، هل هو فعلا علاج للتشوهات أم لحمايتهم من التنمر؟ واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. طيب الآن نتكلم عن موضوع الشفة الأرنبية دكتورة وشق الحنك أيضا. أول شيء خلينا نفهم وش الشفة الأرنبية هذه وإيش أسبابها تحديدا؟
3: طبعا الشفة الأرنبية أسبابها مختلفة، يعني هي ملتي فاكتوريا، ما في سبب معين، لكن هم يربطونها في بعض الفيتامينات، الفوليك أسيد مثلا قبل في فترة الحمل، وأحيانا يكون في بعض الجينات تكون موجودة في بعض العوائل، لكنها تصير ما لها سبب معين يخليها تحصل.
2: وطيب شق سقف الحلق هذا مختلف أيضا؟
3: مرتبط فيها نفس الشيء،
2: يعني تجي باكجي مع بعض سبحان الله،
3: تجي مو شق، ممكن كل واحد لحاله ودرجة كل واحد فيهم تكون مختلفة، أو ممكن يجي مع بعض المتلازمات، المتلازمات تكون لها برضو لها علاقة بالجينات، أو something يصير، شيء يصير أثناء الحمل فيصير المتلازمة.
2: طب هل ممكن اكتشافها هذه أثناء الحمل؟
3: أي نعم.
2: وطيب نستفيد شيء إذا اكتشفناها مبكرا في الحمل؟
3: عفوا،
2: نقدر نستفيد يعني في العلاج إذا اكتشفناها في فترة الحمل، ولا ما راح نقدر نسوي شيء؟
3: لا ما في شيء. ما راح تستفيد، لا ما في شيء يتغير يعني.
2: طيب هذه الحالة ممكن تأثر على الطفل صحيا ونفسيا مستقبلا؟
3: صحيا نعم، الشفة الأرنبية تأثر على الرضاعة وعلى تغذية الطفل، الحلق نفس الشيء، الحلق له أبعاد أكبر اللي هو السبيتش الكلام، مخارج الحروف، في لها أبعاد كثيرة، فعشان كذا من الضروري جدا علاجها وما تنترك أبدا. طبعا في بعض الشفة الأرنبية تكون سبحان الله تصير في الحمل وتلتئم، يعني ما تكمل أثناء بعد الولادة، فيصير في زي الأثر، لكن يكون في دائما لما الواحد يصفر ولا زي اللي يسموها الوسل ديفورميتي يكون في أثر باقي. طبعا لما تكون بسيطة، درجتها بسيطة ما تأثر على الرضاعة، لكن تصير العملية عشان تحسين الشكل، وأحيانا مخارج الحروف إذا كانت مرتبطة بالأسنان، إذا كان في أسنان ما هي موجودة، العظمة الفك نفسها متأثرة، فيكون ضروري ترميمهم كلهم مع بعض على أعمار مختلفة. الشفة الأرنبية من عمر بدري، سقف الحلق شوية بعد.
2: يعني وش العمر المناسب للعلاج
3: بالنسبة للشفة الأرنبية؟ 3 شهور.
2: 3 شهور يعني بدري، يعني ممتاز
3: مرة جدا. بدري لأنها تأثر على الرضاع ولا النمو، فضروري جدا أنها تتسوى من بدري، وممكن يكون في تصليح للأنف معها، لأنه الأنف ممكن يكون متأثر فيها.
2: إهمال علاجها ممكن يأثر حتى على حياة الطفل مستقبلا لا سمح الله؟
3: إذا ما تم العلاج
2: أي مهددة للحياة، هي توصل لهذه المرحلة؟
3: لا لا لا لا، مهددة للحياة لا لا لا، هي بس هي الغذاء والكلام.
2: طيب علاجها يحتاج مراحل ولا مرحلة واحدة فقط؟
3: هي مرحلة واحدة، لكن دائما احنا نقول إذا كانت مثلا في بعض الآثار الجانبية للعملية نفسها، أو بعض الشق نفسه يكون له أبعاد مختلفة، يعني مثلا يكون الأنف متأثر كثير، أنت تقدر تصلح شيء بسيط مع الأنف في البداية، لكن ما تشتغل على الأنف بشكل كبير، لأنه الأنف يحتاج يكتمل النمو حتى ما يتأثر بالعمليات الجراحية الكثيرة. فبالنسبة لسقف الحلق نعم، احيانا العمليات هذه يصير بعضها المضاعفات، مثلا يصير زي الناصور موجود ما بين الانف والانف والفم، فيطلع الاكل مثلا عن طريق الانف، فتحتاج الى عمليات ترميميه بعدها. يعني هذه من الاشياء اللي متوقعه ومتعارف عليها انها ممكن تصير، لكن ما هو ضروري انها تصير، يعني اغلب العمليات اللي تجرى بشكل صحيح وجراح عنده خبره ومؤهل فيها ما تصير، لكن إذا صارت من الأشياء المعروفة أنها ممكن تصير.

0: دكتور يحتاج في فريق العمل أكثر من تخصص صحيح؟ ولا هو جراحة تجميل يكفي؟
1: نعم، هذه الشفة الأرنبية والسقف الحلق من أكثر التخصصات اللي فيها مالتي ديسبلينري، يعني فريق علاجي كامل.
0: زي مين يعني مثل يشارك معكم؟
1: في أطباء الأسنان، في الأنف والأذن والحنجرة، في أخصائي السمع، أخصائي النطق، طبعا طبيب أطفال الأسنان، غير الأطفال الأسنان الجراحة، غير الجراحة الوجه والفكين، طبيب التجميل، نعم غالبا هذا، والتمريض طبعا.
0: طب الطفل يستطيع بعد العلاج انه يعيش حياة طبيعية خلاص، ما يكون في أثار؟
1: إذا تصلح كل شيء من البداية ممكن ما تعرف أبدا انه كان عنده أي مشكلة.
0: ممتاز. في مفاهيم خاطئة منتشرة حول هذه العمليات بتشوفينها دائما؟ يعني في أسئلة تجيكي حولها دائما وتخوفون الأهل حولها؟
1: والله شوف، هو عادة لا، ما هي مفاهيم، بس انه يعني الحالة النفسية دائما للأهل، خاصة للأم والاب والاخوان، لما يكون يجيهم طفل زي كذا انه يعني تشوه وكذا، معناها هي يعني الشفة الارنبيه يعني ما هي مشكله كبيره صراحه، الحمد لله. احنا عندنا في السعوديه هنا اطباء كثير مؤهلين ما شاء الله، يعني بعد العمليه اسبوعين ثلاثة اسابيع ما كان في شيء، بس هو الخوف.
0: طب السؤال دكتوره، الان بعد ما سوى الطفل هذه العمليه وكبر، يعني خلاص صار شاب في مرحله من المراحل، هل ممكن الناس مستقبلا يلاحظون انه هذا الطفل كان يعاني من هذه المشكله؟ في اثار تبين؟
1: ممكن وممكن لا، يعني مثل ما قلت لك، يعني على حسب كيف اجريت العمليه، اذا اجريت بشكل دقيق وصحيح وكثير من الاطباء ما شاء الله يعني ما حتى الاثر تشوفه ولا كانه موجود الاثر. وحتى بالنسبه للنطق، مع اخصائيين النطق ما شاء الله تبارك الله يشتغلون مع هذول الاطفال اللي بسقف الحلق، بحيث انه كل المخارج الحروف خاصة اللغة العربية، يعني بعض الحروف شوية تحتاج ثقل وبخار ووظيفة الحلق واللهات كلها مع بعض تكون متناسقة عشان تطلع الحروف، وحركة اللسان مع الشق اللي في عظمة الفك يشتغلوا عليها، بحيث انك ما تقدر حتى تعرف انه هو اصلا كان عنده مشكلة.
0: جميل جميل. طب بتشوفين دكتور اليوم نتائج افضل عليه مما كانت عليه زمان، خاصة في هذا المجال في الشفة الارنبية تحديدا، يعني شو التطورات الحديثة اللي صارت في علاج الشفة الارنبية؟
1: هو عادة يعني يمكن نقول اكثر تطورات لما تكون الفتحة كبيرة جدا، في بريسز، في تقنيات تقدر تقربها تمسكها كلها مع بعض بحيث انها تسهل العمليه. هذه تطورت مع السنوات الاخيره بشكل كبير.
0: حلو. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقه وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضه العالميه وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، ومكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، ونكمل موضوعنا اليوم. التجميل عند الاطفال هو علاج للتجوهات ام هو لحمايتهم من التنمر؟ وحول هذا الموضوع معنا الدكتوره فاطمه الصبحي، استشاري جراحه التجميل. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الان نتكلم على الوحمات دكتورة والتشوهات الوعائية، وش هي أصلا هذه الوحمات والتشوهات؟
1: هي عيوب خلقية يعني مختلفة، أنواعها كثيرة. الوحمات الدموية بعضها يكون مرتبط ببعض الشرايين، بعض الأوردة، عيوب خلقية، ما هي قد تكون لها علاقة بالجينات، قد تكون جزء من متلازمة.

0: قد تكون بسيطه جدا، بعضها يختفي تماما على عمر تقريبا نقول 11 10 سنوات.
1: اوكي.
0: بعضها لازم لها علاج، بعضها تحتاج علاج، بعضها ما يعني ما تأثر صحيا على المريض، فأنواعها كثيرة.
1: وين تطلع هي أكثر شيء؟ في الوجه مثلا ولا في الجسم؟ في أي مكان في الجسم؟
0: في أي مكان، حتى داخل الجسم ممكن تكون الوحمة، مثلا وحمة دموية في الكبد موجود، فهي ممكن تكون في أي مكان، في الظهر، في الوجه، في الرأس، من ما تميزها من الشعر، عند الإذن، حول الإذن، في أي مكان.
1: بس يمكن هي غالبا اللي في الوجه اللي يكون لها تأثير نفسي كبير.
0: هو أكثر شيء اللي تكون في الوجه، وهذه عادة تستدعي تدخل جراحي. يعني مثلا نقول في وحمة على الجفن العلوي ممكن تأثر على الشوف، يعني النظر، فلازم يكون تنشال. إذا كانت بعض الوحمات فيها نزيف،
1: أوكي،
0: اللي تأثر على نفسية الأطفال هي فعلا اللي تكون دائما بالوجه.
1: طيب هذه تكبر مع الطفل إذا صار
0: بعضها الطفل يولد تكون مسحة خفيفة ما تشوف، بعد يعني بعد عدة شهور تبدأ تكبر توصل إلى البلاتو حقها، يعني قمة النمو حقها العمر 3 إلى 5 سنوات، بعدين تبدأ تنزل وتختفي. وبعضها من الولادة مثل نفس الحجم نفس الشكل تبدأ تكبر مع الطفل، هو يكبر هي تكبر معه.
1: طيب أنت ذكرت إن في بعضها ما يستدعي القلق، لكن بعضها أيضا ممكن تكون يستدعي القلق، وش المؤشرات اللي تخليني أقلق يعني من هذه الوحمة مثلا؟
0: الوحمات عادة الدموية على حسب نوعها، إذا كان فيها شريان مغذي وتنبض وممكن تنزف، ممكن تلتهب، ممكن تنفجر إذا كان ارتفع الضغط مثلا عند الطفل ولا المريض، إذا كانت مثلا زي ما قلت لك تأثر على النظر، ممكن تأثر على السمع، ممكن تكون جنب الحلق في الرقبة، الفم، زي كذا.
1: طب الليزر ما يعالجها دكتورة أيضا؟
0: عفوا،
1: الليزر ما هو علاج لها؟
0: الا نعم، طبعا هذه الوحمات ما نعالجها احنا لحالنا، اولا يشوفونها عندنا اطباء الجلديه والاطفال، لانه كثير من علاجها يكون علاج بالادويه، اذا ما او بالليزر، انواع الليزر، اذا ما كان لها خيارات العلاج او ما استفاد المريض تتحول الى للجراحه. عندنا احنا بعد ما نشوفها من جراحه، في عندنا زملائنا كذلك في الأشعة عندهم بعض التخصصات الأشعة التداخلية، ممكن هم يسكروا الشريان المغذي، ممكن يحقنوا بعض المواد اللي تصغر الوحمة، فكثير 90% يعني غير جراحي، لكن أحيانا نضطر للعلاج الجراحي إذا كان فشلت كل هذه العلاجات أو كان باقي جزء من الوحمة ما انشالت بالطرق الأخرى.
1: علاجها ما هو مؤلم يكون للطفل إذا كان في عمر صغير؟
0: من البداية نعم.
1: مؤلم يعني ولا ما هو مؤلم العلاج؟
0: عادة هم بالنسبة لهم الأطفال، إحنا دائما زي ما قلت لك في الأول، إحنا دائما لازم نسوي أي إجراء لازم نسوي تحت تخدير عام، يعني ما نقدر حتى يعني نحقن لو حاجة بسيطة وهو يتألم، فلكن التعافي منها يعني بالمسكنات الخفيفة ما في أي مشكلة.
1: طب تختفي أثارها بالكامل؟
0: ما في شيء يختفي كامل، تبقى ندبات، تبقى آثار، لكن ما تكون كثير ملحوظة.
1: طب ممكن ترجع بعد العلاج ولا لا؟
0: لا، إذا عالجت بشكل كامل المفروض أنها ما ترجع.
1: طب أنت قلتي في أحيانا استخدم الليزر، هل ممكن يكون تدخل جراحي أفضل من الليزر في بعض الحالات؟
0: ممكن، بس أغلب الوحمات هذه إذا كانت دموية يكون نسبة النزيف عالية، ممكن يكون حجمها مرة كبير، فأنت ودك تصغر الحجم وتقلل الجراحة وتصغرها حتى لا تكون مضاعفاتها كبيرة ولا يكون أثرها كبير ولا يكون في نزيف كبير.
1: طب فعلا بعض الوحمات يقولون أنها تؤثر على النظر والسمع، هذا صحيح؟ حتى التنفس احيانا
0: ولا هذا لا؟ اللي انا قلته، هذا اللي اقول لك على حسب موقعها وين مكانها،
1: حسب الموقع يعني.
0: ايوه، لو انها كبيره جدا وتضغط على القصبه الهوائيه طبعا ممكن تاثر على التنفس، خاصه اذا كان نايم.
1: طيب نروح لموضوع الحروق واثار الاصابات، وش اكثر اسباب الحروق المنزليه عند الاطفال في السعوديه تحديدا؟
0: والله من ملاحظتي في السنوات الأخيرة الأطفال اللي يدخلون بتكلم عن الأطفال صح؟
1: أي أطفال طبعا،
0: الأطفال اللي في المطبخ أو قاعدة الشاهي يسحبون القدر، أو أن الطفل داخل يسوي غالبا يسوي اندومي فيتنكب الموية عليه، هذه تكررت يمكن الأشهر الواحد كثير صراحة. أطفال أقل من 14 سنة يدخل المطبخ يسوي اندوم لنفسه، يسوي شاهي لنفسه، أو إنه يكون الأطفال الصغار مرة يكونوا موجودين في القعدة والشاي يتحد بريق الشاي وينكب عليه أو القهوة.
1: طب هنا دكتورة وش التصرف الصحيح خلال الدقائق الأولى كإسعاف أولي بعد الحرق؟ إيش اللي يقدرون يسوي الأهالي؟
0: أولا لازم ينشال إذا في ملابس ولا شيء هذا تنشال اللي المحروقة ويتغسل بموية باردة مو ثلج. وإذا في عندنا أي نوع من أنواع المراهم البسيطة زي الفيسيدين وأي شيء ينحط عليه وعلى طول المفروض يتاخذ الطفل أنا في رأيي لأي عيادة طبية سواء فيها جراح تجميل ولا ما في بحيث أنه يتلقى الغيار الصحيح وما ينحط لا معجون أسنان ولا ينحط قشر بيض ولا ينحط خواجوة ولا ينحط ولا أي شيء يتاخذ العيادة يتنظف وينحط عليه مرهم وبعد كذا يعني يشوف أخصائي متخصص في الحروق.
1: للأسف هذه اللي ذكرتيها المعجون الأسنان وغيرها من الخلطات الأثار الشعبية يعني أخطاء شعبية كثير تزيد الضرر صح ولا لا؟
0: كثير. إحنا لما نسوي التوعية السنوية بالحروق يعني ونتقابل مع الناس في الشارع ونتكلم معهم وكذا تسمع خلطات كثير عجيبة وكلهم في عندهم قناعة أنها هي كويسة وممتازة وكذا ما عندنا مشكلة إحنا عندنا ممكن تكون جيدة لكن ما ودنا نلعب في الجروح خاصة الحرق إذا التهب
1: أي نعم.
0: يصير يتحول من درج من سطحي إلى عميق فما ودنا نجرب عليه بأي شيء ودنا
1: يعني قصدك ممكن يأثر على نمو العظام المفاصل إذا كان عميق أكثر؟
0: لا الجرح الحرق أنت تعرف يعني يكون حمار بعدين ممكن يصير لونه على أبيض إذا صار عميق يعني كل طبقة الجلد نفسها تنحرق إذا طبقة الجلد كلها انحرقت أنت مضطر تحط رقعة جلدية يعني ما ينفع أنه بس الغيارات وتتوقع أنه يلتئم من نفسه
1: طب
0: يعني ما نبغى الحرق يوصل للدرجة الثالثة نبي يكون سطحي مثل ما إذا كان هو سطحي خليه سطحي.
1: طب قبل ما نروح فاصل دكتورة بسألك أنت بمواقع أيضا معايشتك الكثير من الحالات وش أكثر حالة حروق بقيت عالقة في ذاكرتك المهنية كطبيبة؟ قول لنا.
0: والله أكثر حالة حروق يعني لما تكون مرتبطة بالإذاء والتعدي على الطفل يكون انحرق الطفل بسبب
1: عنف يعني
0: عنف منزلي عنف منزلي هي أكثر يمكن هذه الأشياء اللي مؤلمة ولا يمكن ننساهم هذول الأطفال يتعرضوا للعنف المنزلي ويكون بالحرق أو وحرق مقصود إذا هذول لا يمكن ننساهم.
1: طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع كمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة من أنا؟ لا عليك فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على اكس @جدة _ راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام ضيفتنا الدكتوره فاطمه الصبحي استشاري جراحه التجميل ونكمل حديثنا عن موضوع التجميل عند الاطفال هل هو فعلا يعالج التشوهات ام لحمايتهم من التنمر. طيب لما نتكلم دكتوره الان عن موضوع الندبات والتشوهات المكتسبه ونعرف انه الاطفال احيانا في صغرهم يتعرضون لكثير من المشاكل والطيحات وما الى ذلك هل كل جرح في الوجه يحتاج احيانا خياطه تجميليه؟
0: لا طبعا ما هو كل جرح يحتاج إلى خياطة ولا كل جرح يستدعي تدخل طبي يعني بعض الجروح نقول مثلا أطفال كثير الطرف اللي يتحرك ونشيط هذا طفل صحي وعنده إصابات كثيرة هذا بالعكس هذا الواحد يعني يفرح أنه هذا طفل قاعد يتحرك الجرح إذا حصل وكان واسع خاصة في الوجه

0: يحتاج يمكن خياطة حتى لا يترك ندبة، لكن إذا كان خدش بسيط ما يحتاج أبداً. إذا كان حاجة سطحية وتقدر تقربه وتحطه في البانديد تحط عليه أو اللزقات الصغيرة هذه اللي تمسك الطرف الجلد مع بعض، خدش بسيط ما في أي مشكلة. لكن إذا كان عميق وفي فتحة تحس إنه في توسع، يعني في 3 ملي متوسع أو أكثر، أتوقع إنه المفروض إنه يتخيط أحسن.
1: يعني هنا الأفضل يروح لأهل دائما لجراحة تجميل بعد الإصابة العميقة اللي مثل هذه؟
0: والله شوف، ما أنا بقول جراحة تجميل لأنه ممكن جراحة أطفال، يعني أي طوارئ فيها أحد ممكن يخيطها بشكل صحيح أفضل. جراحة التجميل يعني هي تحتاج، شوف في فرق بين أن أنا أخيط جرح تجميلي على عملية نظيفة وبين أنه يكون نتيجة إصابة طارئة، يعني فتحة لما يكون إصابة وطاح عادة الجرح ما هو مرة نظيف 100%، فمحنا ما بنخيطه تجميلي تجميلي، لأنك تحتاج أنه لو في، لو لا سمح الله في جراثيم وشي تبيها تطلع، تخلي الفتحات شوية مفتوحة لكنه تكون قريبة من بعض.
1: وش العوامل اللي تخلي الندبة أكثر وضوحا يعني عند الطفل؟ في عوامل معينة؟
0: الخياطة. شوف إذا الخياطة ما هي مضبوطة بيكون في أثر. إذا في تعرض للشمس بعدها ما في علاج للندبة، الندبة كلنا يصير عندنا الندبات، أهم شيء كيف نعالج الندبة بعد العملية. نظافة الجرح، ما الجرح يسكر ويلتئم بشكل سريع إن شاء الله هذا ما في ندبات. إذا كان إذا تأخر التئام الجرح ممكن يترك ندبة. إذا حصلت الندبة، إذا كان في نتوء ولا ما في نتوء، إذا كان هو بس لون، بنهتم بالأشياء هذه من البداية. الندبات دائما المساج ضروري، والترطيب والسيليكون سواء جل ولا شيت شريحة مرة يساعد من البداية، ورحنا نقدر نستخدمها فترات طويلة. إذا كان لون ما لون نبغى ننتبه للشمس، ما نعرضه للشمس، لكن في النهاية الندبات تبقى وما ما تختفي، لكن يبقى أثرها بسيط. وأنا والله شخصيا أحب يعني أؤكد دائما أنه لازم نتقبل هذه الندبات والآثار لأنها تاريخنا.
1: نوع البشرة أحيانا يلعب دور في ظهور هذه الندبات وعدم اختفائها؟
0: إيش هو عفوا؟
1: نوع البشرة له علاقة في أنه هذه الندبة؟
0: نعم، نشوف النتوءات تصير مع كل ما غمقت البشرة وزادت نسبة الميلانين فيها، كل ما كانت نسبة الندبات والنتوءات موجودة. البشرة الفاتحة عادة ما تتأثر كثير باللون، لكن ممكن تتوسع لأنها بالعادة البشرة الفاتحة رقيقة جدا، فممكن الجرح يكون متوسع.
1: الليزر دائما يعتبر خيار أفضل في الحالات هذه؟
0: على نوع الندبة، يعني في بعض الندبات لها أنواع معينة من الليزر ممكن تعالجها، بس مش كل أنواع الندبات.
1: طب الكورتيزون ما يعالج هذه الندبات أحيانا؟
0: الكورتيزون يعالج الندبة النتوءات إذا كانت تحك، أيوة مرتفعة تحك تآلم شديدة، الكورتيزون ينفع، حقن الكورتيزون في نفس المنطقة.
1: طب أنت كطبيب التجميل وش شوفين أكثر منطقة في الوجه يصعب يعني إخفاء أثار الجروح فيها؟
0: دائما في سواء في الوجه ولا في الجسم كله، المنتصف النص المنطقة هذه اللي بالنص، شوف قسمة الأنف الجبين اللي فوق أيضا، لأنها تكون الجسم يشد الجلد على الجهتين، في الندبات أو الأثار الجراحية في هذه المنطقة دائما تكون صعبة وممكن تترك أثر.
1: طيب
0: أي منطقة مشدودة في الجلد الندبة ممكن تترك أثر فيها.
1: طيب

0: وإذا كانت بسبب هذا التشوه وله حل المفروض يكون يتعالج.
1: وهنا دور الأهل في إنه أي دور الأهل في إنه معالجة هذا الموضوع وعدم تركه لأنه ممكن يأثر.
0: أولاً أي. الانتباه له من البداية ومعالجته حتى في المدرسة غير الأهل.
1: طيب خلينا ناخذ الاسئله على العجاله دكتوره. في ام احمد من جده تقول صباح الخير، ولدي عمره 8 سنين، اذنه بارز شوي الحقيقه، بدا يرجع من المدرسه زعلان ويقول ان بعض الاطفال يعلقون على شكله، متى اعرف ان الموضوع يحتاج تدخل طبي؟ لاننا احنا صراحه شفنا ان الموضوع ما له داعي ندخله في جراحه ومتاحاتها.
0: اذا هو الطفل متاثر المفروض يعني يسوي استشاره طبيه مع جراح تجميل استشاري وياخذون رايه.
1: طيب.
0: وأنا رأيي شخصيا إذا هو هو الطفل متأثر، كثير من الأهالي يعتبرون الأشياء ما هي مهمة، لكن بالنسبة لهم مهمة.
1: طيب.
0: ومؤثر عليه.
1: سؤال من أم محمد تقول ابني عنده وحمة حمراء كبيرة في الخد منذ الولادة، كل من يشوفه يسأل عنها، هل الأفضل علاجها الآن أم الانتظار حتى يكبر؟ بس ما ذكرت كم العمر حاليا.
0: لا، أفضل أن نفس الشيء يسوي استشارة مع طبيب أطفال أول شيء أو طبيب جلدية، يقيم وش نوع الوحمة هذه وعلى حسب عمره أكيد في لها علاج.
1: طيب خالد يقول ابني جرح في الجبهة وخيطوا الجرح في الطوارئ، هل نرجع جراح تجميل أو نراجع جراح تجميل من الآن ولا ننتظر حتى تلتئم الندبة؟ وش نصيحة الدكتورة؟
0: لا، هو ممكن ينتظرها تلتئم بس يروح يشوف دكتور، يعني إذا تخيطت تماما ينتظر أسبوعين بعدين يروح يشوف جراح تجميل، يأخذ موعد ويشوف.
1: أحيانا نحتاج أحيانا في تدخل
0: ممكن فيها. ممكن تكون ممكن تكون الخياطة مو مرة مضبوطة لأنها حالة طارئة أو ما هي تجميلية أو الخيوط كبيرة مثلا، فلما يشوف طبيب تجميلي يحط له خطة من البداية، مثلا هل يحتاج ممكن ليزر يكون كافي ما يحتاج يعيد خياطتها، ممكن يعطيه متابعة يقول له أشوفها بعد فترة وممكن نعيد عليها.
1: ممتاز جدا. طيب خلصنا كذا دكتورة، في شيء تبغى تضيفينه قبل ما نختم معك؟ في شيء ما ذكرناه وما سألناك؟
0: والله إذا تسمح لي بس أأكد طبعاً على موضوع دخلة الأطفال المطبخ. يعني أنا يعني ودي نحرص كثير إنه ما يدخلون، وخاصة إذا كان في مية مغلية ولا في طبخ ولا شيء، إذا كانوا أقل من 14 سنة أشوف إنه هذا العمر مرة صعب إنه يدخل من نفسه. الشيء الثاني إذا حصل الحرق هذا قضاء الله وقدره، ما في داعي للشعور بالذنب، كل شيء له علاج. والشيء الأخير اللي أنا قلته من قبل إنه لازم نتقبل في بعض التشوهات بسيطة جدا، مجرد تغير في اللون تغير في الشكل، ما في شيء بيرجع كامل زي ما الله خلقه مهما سوينا، لكن نتقبلها. والطفل بشكل عام كل ما كبر كل ما تحسنت الندبات معه، يعني في أطفال كثير الآن عندهم حروق مع الوقت لما يصير عمره بالعشرينات ولا أكبر ممكن ما ينتبه له ولا تعني له أي شيء هو.
1: حلو، أنا صراحة استمتعت جدا بالحديث معك اليوم دكتورة، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع، ما قصرتي ويعطيك العافية على تجاوبك معنا.
0: شكرا للاستضافة.
1: يعطيك العافية. إذا كانت معنا فاطمة الصبحي، دكتورة فاطمة الصبحي استشاري جراحة التجميل وتخصصها الدقيق أيضا في تجميل الأطفال. شكرا لكم مستمعين، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. انطلق مشوارنا اليوم أصدقائي على مدار ساعتين، يا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وكل اللي انضم لنا في هذا المشوار. أكيد على مدار ساعتين راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، حول الرجل والمرأة، نسمع آرائكم، نسمع أصواتكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني ارسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، خلينا نصبح عليك. كمان تقدر تشاركنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس وتتابعنا بالصوت والصورة. أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش ومن الإخراج سارة خوجة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم نتكلم على إخفاء الحقائق بين الرجل والمرأة. يعني في حياتنا اليومية بأكيد بنمر بمواقف كثير نسمع فيها روايات مختلفة لنفس القصة، أو نكتشف بعد فترة أنه بعض التفاصيل لم تذكر كاملة من البداية. أحيانا يكون السبب خوف من ردة الفعل، وأحيانا بدافع المجاملة، أحيانا كمان يكون لتجنب نقاش طويل أو مشكلة أكبر. من هنا يجي السؤال اللي دائما يثير الجدل بين الناس، مين الأقدر على إخفاء الحقيقة أو التهرب من الإجابة المباشرة عند الحاجة، الرجل أم المرأة؟ في اللي يشوف أنه يعني الرجل ممكن يلجأ لإخفاء بعض التفاصيل عشان يتجنب النقاش أو المساءلة، أو حتى يحافظ على هدوء هذا الموقف. يعني في المقابل في اللي يعتقد أنه المرأة أكثر قدرة على التحكم في مشاعرها وإخفاء الأشياء اللي تدور في ذهنها من دون ما تلاحظ شيء أو يلاحظ من حولها أحد بسهولة. يعني في الطرف الآخر في من يقول أنه الموضوع كله لا علاقة لي لا بالمرأة ولا بالرجل، لكن بالشخصية والذكاء الاجتماعي وطريقة التعامل مع المواقف المختلفة. برأيك صديقي اللي بتسمعني، مين يجيد إخفاء الحقيقة أكثر، الرجل أم المرأة؟ هذا موضوعنا اليوم، راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل 012-64-7715-4 و012-64-9-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء على جدة أف أم.
4: من برأيك أقدر صديق اللي بتسمعني ويجيد الإخفاء الحقيقة أكثر، الرجل أم المرأة؟ كثير قصص بنسمعهم، كثير مواقف بتمر علينا، ممكن الواحد يضطر يخفي حقيقة معينة، لكن مين يجيد هذا الإخفاء، الرجل أم المرأة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. يلا معنا في هيدا، صباح الخير.
5: هلا والله، صباح الخير، صباحك سعد مصطفى، صباح سارة وجميع من يسمع.
4: يسعد صباحك، يا اهلا وسهلا.
5: يا هلا بك والله سعد مصطفى.
4: قولي لي في هيدا، مين يجيد اخفاء الحقيقه اكثر، الرجل ولا المراه؟
5: انت ما صرت تطرح المواضيع الا لا عارفين حنا عارفين والله يا مصطفى.
4: ليش بالعكس ممكن يطلع الرجل في الاخر هو اللي يخفي الحقائق؟ يعني في دراسة راح أقولها نهاية الحلقة، يعني درست هذا الموضوع، لكن أبغى أسمع رأيكم أول. ألو، في هذا تسمعيني؟ طيب معنا ورد، حياك الله، صباح الخير.
6: هلا مصطفى.
4: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
6: نور الحلقة صد مصطفى.
4: النور نورك، يا أهلا وسهلا.
6: أنا ما جاي نام، قلت لازم أشارك معك سهرة اليوم.
4: أهلا وسهلا، نورتينا. قولي لي مين يجيد إخفاء الحقيقة أكثر، الرجل ولا المرأة؟
6: المرأة. ايوه
4: حلو، ليش؟
6: لانه الظروف يعني عندها كثيره فتخفيها اكيد، لكن الرجل لا، ما عنده عيوب، لكن المرأة عندها عيوب اعتقد فتخفيها.
4: عندها هذه القدره يعني.
6: ايوه اكيد، لانها مشاعر زي كذا فاكيد تخفي العيوب زي كذا. انا اقول المرأة.
4: تشوف انه تصرف غير مقبول ولا ذكاء اجتماعي ممكن يكون في بعض الاحيان؟
6: مع حاجه كذا، بس انا اقول ان المراه تخفي عيوبها حاجه كذا بين صحباتها بين اهلها عمتها حاجه كذا المراه. ايوه
4: جميل، يعطيك العافيه، شكرا
6: لك. تحياتي للمخرجه ساره.
4: تحياتي لك، اهلا وسهلا. طيب خلينا ناخذ باسم، حياك الله، صباح الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا.
7: صباح النور يا مصطفى، وصباح النور للمخرجه ساره.
4: حياك الله، بس ارفع صوتك شويه باسم عشان اقدر اسمعك.
7: اي ابشر.
4: تفضل.
7: طبعا اللي يخفي العيوب اكثر انا اعتبره الرجال اكثر من المراه.
4: حلو، مو يخفي العيوب، يخفي حقيقه معينه، قصه معينه.

0: هنا صارت يحكي نص ويسيب النص الباقي اللي فيه حقيقة معينة ممكن انه بيتفادى بها مشكلة, بيتفادى بها ردة فعل.
1: ايوه وكمان عشان يطق الثاني والثالث والرابع.
0: يا ساتر يا ساتر, انت النية بايتة عندك شكله.
1: لا يا حسرة. انا ما انفع مالي زي
0: في ناس تقول المرأة بذكائها ممكن تخفي بعض الحقائق عشان توصل لشيء معين.
1: ممكن لكن يبان فيها أسرع من الرجال. يعني يبان إن تخفي.
0: والله لو ما تبغى تبين والله ما تبين ولا تعرف.
1: لا شوف العيون والوجه أكثر شيء يبان في المرأة. العيون والوجه لما تبغى تدسلس شيء يبان فيهم أكثر شيء. فهذولي هم الجانب المؤثر فيها. وكمان على حسب كمان المشكلة أو اللي تبي تخفيه, إن كان الرجل ولا الحرمة تأثيره كبير في الأسرة ولا هذا يندس أكثر أصعب. وكمان الشخصية لا تنساها,
0: ترى ممكن يكون شيء تافه صغير جدا يعني ما يعني ممكن ما يكون مؤثر, بس الشخص بيتفادى مشكلة معينة, بيتفادى ردة فعل معينة.
1: أي ممكن زي الرجال لما يدس كم حسابه في البنك.
0: والله هذا مو شيء تافه عند المرأة. والله مو شيء تافه. طيك العافية يا باسم, شكرا لك.
1: الله
0: أبو ريان معنا, حياك الله أبو ريان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا.
2: والله أنا بقول لك يعني المرأة أكثر يعني اطمئن للحقائق عشان درءا يعني مشاكل ولا زي كده, حتى لو تكون الحاجة شوية بسيطة ولا أكثر من يعني كده شوية صعبة, عشان تمشي يعني زي ما تقول الدنيا وتمشي حالها وزي كده تخفي بعض الأشياء البسيطة اللي هي يعني لا ما تأثر تأثير قوي, أو حتى لو اتكلمت لأنه الراجل بطبعه يعني من كلمة أو من موقف معين خلاص يستوي من الحبة قبة. شايف
0: يعني تشوف أنه ذكاء اجتماعي مو تصرف. تشوف أنه ممكن يكون نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي.
2: نعم من الذكاء الاجتماعي أنه الحرمة.
0: أنا ما أقول أنه الشخص يكذب أو يغير حقائق مهمة جدا, لكن ممكن يكون فيه أشياء بسيطة أي الشخص أيوه. ممكن يتفادى فيها مشكلة.
2: ما أنا إيش بقول لك. لكن المرأة هي الأكثر اللي يعني إخفاء الحقائق, يعني سواء كانت هذه الحقيقة.
0: أيوه إحنا صريحين دائما يا بريان. إحنا صريحين نعم. دائما يا بريان يعني.
2: مختلفنا أنت صريح بس إذا سألتك أنت تقدر تروح تقول لي عملت وسويت وفعلت ما تقول.
0: يعني الرجل يعني الرجل اللي يخفي مو المرأة قصدك. يعني الرجل اللي يخفي مو المرأة.
2: ايوه بس انا بقول لك يعني الحرمة ليش درعا للحاجة, لكن هو الراجل لما بيخفي هذه الاشياء لانه يخاف منها من ردة فعلها, لكن المرأة قلبها كبير حتى لو حصل اي حاجة تتسامح مو زي الرجل صدقني.
0: جميل
2: لانه عشان كده ربنا الرسول يقول رفقا بالقوارير ثلاثة مرات, أمك أمك أمك ثم أبوك. فإذا هنا الأم تحاول بقدر الإمكان حتى لو شافت على جوزها أي غلط ما هو قد كده ما تكلم, وإلا بعد فترة لو زعلت هي يقول له تفتكر استويت ذاك اليوم أنا تعملت وفعلت زي كده.
0: جميل
2: هنا الحرمة أكثر.
0: جميل أنا أشكرك الله يعطيك العافية. شكرا
2: جزاك الله كل خير. شكرا عيون.
0: برأيك مين يجيد إخفاء الحقيقة أكثر, الرجل ولا المرأة؟ ليش تعتقد أنه ممكن يكون الرجل؟ ليش تعتقد ممكن يكون المرأة؟ ما هل سبق كمان أنك اكتشفت شخص أخفى عنك جزء من الحقيقة لفترة طويلة؟ هل أنت ماهر وتعرف الشخص الصادق من الشخص اللي ممكن يكون بيغفي حقيقة معينة خاصة داخل الأسرة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: برأيك صديقي اللي بتسمعني، مين يجيد إخفاء الحقيقة أكثر، الرجل ولا المرأة؟ ليش تعتقد أنه ممكن يكون الرجل وليش تعتقد ممكن تكون المرأة؟ وبرأيك هل الرجال أكثر يعني بيميلوا لإخفاء التفاصيل لتجنب المشاكل؟ مو القصد أنه الشخص يغير حقيقة معينة، لكن ممكن يكون بيتجنب مشكلة أو نقاش حاد ممكن يصير. نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا اتصال من ميلا، حياك الله، صباح الخير.
4: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، مطول الغيبات.
4: ويا أهلا وصباح الخير أستاذ مصطفى.
3: أهلا وسهلا، وين مختفية، ما شاركتينا من زمان؟
4: والله موجودة معاكم.
3: أهلا وسهلا، تفضلي يا ميلا.
4: بالنسبة لموضوع الحلقة، أنا أشوف برأيي أن الأكثر اللي خبي هي المرأة.
3: المرأة الاعتراف. طيب
4: أي، فهي أكثر أنه لأنه ممكن المرأة يعني تكون أسباب مثلاً أنه نخاف نخسر الشخص أو ما نبي نزعل هذا الشخص، فعشان كذا أنه ممكن نخبي بعض الأشياء.
3: عندها المهارة أنه، أو ما خليني ما أسميها مهارة يعني، أو عندها القدرة أنه هي اللي وقت طويل ممكن تخفي حقيقة معينة؟
4: أكيد.
3: الرجل

0: ممكن يخفي حقيقة لكن وقته قصير صح؟
1: اي بس انه
0: الكفشة قريبة.
1: فهو المرأة أكثر يعني، حتى الرجل ممكن يخبي، بس أنا أشوف إن الرجل يعني يحب إنه يكون صريح ويظهر الأشياء، يعني يكون وجها لوجه، يعني يكون مباشر، ما يحب إنه يخبي أشياء.
0: يعني هذا طبيعي صح، إحنا صريحين يعني يا ميلي. يعطيك العافية، شكرا لك.
1: يسلم.
0: أهلا وسهلا يارا، معانا حياك الله.
2: يا اهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك. اهلا وسهلا،
2: يا مرحبتين، كل عام وانت بخير بعد الزحمه.
0: وانت بخير بصحه وسلامه، اهلا وسهلا. تقولي لي رايك يارا، مين يجيد اخفاء الحقيقه اكثر، الرجل ولا المراه؟
2: صراحه يعني من وجهه نظري اشوف الرجل يعني يقدر يخفي الحقيقه، يعني مهما كانت الحقيقه، الا انه عنده مهاره يخفيها لمده طويله جدا يعني تصل السنوات. لكن المرأة مهما أخفت، مهما تجنبت، مهما يعني تراوغ، مهما يعني تلف وتدور، إلا أنها أكيد راح تقول الحقيقة. يعني مستحيل تخبي أكثر يعني فترات طويلة
0: أبدا. يعني اللي وقت أطول الرجل.
2: إيه بالضبط، يعني المرأة ما تقدر تخفي مشاعرها أبدا، سواء كانت حب أو كره أو مثلا حقيقة معينة. مستحيل، لازم تفضفض، لازم تتكلم، لازم تقول، لأنه يبان على وجهها أنها أو ما ترتاح نفسيا.
0: يا سلام، جميل يا يارا،
2: هذه وجهة نظر يعني.
0: نورتينا، أهلا وسهلا.
2: نورك يا هلا،
0: حياك. طيب معنا محمود، يسعد صباحك. صباح الخير يا محمود، وطي الراديو.
3: خلاص على مخارك، وطي الراديو.
0: على مشارق منتظرينك.
3: أسعد الله صباحك.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
3: طاقم البرنامج الرائع الجميل والمستمع الكريم.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
3: والله شوف أخي الكريم، تفاوتون يعني، ممكن بس أعتقد الرجل ممكن يطول شوية يعني بيخبي الحقيقة يعني أكثر من المرأة. المرأة يعني بطبيعتها كذا، مش انه يعني ناس على سامجة او شيء، لا ابدا، اعوذ بالله.
0: لا كلامنجية، تبغى تتكلم، تبغى تقول يعني.
3: المرأة طبيعتها بفطرتها يعني على مجرد كلامنجية.
0: متى تشوف انه اخفاء حقيقة شيء يعني يعتبر من الذكاء الاجتماعي، ومتى يكون شيء غير مقبول؟
3: والله هو نشوف الذكاء الاجتماعي يعني الفكرة كلهم يقدر يخبون، لكن المرأة ما تستطيع بفطرتها بطبيعتها يعني مصداقية أكثر مصداقية، ما تقدر تغبي الحقيقة. فيجي يوم ويمكن أن بس أبكر من الرجل، لكن هم كلهم سواء، لكن المرأة أكثر شوية.
0: جميل يا محمود، يعطيك العافية.
3: الله يصحك،
0: شكرا لك.
3: شكرا شكرا.
0: طيب شاركونا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-64-95-154. كمان على الواتساب تقدر ترسل لي على الرقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: واحد من مواضيعنا اليوم الأسرية والنفسية كمان، واللي ممكن بتكون مرت علينا بشكل كبير جدا، وكان ممكن نتفادى مشاكل كثير إذا كنا واعيين بهذا الموضوع. كيف تؤثر نبرة الصوت داخل البيت على الصحة النفسية للأسرة؟ كثير من الناس بيركزوا على الكلمات اللي تقال داخل الأسرة، لكن الدراسات النفسية أشارت أنه طريقة الكلام ونبرة الصوت ممكن تكون أحيانا أكثر تأثير من الكلمات نفسها. يعني مثلا ممكن يقول لشخص وين كنت، لكن بنبرة هادئة تفهم بشكل طبيعي، لكن إذا كانت بنبرة حادة أو غاضبة ممكن تثير توتر أو الخوف أو الشعور بالرفض. مع تكرار الأصوات المرتفعة والنبرات الحادة داخل المنزل ممكن يتحول البيت إلى بيئة مشحونة نفسيا، حتى لو ما كانت يعني في مشاكل كبيرة في الواقع داخل البيت، ولها يعني عدة أسباب. أولها ضغوط الحياة اليومية، ضغوط العمل والدراسة، الالتزامات المالية بتخلي بعض الأشخاص أكثر عصبية، أقل قدرة كمان على التحكم في أصواتهم. التعود أو الاعتياد على الأسلوب الحاد، بعض الناس يمكن نشأوا في بيئة تعتمد على الصراخ، رفع الصوت، فيعتبروا هذا الأسلوب طبيعي جدا في التواصل. كمان الإرهاق الجسدي وقلة النوم، الإجهاد وقلة النوم بيقلل القدرة على ضبط الانفعالات وبيخلوا الشخص أسرع غضب بشكل كبير. كمان الاعتقاد أنه رفع الصوت بيزيد التأثير، يعني يظن البعض أنه الصوت المرتفع بيخلي الآخرين يستجيبوا أسرع، لكن هذا الموضوع بيحقق نتيجة عكسية بشكل كبير مع الوقت. كمان تراكم المشاعر السلبية، لما يتم التعبير عن المشاعر أو المشكلات بشكل صحي بتظهر على شكل نبرات حادة أو أسلوب جاف في الحديث. لكن إيش يقول العلم هنا في هذا الموضوع؟ تشير أبحاث في علم النفس الأسري إنه الأطفال والبالغين ما بيستجيبوا للكلمات فقط، لكن يتأثروا بدرجة كبيرة بنبرة الصوت وتعبير الوجه. كمان وجدت الدراسات إنه التعرض المتكرر للصراخ أو النبرة العدائية داخل المنزل بيرتبط بارتفاع مستويات التوتر والقلق، وبيؤثر على الشعور بالأمان النفسي داخل الأسرة. ويؤكد كمان الباحثون إنه الهدوء في التواصل ما يعني غياب الحزم، لكن يعني إيصال الرسالة بطريقة تحافظ على الاحترام والاستقرار.

العاطفي بشكل كبير. ووصلت الدراسات ببعض الأشياء اللي منتبه لها زي نبرة الصوت قبل الكلمات قبل المواقف أو إذا مر علينا موقف مثلا غضب، من المفيد أن احنا نتوقف لثواني والتأكد أن طريقة إيصال رسالتنا ممكن تكون مفيدة ما تسبب نتيجة عكسية. وتأجيل النقاش وقت الانفعال، إذا كان الشخص غاضب جدا من الأفضل تأجيل هذا النقاش لين يهدأ، وزيادة الحوار الإيجابي اليومي داخل الأسرة. الكلمات اللطيفة، النبرة الهادئة بترفع الشعور بالأمان والانتماء داخل الأسرة. وشيء مهم جدا، تحسين النوم وتقليل الضغوط، الصحة النفسية والجسدية بتنعكس بشكل مباشر على أسلوب التواصل. كمان القدوة، يعني الأبناء بيتعلموا طريقة الكلام من البداية. تلاقي الشخص بيتكلم زي أبوه زي أمه زي أخوانه الكبار. الأبناء بيتعلموا طريقة الكلام من والديهم وأخوانهم والمحيطين بهم أكثر مما يتعلمون من النصائح. حتى هذا الموضوع مو على مستوى الأسرة فقط، في حياتنا بشكل عام إذا سألنا أنفسنا كم مرة كان ممكن نتفادى مشكلة ما لها داعي أو نتيجة ممكن تكون غير مرضية لنا بسبب نبرة صوت أو انفعال أو حتى بصوت عالي، كيف أو كم مشكلة كان ممكن نتفاداها. أحيانا المشكلة ما تكون يعني داخل البيئة المحيطة، مو في الكلام نفسه لكن في الطريقة اللي ينقل بيها الكلام. كلمة بسيطة بنبرة هادئة ممكن تقرب قلوب من بعض، ممكن تهدئ مواقف كان ممكن أو مواقف وصلت لدرجة كبيرة من الخلافات والمشاكل، كان ممكن بأسلوب هادي وبنبرة هادئة أنها تحل هذه المشكلة في ثواني. يعني في الآخر النبرة الطيبة هي اللي تحمل الاحترام والاحتواء والشعور بالأمان. خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف التاسع والعشرين.

كثير بنمر بمواقف نسمع فيها روايات مختلفة ممكن تكون نفس القصة، أو نكتشف بعد فترة أنه بعض التفاصيل لم تذكر كاملة من البداية. أحيانا يكون السبب الخوف من ردة فعل، أو أحيانا بدافع المجاملة، أو لتجنب نقاش طويل أو مشكلة أكبر. من هنا ممكن يجي السؤال اللي يدور بين الرجل والمرأة، مين الأقدر على إخفاء الحقيقة أو التهرب من الإجابة المباشرة عند الحاجة، يعني الرجل أم المرأة؟ في ناس تشوف أن الرجل غالبا بيلجأ لإخفاء بعض التفاصيل عشان يتجنب النقاش أو المساءلة، أو حتى يحافظ على هدوء الموقف. في المقابل في من يعتقد أن المرأة أكثر قدرة على التحكم في مشاعرها، وهي أذكى في الذكاء الاجتماعي، ممكن تكون أقدر أنها تخفي حقيقة معينة عشان توصل لغرض معين أو اعتراف معين من الرجل. ويعني وكثير من الأشياء، في ناس تقول أنه لا، مرتبطة بالشخصية أكثر من رجل ومرأة. برأيك من يجيد إخفاء الحقيقة أكثر، الرجل أم المرأة؟ نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-64-7754 و 012-649-5154 وعلى تطبيق سعودي راديو بلس. أكيد تقدروا تتابعونا بالصوت والصورة وتشاركونا عبر التطبيق.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم، برأيك مين يجيد إخفاء الحقيقة أكثر، الرجل أم المرأة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا أفراح، حياك الله يا أفراح. صباح الخير يا أفراح.
1: صباح الأنوار، يا هلا والله. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
0: الحمد لله، يا أهلا وسهلا. قولي لي رأيك يا أفراح.
1: طيب شوف، هم كلهم بيخبوا، لكن أكثر شيء المرأة.
0: أكثر شيء المرأة ليش؟
1: أكثر شيء
0: هذا اعتراف.
1: والله شوف، يعني مثلا في حالة زواج مثلا، خلينا نقول في البداية مثلا خبت عنه، تقولي خليني أحسن شيء ما أقول له، عشان بعدين لو عرف ما حيرتبط فيه. ما يعني، وأنا أعرف قصة أقول لك عليها.
0: قول.
1: يعني في زوجة صراحة خبت على زوجها إنها كانت متزوجة من قبل.
0: لا، هذه إخفاء حقائق تجيب مصائب غير مقبولة أبدا. يعني في، يعني أنا ما بتكلم على هذه الأمور، أكيد هذه الأشياء الجوهرية يعني والكبيرة واللي ممكن تغير يعني مسار حياة كاملة، لكن بتكلم على أشياء بسيطة جدا. في رجال مثلا يتفادى يحكي قصة صارت معه، علشان أو تفاصيل القصة، علشان يتفادى مشكلة معينة مع زوجته.
1: لي ولا هذه، وكلهم يخبوا، حتى هي برضو لو حصل معها هذا الشيء بتخبي، تقول لك لا لا لا، لو عارف حيسوي لي مشاكل. لا ايش يعني، في النهاية حيعرف يعني.
0: يعني تشوف ان النساء اكثر قدرة على اخفاء.
1: ايوه، النساء اكثر شيء النساء.
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا يا فرح.
1: العفو، يا هلا.
0: طيب كمان امتنان معانا، حياك الله، صباح الخير.
2: اهلين، يسعد لي صباحك بكل خير استاذ مصطفى، كيفك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟
2: خير، الله يسعدك يا رب.
0: اهلا وسهلا.
2: بالنسبة للموضوع، لا اكيد الرجال، يعني هذا ما حيختلف على اثنين.
0: اوف، ليش؟
2: شوف، لانه ممكن، شوف المرأة ما تحب تخبي حاجة، تحب الكثرة الكلام والاشياء، هذا شيء مفروغ منه، تمام؟ بس الرجل يعني ما مو فايق لكثرة الاسئلة ومن هالكلام، فخلاص يعني يفضل انه يخبي ولا انه يتكلم، لانه نحن نحب التفاصيل.
0: يعني ما تقدر تخفي سر؟
2: شوف، هو مو انه اخفاء الاسرار، اتكلم بشكل عام يعني.
0: ولا يعني طبيعه المراه كذا، انها ما يعني تحب تتكلم تفاصيل، ما تسكت عن شيء، ما تخفي شيء.
2: ايوه، هي المراه بطبيعتها كذا تحب.
0: طيب عند الرجل تسميه ذكاء اجتماعي ولا مو مقبول؟ عند الرجل انه يخفي حقيقه معينه او يخفي شيء معين يتفادى فيه مشكله، تحسيه ذكاء اجتماعي ولا مو مقبول؟
2: الا هو ذكاء اجتماعي وشيء حلو، طالما يعني حقيقه تخصه هو. ايوه، وبرضه بعض الاحيان لما نحن نصير يعني لما نتكلم عن شغله صارت لنا، تجي من وراها تصير لنا مشاكل. فهم ممكن الاشياء اللي نحن نتكلم عنها ونشوفها مهمه، انتم يا الرجال تشوفوها شيء عادي، يعني مو لازم تنحكى. ايوه.
0: جميل يا امتنان، يعطيك العافية، شكرا لك، أهلا وسهلا. طيب على الواتساب، فؤاد القطان يقول الرجل هو الأكثر الإخفاء للحقائق، لأنه النساء أكثر بكاء، ليس ضعفا لكن البكاء وسيلة صحية للتنفيس عن المشاعر. ليس من الرقية أن تقوم الزوجة باستعمال نقاط الضعف التي تم اكتشافها بالماضي لدى الطرف الآخر كعنصر ابتزاز أثناء الخلاف، فالطرف الآخر يعني تكبرت الموضوع فؤاد، مرة كبرت الموضوع، مرة الموضوع بنتكلم الرجل ولا المرأة. بس أنا شاكر مشاركتك، يعطيك العافية. هو قصده أنه المرأة يعني يمكن بتعبر أكثر من الرجل بشكل كبير، فبالتالي ممكن يكون عندها أقل في إخفاء الحقائق. اليوم بنتكلم في هذا الموضوع أصدقائي، راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154.
3: اشتقت لك والله، اموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صبح مساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا لليوم، برأيك من يجيد إخفاء الحقيقة أكثر، الرجل أم المرأة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا اتصال مشاعل، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله.
5: الله يحييك، مساء الخير، مساء الوضوح والصراحه والجمال، يعطيكم العافيه.
4: مساء النور والسرور، نورتينا، قولي لي رايك.
5: الله يسعدك، مساء الخير استاذ مصطفى، استاذ ماتيس، مستمعين صبح مساء جميعا،
4: حياك الله.
5: والله شوف، انا صراحه ضد المقارنات بين الرجل والمراه في بعض المواضيع، من ضمنها موضوع اليوم.
4: حلو.
5: موضوع اليوم اللي هو من اكثر صراحه، من يخبي اكثر، هذا ما له علاقه بالرجل والمراه، له علاقة بالشخصية نفسها وبالدوافع فيه. وبعدين أنا أول شيء قبل ما أبدأ في أي شغلة لازم نسمي الأشياء مسمياتها. فيه كذب، فيه تدليس، فيه إخفاء الحقيقة

0: كارثية، ممكن تحدد مصير علاقة بين زوج وزوجة. يعني مثلا واحدة تخبي على زوجها شغلة، لو قال له لو قالت له وعرفت
1: طيب استني الشيء استني خلينا نقولها انه مين اكثر ذكاء في مثلا انت بتفادي المشاكل اذا ما قال معلومة معينة. خلينا وقلت بداية الحلقة انه في اشياء جوهرية ما ينفع انه الشخص يكذب فيها او يخفي حقيقة فيها يعني، لكن الفكرة في اشياء ممكن تكون بسيطة.
0: تمام، وانا بقول لك
1: تفاصيل معينة صارت مع الرجل خلال يومه، قال جزء وسب جزء عشان لا تصير مشكلة.
0: نفس الكلام اللي بقوله، بس انا بقول لك شغلة، لما تخشى شغلة حدد مصير علاقة. على فكرة الموضوع ترى مرة كبير، احنا ما يشمل بس العلاقات الزوجية، حتى علاقات هي هذه كلها علاقات اجتماعية، علاقتك في جيرانك، علاقة الاب مع ابنائه، علاقة الام مع بناتها، علاقتك مع اصدقائك. انت لما تخبي شيء كارثي، شيء تعرف انه حينهي العلاقة هذه أو حيأذي الطرف الثاني، الطرف اللي معك أو الناس اللي معك حتتأذى، هذا كذب، تدليس، إخفاء الحقائق، وهذا غير
1: وهذا مقبول. ما غير مقبول، يا سلام. لكن الذكاء الاجتماعي أنه شخص يقول في ذكاء اجتماعي أنه شخص يقول أشياء أشياء ممكن يخبيها، ممكن أشياء يقولها في وقت ثاني ما يقولها في هذا التوقيت.
0: الأشياء البسيطة اللي هي مثلا في بعض الناس يحب يخفي مثلا نقاط ضعفه، أنا ما أحب أبينها للطرف الثاني، هذه من الأشياء المقبولة. أحيانا مثلا خلينا نقول مثالين سريعة، لو في مثلا زوجة غيورة، زوجها عارف إن هي بتغير، صدفته مرة لقى واحدة تحتاج مساعدة في الشارع، هذا من حدث يومي، ساعدها، رجولته وإنسانيته تتحكم عليه إنه يساعد هذه الإنسانة اللي لقاها بالشارع صدفته كده بالطريق، عارف إنه زوجته إنسان غيورة وهو متعود يحكي له عن يومياته. أنا بخفي عليها هذا الشيء، هذا مش تدليس ومش كذب، هذا إخفاء، لأنه أنا ما أبغى يعني أسبب مشكلة. صح. ما أبغاها تتحسس من هالموضوع. أنا واحدة مثلا، أنا هذا حقيقي ترى، أمي تزعل من بعض تصرفاتي، أنا شايفة إن تصرفاتي صح، يعني في يومياتي مثلا أحكي لها أجي أقول لها سويت كذا وكذا وكذا، هي تزعل من بعض التصرفات، أنا تصرفاتي صح بس هي تتحسس منها ما أعرف ليش، فأنا أجي أقول لها سويت كذا وكذا، لما أجي الموقف اللي هي تزعل منه مثلا أتعدى هذا الشيء.
1: يعني أنت تشوف أنها مرتبطة بشخصية، ما هي مرتبطة برجل أو مرأة أو غير،
0: وبرضو متعلقة بالشخص اللي أنت تتعامل معاه. هذا هو الذكاء، الذكاء الاجتماعي اللي تتكلم عنه، هو أنك تعرف كيف تبرز الشيء اللي عندك، متى تخفيه، هل الشيء هذا يستحق أني أنا أخفيه أو لا، هل هذا خطأ كارثي، يعني أنا ما أسوي مصيبة تهد المعبد على اللي فيه وأجي أقول والله بخفيها عن الطرف الثاني. أنت حتى لو خبيت وانكشف الموضوع، يعني مشت الأمور تمام وبعد كده انكشف الموضوع، أنت حسويت كارثة كبيرة، أنت حتى تدخل في متاهة، تدخل في جدار. فالموضوع يحتاج فعلا أنك في البداية تعرف أنت الإنسان اللي تتعامل معه إيش الأشياء اللي تضايقه، إيش الأشياء البسيطة اللي أنا أقدر أعديها، مثلا احترام لشخص هذا الإنسان، احترام لمشاعره، تقدير له، مثلا أنا مقتنع في حاجة حتى لو قال لي أنا أسوي صح، بس أنا أحترم وأقدم مشاعر الشخص اللي معي، أبخفيها عنك الأشياء البسيطة اللي مثلا ما تأثر على العلاقة.
1: صح. هذه ما تفرق فضيلة. ما تفرق بين الرجل والمرأة
0: أبدا، ما العلاقة بالعكس. لما تخفي الأشياء البسيطة، لما تعرف الإنسان اللي معك تحترم مشاعره وتقدر، هذا حسن إدارة لعلاقاتك الاجتماعية، هذا حسن تصرف، هذا ذكاء اجتماعي، أشياء كثيرة وإيجابية. لكن لما تخفي حقيقة حتسوي خطأ كارثي، لما تخفي شغلة حتحدد مسار علاقة أو مسار حياة، لا هذه هنا توقف، هذه مشكلة، هذه لازم، هذا كذب، هذا تدليس، هذا خداع، وهذا غير مقبول لا من الرجل ولا من المرأة. بس
1: كلام جميل، يعطيك العافية مشاعر،
0: أنت الأجمل دائما.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا،
0: باي باي. هلو.
1: طيب إذا بنستند إلى الدراسات العلمية اللي بحثت هذا الموضوع، يعني بعض النتائج بتميل إنه الرجال أكثر إخفاء للحقيقة من النساء في المتوسط، خصوصا في المواقف المرتبطة بتحقيق مكاسب شخصية أو تجنب خسارة أو الخروج من موقف محرج. كمان في مراجعة علمية كبيرة جمعت نتائج عشرات الدراسات والآلاف من المشاركين، وجدوا الباحثون إنه الرجال كانوا أكثر ميلا لإخفاء الحقيقة لما يكون هناك منفعة مباشرة لهم، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو مرتبطة بالمكانة والصورة الشخصية، بينما كانت النساء أقل في هذا النوع من السلوك، لكن قد تلجأ أكثر إلى ما يعرف بالمجاملات الاجتماعية أو إخفاء بعض التفاصيل للحفاظ على مشاعر الآخرين. فسر كمان بعض الباحثين هذه النتائج بأن الرجال في كثير من المجتمعات بيتعرضوا لضغوط أكبر لإظهار القوة والنجاح وعدم الاعتراف بالأخطاء أو نقاط الضعف، واللي بيخلي

هم أكثر ميل إلى إخفاء بعض الحقائق لما يشعروا أنه هذا راح يحافظ على صورتهم أو يجنبهم المساءلة. كمان أظهرت دراسات أخرى أنه الرجال أكثر استعداد للمخاطرة بشكل عام، وهذا بيشمل المخاطرة بإمكانية اكتشاف عدم الصراحة، لكن بتميل النساء غالبا إلى التفكير أكثر في تأثير الأمر على العلاقة نفسها وعلى مشاعر الطرف الآخر. يعني إذا بنمشي على نتائج الدراسات فالكفة أكيد بتميل للرجل في موضوع إخفاء الحقيقة، خصوصا إذا كان في مصلحة أو محاولة للهروب من موقف محرج أو بيتفادى مشكلة معينة مع زوجته. أما النساء فغالبا بيكون الدافع عندها مرتبط بالمجاملة أو تجنب جرح مشاعر الآخرين أكثر من تحقيق مكاسب شخصية. طبعا هذا ما يعني أنه كل رجل أو كل امرأة بينطبق عليهم هذا الكلام، لكن لو بنتكلم على المتوسطات اللي رصدها الباحثون في الدراسات بتعطي الرجال النسبة الأعلى في هذا الجانب. هذه كانت الدراسة العلمية في موضوعنا اليوم، خلينا نروح الفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها تبعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. نساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا وتكلمنا على موضوع إخفاء الحقائق. بسمعنا الدراسات العلمية في هذا الموضوع. يمكن الدراسة مالت أكثر أنه الرجل، لكن كمان ذكرت أنه في موضوع الشخصية يفرق، موضوع النشأة والمبادئ وغيرها بيفرق بشكل كبير. كمان في دراسة علمية أخرى مرتبطة بهذا الموضوع. إذا بنسترد إلى الدراسات العلمية اللي بحثت هذا الموضوع، بعض النتائج بتميل أنه الرجال أكثر إخفاء للحقيقة من النساء. وكمان في دراسات أخرى عن هذا الموضوع وقد إيش ممكن إخفاء الحقائق ممكن يأثر.

على الأسرة وعلى الزوج والزوجة. طيب كمان في مراجعة علمية كبيرة جمعت نتائج عشرات الدراسات وآلاف المشاركين وقالوا إنه إخفاء أي حقيقة ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على الأسرة وبتأثر كمان يعني على العلاقة على المدى الطويل. لكن كمان أظهرت دراسات في علم النفس الأسري والعلاقات الإنسانية إنه الاحتفاظ بالأسرار لفترات طويلة بيرتبط بارتفاع مستويات التوتر والضغط النفسي، والسبب مو فقط الخوف من كشف الحقيقة، لكن العقل بيستمر في استهلاك جزء من طاقته لإدارة هذا السر ومراقبة الحديث والتصرفات بشكل كبير. كمان وجدت بعض الأبحاث أنه الشعور بالقرب العاطفي والثقة بين أفراد الأسرة بيرتفع كل ما زادت درجة الصراحة في الأمور المهمة، لكن يؤدي الغموض المتكرر وإخفاء المعلومات إلى تراجع الشعور بالأمان داخل العلاقة. المشكلة مو دائما في وجود سر أو معلومة يعني مخفية، لكن في تحويل إخفاء الحقائق إلى أسلوب دائم في التعامل. فلما يعتاد أحد أفراد الأسرة على إخفاء الأمور المهمة، بيبدأ الطرف الآخر بالشعور بأن هناك شيء غير واضح حتى لو ما عرف التفاصيل. يعني مع الوقت ممكن تتأثر الثقة، لأن الثقة ما بتعتمد فقط على الصدق لكن على الإحساس بالوضوح والإطمئنان. وفي أسباب كثير لإخفاء الحقائق، أولها الخوف من ردود الفعل أو الغضب حتى لو كان الموضوع بسيط، الرغبة كمان في تجنب الخلافات والمشاكل، الخوف في فقدان ثقة الطرف الآخر، الاعتقاد أنه الحقيقة ممكن تؤذي المشاكل.

بسيطة نسبيا، لأنه الطرف الثاني بيشعر بأنه الثقة تعرضت لاهتزاز. كمان مهم نفرق بين الخصوصية وإخفاء الحقائق. الخصوصية حق طبيعي لكل إنسان، زي وجود مساحة شخصية أو أفكار أو اهتمامات خاصة ما بتلزم مشاركة كل تفاصيلها يعني. أما إخفاء المعلومات ممكن يعني تؤثر بشكل على الأسرة أو العلاقة أو القرارات المشتركة، فهذا أمر مختلف لأنه يمس الثقة والتفاهم بين الأطراف. بنصح أكيد المختصين في العلاقات الأسرية بأن تكون الصراحة هي القاعدة الأساسية في الأمور اللي تؤثر على الأسرة. أكيد مع مراعاة الأسلوب المناسب أو التوقيت المناسب لطرح هذه الحقائق. الناس غالبا بيستطيعوا التعامل مع الحقيقة مهما كانت صعبة، لكن بيجدوا صعوبة أكبر في التعامل مع شعور بأنهم تعرضوا للخداع أو الإخفاء. الجميل في هذه الدراسات كلها أنها ذكرنا أن الثقة ما بتبني أو ما بتبنى بالمواقف الكبيرة فقط، لكن بالتفاصيل الصغيرة اليومية. وكل ما شعر أفراد الأسرة أن الأمور واضحة وأن الحوار مفتوح زاد الإحساس بالأمان والاستقرار. هذا كان موضوعنا اليوم أصدقائي، سمعنا رأيكم فيه، سمعنا الدراسات العلمية إيش قالت. شكرا لكل الرسائل اللي وصلتني، لكل الاتصالات، كل الشخص اللي كانوا معانا على السمع، كمان اللي بيتابعونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس بالصوت والصورة. شكرا لكم أصدقائي، كذا كنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. نلقاكم غدا، وهذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. في أمان.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: في شيء ورديت أبدا ناقصني
1: انتم والله ناقصيني
0: لا تحسب الناقص ناقص شوي يا من بها رد استهنت لا قلت لي انت تعرف وش معنى مالي في امر وصل القرار غير اني انتظرك تجي توفي الوعد انت تعرف وش معنى صار

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في عسير تعود البيوت الطينية للواجهة بمشاريع ترميم مبتكرة تدمج أصالة الماضي بلمسات الحاضر. المملكة تودع ضيوف الرحمن بمنظومة بوابات إلكترونية ذكية تنهي إجراءات المغادرة ذاتياً ب 138 لغة. منصة معجم شوارع الرياض تبدأ رحلة توثيق تاريخ وحكايات طرقات العاصمة. من إثراء 4 فرق سعودية تخطف 13 جائزة عالمية وتتأهل لنهائيات سباق ستيم الدولي. وأخيراً، وزارة الصحة السعودية تحذر من الانجراف خلف أنظمة غذائية غير علمية كنظام الطيبات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإعداد والتقديم، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 وكمان 012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-2828 وكمان لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعة السعودية Saudi Radio Plus.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم مستمعينا حنتعرف على موضوع الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. طبعا تشهد الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية نمو هائل، وبتتجه نحو الاحترافية العالمية بفضل تطور التقنية وزيادة الطلب على صناعة المحتوى المرئي. ويعتبر قطاع التصوير سوق حيوي يتضمن فرص استثمارية ومهنية ضخمة للمصورين والشركات. عن أبرز ملامح ريادة هذا القطاع والجهات الداعمة في المملكة، خلينا نتكلم شوية عن المنصات وأهم الجهات الرائدة لدعم المصورين. في البداية طبعاً جمعية الفوتوغرافيين السعوديين، وهي الجهة الرسمية اللي بتهدف لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال تأهيل ودعم المهتمين، توفير منصات مستدامة لأنشطة المصورين. وكذلك الجمعية بتقدم ورش عمل احترافية وبتصدر شارات لاعتماد المستقلين. المنصة الثانية هي منصة مصور، وهي طبعا الوجهة الرائدة في المملكة لربط المواهب والمصورين المستقلين أو الشركات كذلك مع العملاء والأفراد الراغبين بخدمات تصوير احترافية.

طيب نتكلم عن قطاعات التصوير الأكثر طلب وربحية. طبعا بتتوسع مسارات التصوير لتشمل عدة مجالات بتتطلب مهارات متنوعة ومختلفة وتقنيات احترافية. أولها تصوير المنتجات أو الكوميرشال أند برودكت فوتوغرافي، طبعا بسبب ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل خاص، وطبعا هذا الشيء زود الطلب على تصوير المنتجات بدقة لعرضها في المتاجر والمواقع لرفع نسبة المبيعات. اثنين التصوير السياحي والفعاليات، طبعا كل يدخل تحتها كل الايفنتس وتوريزم. بيزدهر هذا المجال بفضل النمو السياحي والمشاريع الكبرى في المملكة وفي مواسمها. ثلاثة الإنتاج الإعلامي، طبعا شركات الإنتاج الرائدة في السوق السعودي بتقدم حلول متكاملة تدمج بين التصوير السينمائي والفوتوغرافي. هنتكلم شوية عن نصائح للريادة والتميز في هذا المجال. طيب لو كنتوا بتخططوا انكم تبداوا مسيرتكم الخاصه في هذا المجال، فاساس النجاح بيعتمد على التخطيط المستمر وعلى بعض النقاط مثل التعليم المستمر. طبعا خليكم حريصين على تطوير ادواتكم ومهاراتكم في التعديل وفي الاحترافيه عبر دورات متخصصه، اكيد راح تستفيدوا. اثنين تخصص دقيق، التميز في مجال معين مثلا الطعام او الازياء او الأبنية والمعمار بيخلي الإنسان أو يخلي الخيار الأول للعملاء بدل من التصوير بشكل عام. ثلاثة وأخيرا بناء معرض الأعمال أو الـ exhibition، طبعا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبناء بصمة رقمية تعرض أسلوبك وشخصيتك في التصوير. نرجع نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل، أكيد طبعا اليوم ضيفات البرنامج موجودين داخل الاستوديو، لو حابين تشاركوا أو عندكم أي سؤال واستفسار إحنا ما غطينا أكيد نرحب بهذه المشاركات على 012-6477-154 و012-6495-154 وأخيرا 012-6478-5444 وأكيد ممكن تشاركوا معنا على صفحة إذاعة جدة في منصة إكس @جدة_راديو. نستناكم مستمعينا كمان على الواتساب 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج رياضة على جدة اف ام. طبعا ضيفة حلقتنا اليوم متواجدة من داخل استوديو إذاعة جدة. رح نتكلم بتفصيل أكثر عن موضوع الرياضة والاحتراف في صناعة التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. ضيفتنا هي مصورة فوتوغرافية متخصصة في تصوير الأزياء والمناسبات والبورتريه، صاحبة استوديو شخصي، عضوة في جمعية الفوتوغرافيين السعوديين. نرحب بضيفتنا الأستاذة روان محمد التركي. أهلا وسهلا فيك روان.
1: أهلا دلال، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. طبعا في البداية نورتينا، نبغى نشوف كيف نظبط المايك. طيب خلينا نتكلم كده شوية في البداية، كيف تشوف اليوم إقبال الشباب والشابات على مجال التصوير وصناعة المحتوى؟
1: ما شاء الله تبارك الله، مرة في إقبال عالي، سبيشلي مع التواصل الاجتماعي والتيك توك والأشياء هذه كلها. صار أغلب الناس بيحاولوا إن هم يصوروا 24 ساعة، ما شاء الله إقبال جدا عالي.
0: أوكي، هل فعلا أصبح التصوير اليوم فرصة عمل؟ نقدر نقول إنها فرصة حقيقية مو مجرد هواية؟
1: طبعا، لأنه أنت يعني عن طريق الصورة تقدر تبيعي أشياء مرة كتير، تقدر توصل رسالة، تقدر تقولي حكاية، فالأشياء دي كلها مرتبطة بالتصوير، والناس صارت تستخدم العين أو تحب إنه هو يكون كل شيء فيجوال أكتر من إنه هو بس يعني أحد يبلغك يعني.
0: أيوة.
1: فعلى قولهم العين
0: يعني الصورة يعني بتغني عن ألف كلمة.
1: طبعا.
0: طيب طبعا كثير من الشباب عندهم شغف لكن ما بيعرفوا من فين يبدأوا، إيش تقولي لهم اليوم؟
1: في البداية لازم يعني الشغف طبعا شيء مرة مهم، لكن إذا ما في تدريب أو ما في مثلا تعليم الشيء ده يكون صعب. يعني في البداية حيكون حلو كفكرة، بس بعد كده ما في تطور في
0: نفس المنتج.
1: أيوة.
0: طيب البعض بيعتقد إنه الأنظمة بتعقد العمل الإبداعي، كيف تردي على هذا الكلام؟
1: طبعا هذا الكلام غير صحيح. في أشياء بسيطة ممكن تتعالج، بس النظام هو اللي بيحافظ على الحقوق حقة المصور أو صاحب العمل الإبداعي، لأنه في الأيام هذه صارت التقليد وأنه كل واحد بيعمل نفس الشيء اللي التاني بيعمله مرة سهل، فأنت بالنظام الواحد بيحفظ الحقوق الفكرية حقه.
0: ممتاز. طيب إيش أهمية وجود تنظيم لمجال التصوير وصناعة المحتوى في رأيك؟
1: أهمية التنظيم يعني زي ما قلت لك هيحفظ الحقوق الفكرية حقه أي شخص. ما حيكون في كركبة، ما حيكون في مثلا أي أحد يبي يطلع يعمل حاجة حيعملها من نفسه، لا، حيكون في خطوات وحيكون في زي ما يقولوا حق محفوظ للشخص اللي هو يبي يصور.
0: طب انت بتقولي للمصور نفسه، طب مثلا قولي انت المصوره وانا حتصور عندك، هل كمان بتنحفظ حقوقي انا لو انا جيت قلت لك روان ابغاك تصوري مثلا صور الحفله او المناسبه الفلانيه بس لا تحط الصور؟
1: طبعا
0: لو حطيتيها هنا برضو كمان
1: حيكون علي انا الغلط اذا احنا ما احنا متفقين، لانه في عقود بنتعامل فيها وبيتكتب فيها كل الشروط اللي المتفق عليها. فمثلا اذا انا خليت بواحد من هذه الشروط في النهاية أنا اللي حتعاقب، فلو من غير نظام كيف أنت حتقدر تثبتي أو أنا حقدر أثبت؟
0: طب إيش أهم الأخطاء أو أكثر الأخطاء اللي بيقعوا فيها صناع المحتوى أو المصورين الجدد؟
1: هو مسألة اللي هي العقود، الأشياء اللي هي المفروض يتفق عليها قبل ما تبدأ العمل، لأنه لو ما تكتبت الشروط دي أيوة الشروط هذه كلها مرة مهمة، لأنه ممكن أنه ما يندفع لك، ممكن أنه يتحط عليك لود عمل زيادة. هذه الأشياء كلها في النهاية حتضايق.
0: حصلت معك في البداية روان؟
1: طبعا وكل دقة في تعليم الحمد لله.
0: طيب كيف يقدر المصور بيحافظ على حقوقه الفكرية، وإيش الفرص الموجودة اليوم للشباب في مجال التصوير؟
1: طبعا غير أنه مثلا في نفس الكاميرات في أشياء تحفظ الحقوق الفكرية حقتك، في منظمات معينة ممكن أن أنت تسجلي فيها الأشياء.
0: هل فيها رسوم التسجيل؟
1: صراحة أنا ما قد سجلت أشياء فيها، بس ما أظن لا، إنه بس هي أهم حاجة إنه أنت تحط يعني السيجنتشر حقتك او تقولي انه هذا العمل
0: أو
1: خاص فيك.
0: حقك أيوه. خاص فيك.
1: ايوه ودائما في كل كاميرا زي ما قلت لك بيانات تعبيها، فيتعرف انه عن طريق هذا السيريال نمبر او هذا اللوجو او كذا انه ده عمل المصور الفلاني.
0: تمام تمام. طيب هل تشوف انه السوق السعودي فعلا بيحتاج مصورين محترفين ومبدعين؟
1: حاليا بالذات ايوه ما شاء الله مع التطور ومع رؤية 2030 في كل حتة صار لازم في تصوير، سبيشلي كمان بعد العروض بعد ما دخلنا في الأزياء والسياحة ما شاء الله صار عندنا كمية يعني أشياء وعمل الحمد لله
0: بتتطلب وجود المصورين والمصورات. طيب ايش تشوفي أهم المهارات اللي يعني مطلوبة أكثر في المستقبل؟
1: المهارات المطلوبة في المستقبل AI الذكاء الاصطناعي yes. لأنه حاليا يعني ممكن أنك تعمل استوديو بالجوال أو باللابتوب
0: والله
1: yes. وتخلص يعني في تطبيقات معينة تدخلي فيها المعلومات بالداتا اللي أنت تبغيها
0: تعطي برومت معين
1: exactly. وتحطي صورة الموديل اللي انت تبغيها بطريقة الإضاءة اللي حابينها في التصوير بالخلفية بالموقع ويطلع لك the exact thing. دحين كثير مصورين يعني يستخدموها
0: ماشيين بهذا النظام يعني ما تحتاج حتى لوجود موديل يعني
1: نو نو نو ولا موديل ولا شيء، حتى بس تحط صور القطع، تصور القطع وتدخليها على البرنامج وتحطي صورة الموديل
0: يعني
1: اللي
0: تكوني
1: اللي
0: مثلا معلق القطعة كده تصوريها
1: ايوه ايوه صورة عادية تطلع بس
0: والاي اي يشتغل
1: يعني الصور اللي بتطلع من الاي اي مو طبيعي قد ايش حلو ولا على قد التعب يعني انت
0: والبرامج هذه عليها رسوم
1: ايوه اذا هي بروفيشنال عليها رسوم بس
0: يعني ممكن نشوف الهواة في البدايه ولا الاماتشرز انه يعني يدخلوا بالاشياء المجانيه يتدربوا
1: مزبوط يتدربوا عليها بعدين بس الاغلبيه if you want to go professional يعني فيها فيز والفيز حقها ما هو مره شيء يعني عالي
0: بسيطة
1: ايوه بسيط زي البرامج الاخرى.
0: طيب كيف بتشوفي انه رؤيه المملكه بتساهم في دعم الصناعات الابداعيه والاعلاميه؟
1: زي ما قلت لك ما شاء الله تبارك الله صارت في مجالات مرة كتير، أول كنا نستخدم التصوير مثلا في التسويق الرقمي منتجات الأكل الدعايات الإعلانات البسيطة، دحين حتى في التلفزيون بتشوف الإعلانات ما صارت زي أول الأغلبية صارت صور وإنستغرام وتيك توك وأشياء بسيطة ريلز ترندز أكتر شيء، فالتصوير ما شاء الله تبارك الله بيساعد ويساهم سبيشلي بعد كمان ما شاء الله تبارك الله وزارة الإعلام والثقافة صارت يعني بتطلع مشاريع مرة كتير تحتاج المجال ده.
0: جميل. طيب هل الجوال صار منافس حقيقي للكاميرا الاحترافية؟
1: شوفي نقدر نقول يعني ممكن وممكن للسؤال ده يعني جوابين إذا هو للتصوير العادي أيوه يعني ينافس بالذات مع الأشياء الجديدة اللي صاروا بيحطوها في الجوال ما شاء الله تبارك الله الإمكانيات مرة عالية
0: أنا شايفة ما شاء الله يعني بنتي الصغيرة بتسوي يعني شغل اللي هو محتاج أحد يسويه ما شاء الله.
1: إحنا قبل تقريبا على نهاية السنة اللي فاتت نوفمبر اللي فات كنا عاملين حملة كامبين لجوال معين براند معينة والصور اللي طلعت من الجوال كأنها كاميرا
0: يعني
1: كأنها كاميرا احترافية بس كمان ما تقدري تقولي انه اتس يعني تقدر تستغني عن الكاميرا لا
0: يعني في الطباعة
1: يس وتطبع يعني انا مثلا عندي بالجوال
0: برزولوشن
1: عالي اقدر اطبع لحدة A2
0: واو A2 yes. يعني
1: with a very good يعني بتتكلمي يا double the A3
0: يعني مقاس كبير
1: مقاس ممتاز
0: حلو جدا. طيب كيف تتوقعي شكل الإعلام البصري خلال السنوات الجاية؟
1: قلت لك أغلبه حيكون AI الأغلبية أيوة.
0: يعني شوفي أيوة. إحنا ممكن نقول استعدوا لوجود يعني ما حقول منافس ولكن اللي عنده الأدوات
1: أيوة يعني أنت
0: الخاص
1: أيوة.
0: بالذكاء الاصطناعي راح يتفوق
1: طبعا
0: وحيحس البني آدم اللي هو بيسك أو بسيط
1: يعني ممكن
0: اللي
1: أيوة.
0: عنده ما راح ممكن يعني
1: صح.
0: يستمر
1: صحيح كلام.
0: طيب إيش الرسالة اللي تحب توصليها للشباب عن الاستخدام المسؤول للكاميرا والمنصات؟
1: أهم شيء إن هم ما يدخلوا في حياة الآخرين الخصوصية انتهاك الخصوصية هذا شيء مرة مهم لأنه زمان ما كان يعني ما كان الإعلام مرة يعني في قوانين في روابط. أيوة في روابط مرة كتير. فإذا أنت ما احترمت القوانين دي ممكن بغلطة مرة بسيطة يعني تروح في داهية.
0: طبعا أكيد أكيد. طيب حنسأل على السريع كده أسئلة خفيفة وإجابة وراها على طول، يعني كلمة ورا ضغطاها يا روان.
1: تمام.
0: طيب أهم مهارة يحتاجها أي صانع محتوى؟
1: الشغف.
0: الكلمة دي يا جماعة في كل ضيف، كل ضيف أجال برنامج يقول الشغف، خلوها في بالكم. طيب منصة تشوفيها الأقوى اليوم للشباب؟
1: تيك توك لكل شيء، إنستغرام عشان الهوية.
0: أوكي. تصوير بالجوال ولا بالكاميرا؟
1: بالجوال.
0: بالجوال؟
1: أيوة لأنه أسرع ودائما في يدك، الكاميرا
0: عائق depend...
1: يعني أيوة لأنه أيوة depending كمان يعني على السيستم حقها، لأنه إذا كاميرا بسيطة ما حتقدر تصوري فيها في كل مكان، بلس أنها تقيلة بلس يعني أنا بتكلم لك من نظرتي كمصورة. أيوة. بس يعني لو أي أحد تاني حيقول لك مثلا الكاميرا عندي مواصفات معينة لازم أشيلها فيها، فما حقدر أشيل أي كاميرا، فعشان كده الجوال أسرع.
0: أوكي تمام. طيب أكثر شيء يميز المحتوى الناجح؟
1: يكون لي هدف أو يكون يكون في رؤية وهدف.
0: أوكي تمام. إيش الخط الأحمر اللي ما ينفع يتجاوز المصور؟
1: انتهاك الخصوصية للآخرين.
0: يعني أنت الآن يعني أفتكر إحنا يمكن أول كنا نشوف أي أحد الله طفل شكله كتكوت أروح أصوره،
1: تعرفي
0: هذه صارت جريمة.
1: يس يعني لأنه عادي أنت ممكن تكون بتصوري، حتى ممكن أصور يعني قبل ما أصور أي أحد لازم أستأذنه، لأنه إذا ما استأذنتي عادي أنت ممكن تحط الصورة والصورة دي تنجح وبعد كده يجي يقولك لا أنت ما استأذنتيني وتروح،
0: وممكن حتى تدخل في مشاكل اللي هو يعني كل الربح اللي جاكي حيدخل هو.
1: صح.
0: طيب هل الشغف لحاله يكفي؟
1: طبعا لا.
0: طبعا لا. أوكي. أهم عنصر الفكرة ولا الجودة؟
1: الفكرة أول شيء وبعدين لازم تكون في جودة، لأنه لو ما في جودة ما حيزبط الموضوع.
0: طيب أكثر نوع محتوى بيحتاجه السوق السعودي اليوم؟
1: أكثر محتوى سؤال صعب بس
0: الأزياء،
1: يعني
0: مدري أنا حست الأزياء،
1: الأزياء لأنها دحين طالعة بالذات مع
0: في بوم كبير.
1: أيوة مع الفاشن شوز اللي بتصير في الرياض، فما شاء الله في مصممين إبداعيين مرة كتير صاروا مو زي أول، فميبي ممكن نقول
0: وسعوديين وسعوديات لو سمحت.
1: مزبوط صح.
0: طيب نصيحة تختصريها في كلمتين للمبتدئين؟
1: أهم شيء إنهم يبدأوا، لأنه لو يعني أنا من من من من رؤيتي
0: أنا حسألك
1: يعني
0: عندنا شوية وقت فحسألك شوية كده أشياء خاصة عنك أنت في
1: البداية. تمام.
0: فأيوة إيش اللي تنصحيه؟
1: أنا لما بدأت 2010 لترلي ما كان في حتى معدات، كانت معدات مرة بسيطة. لما بدأنا نجيب المعدات من برا كنا if you wanted professional things. ما هو أهم حاجة الإكويبمنت، أهم حاجة أنت إيش عندك في يدك تولز أنت تقدر تطورها، بعد كده تجي المعدات، لكن يعني المعدات الواحدة ما حتقدر تشتغل
0: نظرتك للعمل اللي حتصوري.
1: أهم شيء الفكرة والإخراج حق المحتوى اللي أنت تبي تطلعي.
0: تمام. يعني أنا أفتكر أخذت كورس حق تصوير كان يعني أعطانا شوية تريكس للأشياء اللي إحنا بنشوفها مثلاً على الأكل، إنه أحياناً تقول إنه هذا شكله حقيقي بس لا ترى هو ما هو أصلاً أكل.
1: أيوه.
0: يمكن معمول بالكلي أو
1: أيوه
0: صلصال.
1: أيوه. هذا تصوير الأطعمة مزبوط. أيوه يكون نصه
0: إسفنج
1: زيت وقطرات موية وأحياناً

0: حسيت هون في خرابيط كثير
1: في تركات حلو، بس حلو الواحد انه يدخل ويتعلم زي ما انت قلتي.
0: مزبوط.
1: طيب كلمة توجهيها للشباب الطموح.
0: اغتنموا الفرصة في أي حاجة تكون في حياتكم، والأيام دي مرة صار سهل أن الواحد يتعلم حاجة ويحبها ويشتغل عليها. مرة صعب أنه الواحد يجلس، يعني زمان أقولك أيوة صح كان صعب، ما كان في تطلع كثير، ما شاء الله دحين لا، مع السوشيال ميديا صرنا نقدر نشوف كل شيء في الحياة، فصار في خلق يعني فرص وعمل وإبداع من كل يعني في كل الجوانب.
1: والآن صار في مراكز للتدريب، في
0: ولو ما صارت الأشياء دي كلها، يوتيوب ما خلى شيء.
1: صحيح.
0: يوتيوب، بنترست، تيك توك، إنستغرام، لترلي فيها كمية معلومات. يعني إحنا زمان ما كان عندنا هذه الفرص. حلو الواحد يواكب.
1: يعني انت بتقولي ما شاء الله من 2010 واحنا الان 2026.
0: مظبوط.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يعني قطعتي شوط يا روان. طيب كده غمض عينك وافتكري معايا كده، عندك تايم لابس، هنرجع بالزمن لورا شويه، تفتكري اول مره بداتي فيها وايش كمان يعني موقف كده عدى عليك ايام التصوير وما تنسي؟
0: طيب اول تصوير كان لينا، كنت انا كان عندي بارتنر.
1: كان انت يعني
0: واحدة. ايوه انا وحده صاحبتي. بدانا اشتغلنا سوا في مجال تصوير الازياء. انا كان مره عندي حب انه انا اشوف مجلات سيدتي وفوغ ولها والاشياء دي كلها. وليش احنا ما نتصور زيهم؟ فعندي كميه صور حلوه، ما هي صح اصلا بس الصور حلوه.
1: أيوة.
0: يعني ما كنت اعرف كيف اشغل اللمبه لانه الفلاشات
1: الاضاءه
0: ايوه لها سيستم معين، فكنا نحطها ونقعد نتصور. فكنت احسب انه هي كده، بعدين اكتشفنا بطريقه اخرى. فاول تصوير فاشن عملناه هنا اوت دورز كان لمصممه ازياء معروفه رنا اسماعيل،
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: صورناه في روش، شوف المبنى اللي هو عند في نهاية التحلية، it's outdoor كده.
1: طيب أوكي.
0: كان يوم جمعة الساعة 8 الصبح عشان نصور، عشان نجيب
1: أحد.
0: عشان ما يكون في أحد. لأنه موديل ولبسة فساتين وماشيين سارو سيكوريتي ماشيين حوالينا وإحنا ماشيين المعدات.
1: 2010 يا جماعة الكلام ده أول.
0: الكلام 2010. فأنت متخيلة أصلا ما في موديلز، كنا نستخدم يعني ما بقول لك خلاص بلاش خلينا بلاش نعمل مشاكل، كنا كانوا المودلز يعني اجانب.
1: أيوة.
0: بس يعني
1: مجازفة.
0: ما في ايوه كانت مجازفه. وصور طلعت حلوه الحمد لله، بس كله يعني كان بالتجربه. يعني احنا بنجرب الصور تطلع حلوه، بس هو ما احنا عارفين احنا هذا البروسيجر صح ولا غلط. بس هذه من الاشياء
1: هذه
0: اللي ما انساها. من الأشياء اللي تقولي أتعلمتي.
1: أيوه.
0: أتعلمتي أني أنا ما أخذ شيء أكثر من طاقتي. يعني لما أقول أنه أنا ما أقدر ما أقدر، حتى لو العميل اللي قدامي أترجاني مليون.
1: لأنه أو مثلا المبلغ اللي يعني أنا
0: والله شوفي زمان بالذات في البدايات ما كنت أهتم مرة كثير بالمبلغ، قد ما أني أهتم أنه أنا أقدر أوصل المنتج في النهاية بالطريقة المطلوبة. لأنه هذه في النهاية سمعتي.
1: طيب السؤال الأخير، هذا أكيد لأنه في بنات كثير وإحنا داخلين على موسم يعني أفراح وزواجات وحفلات وتخرج وأشياء ما شاء الله الجامعة، فلو جاتك واحدة مثلا وعجبها شغلك بس تقول لك والله البجت اللي أنت حطيته مرة عالي أنا ما أقدر، هل بتسوي إكسبشنز وبتغير شوية ولا
0: يعني يعتمد حسب الحالة؟
1: ستاندرد. على حسب
0: على حسب الحالة، بس يعني الأغلبية لا، السعر ستاندرد.
1: ستاندرد.
0: أيوة. لأنه شوفي الناس تعتقد دائما أنه التصوير مجرد كاميرا وفلاشات. الموضوع ده ما هو كده، ما هو صحيح. احنا عندنا معدات، انت عندك عدسات، انت عندك رؤية
1: طبعا، اللنس يعني هو كل السعر في اللنس يا جماعة.
0: ايوه السعر كله في ايوه والله، يعني الكاميرا سعرها هين جدا
1: يعني مقارنة. ممكن 500 ريال الكاميرا نفس البودي. أيوة. واللنس تكون هي
0: 4000 5000
1: ونطلع فوق.
0: أيوة. ونطلع فوق. ف يعني انت بتكوني ستوري كاملة. تبغي الاسعار اللي هي عادية، يعني اللي هي مثلا يجي يقول لك اي احد يعني انت ليه بام بتصوري بالسعر ده؟ فاقول لهم طب يجي يشوفوا ايش كمية الاشياء اللي احنا بنستخدمها والطريقة وكيف حيطلع المخرج في النهاية. يعني يقولوا
1: يستوعب
0: الموضوع.
1: تستاهل يا وان.
0: الله يكرمك حبيبتي.
1: سعيدين بوجودك.

0: عدى الوقت مرة بسرعة ما شاء الله تبارك الله. بنشكرك في نهاية هذا اللقاء روان محمد التركي،
1: وانبسطت معاكي ولقاء صراحة مرة ممتع.
0: الله يسعدك. وأنا صراحة يعني من واحدة أنا درست التصوير فأنا حابة المجال. أيوة. فبقول فعلا يعني كان في كمية معلومات مضغوطة في وقت جدا بسيط. إن شاء الله الكل يكون استفاد يا رب واستمتع في نفس الوقت. المصورة الفوتوغرافية متخصصة في التصوير للأزياء والمناسبات والبورتريه، صاحبة استوديو شخصي، عضو في جمعية الفوتوغرافيين السعوديين. شكرا ليكي، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: مكملين معكم مستمعنا في برنامج رياضة على جدة اف ام. وكمان للمرة الثانية نرحب فيكم ونرحب في ضيفتنا من داخل الاستوديو. طبعا قبل مناقشة الماجستير رزقك الله سبحانه وتعالى بعلا آخر العنقود، سمتها علا لأنه القمة ما لها وقت ولا لها حدود، ومعاها بدأت رحلتها في التصوير وأتأكدت أنه الحلم ممكن يبدأ من أي لحظة في الحياة. ضيفتنا هي مديرة تصوير صاحبة شركة للإنتاج الإعلامي. نرحب بضيفتنا الأستاذة يسرى ناصر بنجر. أهلا وسهلا فيك يسرى.
1: الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك أستاذة دلال.
0: الله يسعدك.
1: شرفت معرفتك والله.
0: الله يسعدك. الشرف لي أنا يعني فعلا يعني القصة والفكرة أنه أنت كيف بدأتي؟ خلينا نرجع للبدايات، متى اكتشفتي علاقتك بالكاميرا؟
1: اكتشفت علاقتي بالكاميرا لأنه الوالد كان مرة يحب الكاميرات ويحب التصوير، فكان دائما يحتفظ بالكاميرات ويجمعها. بعد كده أنا دخلت الماجستير وخدت رسالتي في الماجستير عن علاقة التصوير بالفن، مع أنه أنا صحباتي يعرفوني أنا ما أحب أرسم مرة بس أحب أصور. يعني
0: عملتي العلاقة بين التصوير والرسم؟
1: أيوه.
0: واو.
1: فهنا من هذه أنا حسيت إنه في شرارة كده، إنه معظم المصورين هم في الأصل كانوا رسامين، ومن هنا أنا حسيت إنه هنا في شرارة، يعني حبيت الموضوع.
0: أو ممكن لهم دخل في موضوع الآرت والفن.
1: أيوة كلهم، يعني معظم المصورين هم نفس الأساسيات، هي نفس اللي في التصوير هي نفسها في الأساسيات، من ناحية الشادو، من ناحية التكوين، من ناحية الأشياء دي كلها من إلها. فبعدها بعد رسالة الماجستير سبحان الله ولدت علا، فقلت خلاص أنا سميها علا منها للنمو يعني للأعلى بإذن الله. يعني
0: كم كان هذا الوقت؟ سنة كم؟
1: هذا عام 2015 تقريبا.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني الآن لك 11 سنة.
1: 11 سنة
0: ما شاء الله.
1: الله.
0: طيب هل تتذكري أول صورة حسيتي بعد أنه فعلا التصوير ممكن يكون مستقبل ليكي؟
1: أيوة، أول ما صورت كنت أنا عشان يعني علاقتي فنية أكتر شيء، فأول صورة كانت بالدبابيس نفسها، فأنا حطيتها مع انعكاس اللي هي على المرايا، فخليتها ما كأنها اللي بيصورها، أنا ما صورتها بالكاميرا، ما كأنها دبابيس اللي بيشوفها عماير وأبراج.
0: واو.
1: فأنا هنا كانت علاقة تجريدية، يعني أنا بطلع بصور فنية تجريدية.
0: الله، أنا اتحمست أبغى أشوف الصور.
1: لازم أوريك الصور.
0: طب كيف أتحولت الهواية المشروع فعلي بيدخل لك مكاسب مادية؟
1: في البداية، بعد كده في البداية أنه أنا أول شيء يعني في السوشيال ميديا كنت أصور مثلا يومياتي، أن أنا أصور الأشياء دي. بعد كده العيلة بدأوا يوصوا، ترى والله بنتي ترى فنانة، تعالوا جربوا صوروا معاها ومدري إيه.
0: بمقابل ولا من غير؟
1: في البداية بدون مقابل. في البداية عشان أبغى كده أن أنا أظهر كمان قدامهم أن أنا متحمسة ترى، وأبغى أصور أبغى أشياء زي كده. نفس الوقت أنه
0: قديش مشيتي من غير مقابل؟
1: تقريبا سنتين يمكن. يعني مو مرة بزيادة كتير، يعني يمكن تقريبا سنة سنتين زي كذا. يعني انه لازم في البداية واحد يجرب اشياء مرة كتير، لازم عشان العميل كمان انه يثق فيه، بالذات في العيلة، في المحيط العيلة لازم يثقوا فيه، يعرف انه تصويره حلو، يعرف انه واو.
0: وخاصة انه في مجالات، يعني مثلا في تصوير اطعمة، في تصوير مواليد، في تصوير افراح، في تصوير للتخرج، في تصوير لمثلا المنتجات، في تصوير أيوه. الاكل. فانتي في أي تخصص منهم؟
1: أنا كنت في البداية كان تصوير المنتجات، الأسرة المنتجة، الأفراح اللي هي مثلا الأشياء البسيطة دي، كنت أحب أصور التفاصيل هذه. مثلا واحدة جابت لها منتج تصورها، تأخذ اللقطات هذه، كانت تجربة جدا جميلة.
0: طب على سيرة تصوير الأفراح، يعني لما كنت تطلعي، يعني طبعا الناس يعني بتشيل هم أنه لا حد يصورني.
1: أيوه.
0: عرفتي، خاصة أنه أنت يعني ست. ف لما كنت تطلع في البداية، خاصة أننا نحن نتكلم على 2015
1: أيوة.
0: وقبلك طبعا روان 2010، في ده الوقت اللي كانت الناس لسه مش مستوعبة، وكان موضوع التصوير مرة في حساسية، حتى موضوع أنه أنت مصورة
1: أيوة.
0: في مكان أو في مناسبة، التقبل ده كيف كان وضعه؟
1: هو كان متقبل أنه هذه دارسة ماجستير، فكيف أنها صارت مصورة؟ فانا قلت يعني خلاص
0: كأنك رميت الشهاده.
1: ايوه كأنك رميت الشهاده، انت معاكي ماجستير تربيه فنيه وفجاه كده فجاه صرتي مصوره. طب انا أيوة. انا ست بيت صح، بس ابغى اوفر مصدر دخل كمان لي يعني. فشلت هم المصوره هذه اللي دارسه ماجستير فجاه صارت مصوره، فاحساسهم أيوة. كده كان
0: الفكر يمكن اول انه المصور انه يعني بنتي تروح تصور في مناسبات، بنتي تروح تصور.
1: ايوه هو ده، ايوه هو ده، انه
0: يوم صوره في مكسب
1: ما يدري هو ده.
0: جميل جدا. طيب كلمينا عن أصعب مرحلة واجهتيها في البداية.
1: أصعب مرحلة إنه زي كده، إنه أول ما خرجت من الماجستير على أساس إنه أنا خلاص عندي إنه حلم إنه بعد ما أخرج في وظيفة، في شيء، في إنه أستاذ في الجامعة أو شيء، لقيت خلاص أنا خليني أدخل في الشيء اللي أنا أحبه أمارس الشيء اللي أنا أحبه اللي هو التصوير حبدع فيه بلاش إني أشيل الوظيفة.
0: كنت متزوجة ولا لا؟
1: لا كنت أكيد متزوجة يعني قد أصلا يعني جبت علا خلاص آخر عنقود يعني خلاص دحين متفرغة خلاص آخر عنقود وخلاص دحين أبدأ حياتي خلاص كلهم ما شاء الله فخلاص دحين أبدأ خلاص أبركز على
0: زوجي التصوير. كان بيتفهم مثلا لما تطلعي مناسبة يعني بالذات الأفراح عندنا أيوه. يعني إحنا بنتكلم على فرح بيتأخر يمكن للساعة 2 للساعة 3 صح؟
1: أيوه فكان لا عادي ما عنده أي مشكلة مرة يعني متعاون مرة أهم شيء أنت بتسوي شيء تحبي أهم شيء
0: ما شاء الله تبارك أيوه. إحنا نقول ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف حصلتي على أول عميل وإيش هي الشروط أو المتطلبات عشان يقدر يبدأ يعني الشخص يعني أنه يشتغل في هذا المجال؟
1: أول عميل جاني عن توصيات زي كده توصيات العائلة والله هذه صورتني ترى تصويرها حلو
0: ترى بفلوس كان
1: بفلوس خلاص أيوة أنا صورت لكم دحين مجانا وجربتوني وخلاص من إلى دحين يلا خلاص دحين تلاقيهم دفعوا خلاص وقالوا والله تصويرها حلو عجبنا من إلى خلاص دحين صار مدفوع خلاص فكانت تجربة حلوة حتى ندتني ثقة إنه أنا خلاص
0: ترى
1: أنا
0: كم كان المبلغ اللي استلمتيه أول مرة؟
1: يعني تقريبا كان يمكن 800 ريال
0: 800
1: ريال
0: أنا طموحي كان عالي أنا كنت بقول يمكن 2000 ريال
1: لا كان شيء يعني هذا بالنسبة لي شفته مرة حلو إيش بك أنه هم خلاص على بالهم
0: أنا شكلك بروست 800 دي
1: أيوة فخلاص هم يعني على بالهم دي الموظفة دي الماجستير فجأة مصورة يعني أيوة. فبالنسبة لهم ندوبها خارجة وفجأة كده يعني حتى صحباتي اللي عندي كملت كمل الدكتور قلت لا خلاص أنا خليني على البزنس ما حكمل ولا شيء
0: الفلوس
1: الحكاية فيها فلوس خلاص.
0: طيب يعني خبرتك ما شاء الله نقول 11 سنة تقريبا
1: أيوه.
0: طيب إيش هي جهات الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في عملك؟
1: يعني أكثر شيء الدعم الجهات الدعم في البداية اللي

0: هم أهلي من ناحية المحيط العائلي، زوجي كان الحمد لله متفاهم من إلى برضو في اللي عندكم التصاريح حقت وزارة الإعلام الأشياء دي، ترى في أشياء جدا مسهلة من ناحية التصاريح. التصاريح مثلا أقدر أصور في البحر، أقدر أصور مدري فين، هذه كلها تصاريح مدتها 3 شهور يعني جدا مسهلة لي.
1: وكيف استخرج التصاريح؟
0: استخرج التصاريح يعني إذا واحد عنده مؤسسة أو أي شيء يقدر مثلا يختار المدن اللي بيصور فيها، المناطق اللي يقدر يصور فيها ويقدر يحط مثلا، وبعدين مدتها 6 شهور أو 3 شهور ورسومها 500 ريال.
1: يعني رسوم مقبولة،
0: مقبولة في مرة في السنة. لا لا لا، 6 شهور.
1: ستة شهور. طيب يعني مثلا دحين أنا بأشوف في هو طلع من فوق مبنى جدا عالي نفترض في الكورنيش وبيصور الواجهة البحرية تصوير بالدرون.
0: أيوة هذا أكيد أخذ تصاريح،
1: كلها أخذ تصاريح
0: كل شيء. أيوة قبل ما يطلع الطيارة، قبل أي شيء كل التصاريح موجودة من قبل، قدوا تصاريحه موجودة وكل حاجة حتى قبل ما يصور.
1: حتى لو كان هاوي لابد يكون عنده تصريح،
0: لازم يكون عنده تصريح ضروري، يكون عنده تصريح
1: أو حيكون في مساءلة.
0: أيوة أكيد في مساءلة، أصلا تنزل الطيارة على طول.
1: أوكي يعني الواحد لابد ينتبه يا جماعة الخير. طيب هل في البداية بتحتاج المعدات مثلا بروفيشنال وقوية فعلا، ولا ممكن نبدأ بأشياء بسيطة؟ وكم كان رأس المال اللي أنت بدأت فيه؟
0: رأس المال اللي بدأت فيه تقريبا قولي يمكن 4000. اشتريت فيه الكاميرا دي وبدأت فيه ترى كاميرا واحدة.
1: أنا حاسلك بعدين شو كمل بلشت ودحين بعدين شوية. طيب
0: أوكي. فالكاميرا دي يعني صورت فيها أشياء مرة كتير، اللي حقن الأسرة منتجة الأشياء دي يعني طلعت بيها، حتى فزت بيها بجوائز المركز الأول في كذا. يعني مو شرط ترى إنه لازم معدات غالية ولازم أشياء مرة غالية، ترى أهم شيء عين المصور وكيف المصور يعرف يستخدم كاميرات. ترى في بعضهم عندهم كاميرات مرة غالية بس ما يقدروا يستخدموا الكاميرا
1: كل السيتنجز اللي فيها، ما هو يمكن ما هو عارفها.
0: أيوة.
1: طيب شاركينا بعض القصص أو المواقف المؤثرة اللي أبدا ما تنسيها.
0: في يعني احنا شوف انا جربت في التصوير، جربت انواع كثيره في التصوير فعندي تجارب مره كثير. فجربت انه مثلا قد مره صورت في الجوده، انه مثلا كنت في مستشفى وصورت انه رده الفعل مثلا رده فعلهم الدكاتره لما ندخل كده، فكانت معناها يحللوها نفسيا. كانت تجربه مره حلوه، انا عن نفسي مره انبسطت فيها. تصوير الحجاج والمعتمرين كانت جدا جميلة، تصوري المعتمرين، تصوري اللادة، تشوفي مشاعرهم، تشوفي كله من
1: الحرم.
0: أيوة فتشوفي مشاعرهم، تشوفي الأشياء دي، فتفاصيل جدا جميلة.
1: طب ولما بتروحي في الأماكن المقدسة خاصة؟
0: أيوة.
1: لأنه طبعا التصوير بيكون ممنوع وكذا.
0: أكيد.
1: فبيكون يعني واضح مثلا أنت لابسة فيست. أيوة. ولا
0: لا معايا الشعار ومعايا كل شيء، وحتى هذه فيها تصاريح برضو.
1: أيوة.
0: لازم يكون في تصاريح خاصة، تكون الشركة نفسها حقتي أنا مطلع تصاريح مطلع كل شيء. أقدر حتى المصورين اللي معايا وأنا برضو يكون إحنا أصلا مصرحين يعني.
1: ممتاز ممتاز. طيب في قصة لمكان أنت رحتي وقلتي كان يعني تجربة استثنائية جدا كده، بس من غير ديتيلز يعني وتفاصيل خاصة، بس فين كان ده المكان؟
0: عادي أذكره. يعني هي تجربة صراحة يعني يمكن هذه تجربة كانت مرة صعبة علي. إن أنا أعطي مثلا أدرب في السجون. فكانت تجربة قالوا لي مثلا دربي في هذه المنطقة دي، دربي في الجهة دي. فأنا دربت فيها، كانت تجربة مرة صعبة مرة. يعني تعرفي أنت بتشوفي ناس، بتشوفي بنات يعني هم احيانا يكونوا مثلا سبب سجنهم بسبب التصوير.
1: انا عشان كده انا ابغى الدرس المهم. احنا ما نبغى نعرف المكان قد ما نعرف الدروس اللي من وراه.
0: أيوة.
1: انه كان زي ما ذكرت.
0: أيوة. انه سبب مثلا انه سجنهم بسبب التصوير. فانا درستهم مثلا انه اديتهم صح الدوره، وكان شعور كان جدا صعب اني بتصور بتدربي ناس وهم كلهم لابسين ازرق، وحتى هم يعني ما هم مكسورين. ونفس الوقت هم نفسهم أنا بشرح لهم عن الكاميرا. فكان صعب عليهم إنه أنتي بتشرحي لنا عن شيء هو سببنا في السجن ده.
1: أيوة.
0: فكان صعب يعني سببه هم يكونوا مثلا تستغل صحبتها في التصوير أو شيء تستفزها، فيكون هذا السبب لها.
1: يعني لابد الواحد فعلا إنه يكون حريص وما يتعدى حدود.
0: أكيد
1: يعني
0: الحدود، عشان كده هم حطوا دحين في وزارة الإعلام إنه مثلا في الأماكن العامة ما تصوروا الناس، في المطاعم في الأشياء دي، لأنه لازم واحد يراعي خصوصية الناس.
1: نعم نعم. طيب كيف يبني المصور هويته الخاصة في وسط كل هذه المنافسة؟
0: لازم يتميز، لازم يكون مميز من ناحية أعماله، من ناحية كل شيء. ضروري أن يكون متميز من ناحية أعماله، بحيث أن يخرج بطريقة جدا جميلة مميزة. كل ما كان متميز كل ما كان عمله بصمة، أما كان متميز كان يعني كأنه زي أي مصور تاني. لازم يتميز في شيء مميز فيه.
1: طيب هل

0: السوشيال ميديا ساعدتك في الانتشار؟
1: أكيد السوشيال ميديا جدا جدا يعني بالذات في العصر ده السوشيال ميديا جدا مهمة.
0: يعني أنت بتأيدي كلام
1: أكيد أكيد أيوة السوشيال ميديا مرة حتى بتجيني شركات بتجيني هذا من السوشيال ميديا. يعني صراحة السوشيال ميديا صراحة يعني جدا جميلة وتعرفني على ناس جدا جميلين.
0: طيب وإحنا تعرفنا عن طريق السوشيال ميديا. طيب كيف يقدر يعني المصور تعبه ويسعر شغله يعني بطريقة صحيحة؟ يعني على أساس مثلا أنه كنا نسمع أول في مصورات معينين وحتى ما كانوا سعوديات لأنه في البداية كان زي ما قالت روان أنه ما كان في سعوديات كثير
1: كانوا قليل في المجال.
0: أيوة فتسمع في مصورة بتصور ب5000 في مصورة الباكج حقها تبدأ 30,000.
1: أيوة هو يرجع على حسب الخبرة. كل ما كانت خبرتها قوية عندها خبرة كبيرة معداتها جميلة الأعمال اللي بتظهر
0: الكواليتي اللي بيطلع
1: الجودة تكون جدا جميلة وقوية وغير السي في اللي بتشتغل مع جهات كبيرة مع هذا يدي ثقة للشخص انه انا والله انا بتعامل معاها.
0: طب كيف تسعري شغلك؟
1: يسعر جو على حسب
0: يعني
1: الجهد.
0: احنا نبدا كده من البدايه حبه أيوه. للناس البسيطه اللي هي دوبها دخلت في المجال.
1: شوفي في البدايه لازم الواحد اللي في البدايه ما يسعر سعره يعني ما يقارن نفسه بالناس
0: البروفيشنال.
1: ايوه انت قارن نفسك على حسب يعني الشيء اللي بتقدمه الشيء اللي بتعطيه يعني على حسب الخبره اللي انت فيها.
0: نصعد السلم درجة درجة.
1: أيوه وحتى العميل ترى صار واعي عارف إنه هذا والله المصور ترى فنان عارف إنه هذا المصور خبرته على حسب إيش على حسب المخرجات اللي موجودة يعني عنده ما جاء أكلمه إلا عارف إنه مخرجاته على قد محدديته.
0: طب الآن لو في ناس بتسمعنا وحتدخل في المجال ودوبه طالع أول مرة وبده يعمل مثلا البزنس بلان حقته ويحط التسعيرة حقته يعني بتسعري بالساعة ولا بالباكج كامل مثلا على حسب عدد الصور؟ كيف بتحط السعر وإيش تقريبا السعر المبدئي في البداية لو أنا دوبي داخلة في المجال؟
1: يعني أول شيء حدد التسعير على حسب الساعة لأنه لو ما حط ساعات محددة أحيانا العميل يعطيه ساعة وقت طويل ويديره منتجات كثير ويصور وقت طويل فلازم يكون حريص إنه كم ساعة كم عدد المنتجات هذه الأشياء جدا مهمة إنه يقدر يحددها ضروري هذه.
0: والسعر المبدئي
1: مثلا في البداية على المنتج مثلا ب50 ريال مثلا تقريبا أو إنه مثلا 150 ريال لأنه تصوير كاميرا ومع إضاءات ومع حبة عشان يبدأ ثقة العميل فيه.
0: أيوة.
1: ويقدر يكلم العملاء مثلا يقدر مثلا يكلمهم مقابل منتج هذا كبداية بس يبني بروفايل لما يبني بروفايل
0: يعني كأنه بيسوي السي في حقه بس
1: هو
0: بشغله
1: يعني طيب. لأنه العميل أكيد مهما كان يبغى شغله. أيوة. وريني أعمالك.
0: طيب إيش أكثر نوع تصوير مطلوب حاليا في السوق؟
1: أنا عن نفسي شايفة إنه التصوير اللي هو الثقافي التراثي بحيث إنه يظهر إيش يظهر عاداتنا وتقاليدنا في العالم.
0: أيوة
1: زي الحجاج دحين اللي جو إحنا صورناهم والأشياء دي بيتعلموا بيشوفوا ثقافتنا عاداتنا هذه الأشياء كلها جدا جميلة من ناحية الأفلام الوثائقية من ناحية
0: يوم التأسيس يوم الوطني
1: هذه الأشياء التراثية بتبين وتظهر عاداتنا وثقافتنا هذه لازم ضروري هي اللي جدا جميلة ونميز فيها نتميز فيها إنه نظهرها للعالم يعني إحنا كيف إحنا متميزين.
0: أتوقع حتى يمكن مسابقات الهجن الخيور العربية القهوة السعودية كلها بتشتركوا فيها
1: حتى دحين في مسابقات إنه والله اللي طالع مثلا بإخراج إعلامي بفيديو إعلامي جدا جميل مميز لهم جوائز أيوة
0: يعني
1: بيحفزهم هو ده
0: حلو. طيب كيف ممكن يوازن المصور بين الإبداع وبين الربح؟
1: العميل عارف لما جاي يكلم العميل ما يوضح له بس أنا أبغى ربح لا يوضح له في مظاهر الإبداع في التصوير لما يجي يصور لازم يوضح له ترى لأن المصور مهما كان العميل ما هو عارف شيء فلازم المصور يظهر له جوانب الإبداع في التصوير فلازم يربط الاثنين مع بعض ما في شيء اسمه الإبداع مع الربح فهو الإبداع مرتبط بالربح.
0: أيوة طيب لو في الآن شابة بتسمعنا وحابة يعني تدخل في هذا المجال أو حابة التصوير إيش تقولي لها اليوم؟
1: لا تستعجلي على نفسك ولا تطالعي يعني مثلا للناس اللي سبقوكي وتتحطمي لا ابداي حبه وطلوع الدرج حبه يعني لانه في بعضهم ترى يعني فجاه كده تلاقيهم يبطلوا ويكنسلوا وخلاص ما يبغوا لازم استمراريه
0: تحبط
1: ايوه تلاقي انه ما في عميل وما في مدري لا انت ابداي سوي لنفسك جو وحطي شمعه وحطي اضاءه وصوري كواليسك وعيشي اجوائك ونزلي صور حبه كلمي الكافيهات كلمي هذا.
0: طب اوكي لو هي هاوية ونفترض بدأ التصوير مواليد. طيب
1: المواليد صعب كده وتقفلهم
0: أي.

0: فحلو واحد يظهرها بطريقة عفوية للناس اللي داخلين والناس اللي خارجين والأشياء دي جدا جميلة، ويعني أحس الشركات مطلوبة عندهم.
1: أول كاميرا امتلكتيها؟
0: أول كاميرا امتلكتها صراحة زوجي جاب لي، هي كانت فرحانة بيها أول ما تخرج من ماجستير جاب لي كاميرا صغيرة كنت فرحانة بيها.
1: ديجيتال
0: أيوه.
1: كلنا طرنا بيها. تصوير الصباح ولا الليل؟
0: لا أحب تصوير الصباح أكيد مع إضاءة الشمس.
1: أوكي، جلسات تصوير ولا تصوير في الشارع؟
0: لا جلسات التصوير، لأنه مع الميوزيك ومع التفاصيل يعني أحب أكتر.
1: طيب صورة بالجوال عجبتك أكتر من الكاميرا؟
0: لا أنا ما أحب، أحب أصور بالكاميرا أكتر.
1: أوكي. أهم تطبيق تستخدميه للمونتاج أو للتعديل؟
0: كاب كت. هذا للجوال، في تصوير الجوال بس فيديو.
1: أيوه. طب إيش الأحلى، لقطة عفوية ولا لقطة متخطط ومترتب ليها؟
0: لقطة عفوية.
1: عفوية. أكتر مشروع تفتخري فيه؟
0: والله في مشاريع كثيرة أنا صورتها، يعني في مشاريع كثيرة، يعني حتى صورنا القنصلية الكويتية حفلهم هذا، صورنا شربي شركة البسامي كانت تجارب، في عندي برضو صورنا مع النقابة العامة للسيارات، في مشاريع كثيرة كثيرة صورناها.
1: فخور، إحنا فخورين فيك.
0: الله يسعدك، وأنا فخورة والله بكل الناس اللي تعاملت معهم.
1: الله يسعدك. هل النجاح في التصوير يحتاج لواسطة؟
0: لا ما يحتاج.
1: أوكي. نصيحة للمصورين الجدد؟
0: لا تستعجلوا، حبة حبة، طلوع الدرج حبة حبة، ما في أحد يبدأ على طول كده يعني يطلع.
1: كلمة توصف فيها التصوير؟
0: التصوير يوصل رسالة جدا جميلة، والتصوير هو دحين هو وسيلة نحن ننشر أعمالنا ورسالتنا للعالم، لازم نظهرها من خلال ثقافتنا وعاداتنا بطريقة جدا جميلة.
1: يعطيك ألف عافية. بنشكرك جزيل الشكر الأستاذة يسرى ناصر بنجر، مدير تصوير صاحبة شركة شركة للإنتاج الإعلامي. يعطيك ألف عافية، نقول لك مع السلامة.
0: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية.
1: إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة والفكرة تبدأ منكم. نختم بهذه المقولة العظيمة لأندي وورهول: أفضل شيء في الصورة هو أنها لا تتغير حتى عندما يتغير الأشخاص فيها. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: تيتوال الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق إياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. أعزائي المستمعين، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. بكل سرور معكم من التقديم نهى بنت مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيا بوزارة العدل. نائب أمير منطقة تبوك يدشن مشروع واجهة الشمال للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة. باستثمارات تبلغ 4.8 مليارات ريال، المملكة وروسيا توقعان 13 اتفاقية استراتيجية لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي. الإحصاء: الاقتصاد السعودي يسجل نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026. تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية ويحبط تهريب 267,300 قرص إنفيتامين مخدر. جائزة غازي القصيبي تتوج الفائزين في دورتها الثالثة. وزارة الصحة تحذر من إيقاف الأدوية واتباع أنظمة غذائية غير مثبتة علمياً. تحت عنوان أنجزنا ومكملين، برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2025.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، أطلق برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلق تقريره السنوي لعام 2025 تحت عنوان أنجزنا ومكملين، ويستعرض أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المسندة إليه التي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة 7 وزارات، وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وبمشاركة أكثر من 50 جهة منفذة لمبادراته. ويشير أعزائي المستمعين والمتابعين، التقرير للعام الثاني على التوالي يشير إلى قصص نجاح لمنشآت أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني بهدف إظهار أثر التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ولتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة وقصص النجاح. يشار إلى أن برنامج التحول الوطني يعد أول برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، والتي تبلغ 34 هدفا استراتيجيا من أصل 96 هدفا يحققها عبر أكثر من 313 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 78 مؤشرا.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، حذرت وزارة الصحة من اتباع نظام غذائي غير مثبت علميا أو استخدامه بديلا عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يدعى بنظام الطيبات، مؤكدة أن ذلك قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة. أوضحت الوزارة أن التحذير يأتي في ضوء رصد حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الإنسولين أو أدوية السكري، استنادا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة دون الرجوع إلى الطبيب المختص، حيث استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام الطوارئ والتنويم في العناية المركزة نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات السكر سكر الدم أو الإصابة باضطرابات مرض السكري. وتهيب الوزارة بضرورة استقاء المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثوقة، ومنها منصة عش بصحة، المنصة التوعوية الرسمية لوزارة الصحة، أو طلب الاستشارة الصحية عبر مركز الاتصال 937، وعدم الانسياق وراء المحتوى المتداول أو الادعاءات غير المثبتة علميا، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الأفراد.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، تواصل جائزة غازي القصيبي ترسيخ حضورها بوصفها إحدى المبادرات الوطنية التي تحتفي بالإبداع والإنجاز والأثر المستدام، مستلهمة قيم الأديب والمفكر والوزير الراحل غازي القصيبي. وفي دورتها الثالثة تكرم الجائزة نماذج متميزة في الأدب والتنمية والتطوع، تأكيدا على أهمية المبادرات النوعية في خدمة المجتمع وتعزيز مسارات التنمية الثقافية والمعرفية. للحديث أكثر عن جائزة غازي القصيبي ودورها في دعم المشهد الأدبي والثقافي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العلمية بجائزة غازي القصيبي ومقرر فرع الأدب فيها، الدكتور صالح عيضة الزهراني. حياكم الله دكتور صالح.
4: اهلا وسهلا دكتوره نهى. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه.
3: حياكم الله دكتور صالح. اليوم ونحن يعني نحتفي بجائزه لشخص يمثل عنصر وطني هام، اللي هو يعد غازي القصيبي يعني شخصيه وطنيه جمعت بين الادب والاداره والدبلوماسيه والعمل العام. ما الذي تمثل جائزه تحمل اسم هذا الشخص العظيم، ولماذا جاءت فروعها في الأدب والإدارة والتنمية والتطوع تحديدا؟
4: في الواقع الاحتفاء بالأعلام لأي بلد كان وفي أي مجال مجالات التميز هو دليل على وعي الأمة وعلى رقيه. وحين تخرج شخصيات بعينها من ملكيتها الذاتية لتكون رموزا وطنية وأيقونات، ليس بالأمر الهين، لأن هؤلاء سيصبحون بمثابة مرشدين وهدى لمن يأتي خلفهم، ونماذج أيضا تحتذى في جيلهم والأجيال اللاحقة. لا شك أن المرحوم الدكتور غازي القصيبي هو أحد هذه الرموز الوطنية الكبيرة، وإذا كنا أتدنا على تميز الأشخاص النابهين في في مجالات بعينها، بمعنى يتميز الشخص في مجال بعينه يحسب لغازي القصيبي تميزه في أكثر من مجال.
3: نعم.
4: ومن هنا ساغ أن تكون الجائزة في هذه الفروع الثلاثة، وهي الأدب والإدارة والتنمية والتطوع، لكون القصيبي رحمه الله قد ترك بصمة يعني واضحة في كل واحدة منها. فلا شك في أنه كان أديبا لا يشق له غبار، وإداريا مميزا للغاية، يعني كان وزيرا وسفيرا، وأيضا يحسب له في سيرته إرساء ثقافة التطوع لدينا، وهي ربما لم يكن لها الاهتمام الكبير، فيعني قدمها ودعمها وشجعها. فكل هذه الأشياء يعني هي بمثابة المبررات لاحتفاء بشخصية عظيمة.
3: نعم.
4: مثل شخصية دكتور غازي القصيبي.
3: طبعا حقيقة كما ذكرت يعني دكتور صالح أنه في شتى المجالات، يعني ما شاء الله كان في مجال الأدب، الإدارة، السياسة، التنمية، التطوع، يعني كان حاضرا في المشهد، وهو فعلا يمثل رمز وأيقونة سعودية يحتذى بها حقيقة عبر الأجيال. فمرت الجائزة دكتور صالح بعدة دورات تغيرت فيها محاور المسارات في كل مرة. حدثنا عن أبرز هذه المسارات عبر الدورات السابقة، وكيف أسهمت الجائزة في إثراء المشهد الأدبي والثقافي والتطوعي والإداري في المملكة، وكيف ألهمت يعني الأجيال.
4: نعم، طبعا هذه الدورة هي الدورة الثالثة، وسبقتها

0: دورتان، يعني نحسب أنهما كانتا في مستوى من المهنية والنجاح كذلك.
1: نعم.
0: طبعا بدأت الدورة الأولى 2022، فروعها ثابتة في الإدارة والتنمية وفي التطوع وفي الأدب، لكن في كل مرة يستقل الفرع الواحد بعنوان معين يتم اختياره بناء على معطيات بعينه. يعني مثلا في فرع الأدب خصصت الدورة الأولى لأفضل سيرة أدبية ذاتية، وكان مبررا لأنه نعرف أنه الحضور السيرة الأدبية لدينا في المشهد الثقافي مؤخرا يعني هو حضور مميز وكبير جدا. الدورة الثانية التفتنا فيها إلى تكريم تجارب شعرية مميزة بمجمل أعمالها، ولكن لم يعني يجري تكريمها من قبل. هذه الدورة الآن الدورة الثالثة عن أفضل منصة أدبية رقمية على المستوى العربي ككل، على اعتبار أنه الشاشة الآن حضور الشاشة والصورة وكذا يعني مهمة جدا أن يلتفت إليها بوصفها المقابل للإنتاج التقليدي الأدبي التقليدي يعني سابقا. طبعا كل هذه الأشياء يعني هذا التنوع انسحب على الإدارة والتنمية وعلى التطوع. ففي فرع الإدارة والتنمية مثلا نعرف أنه الدورة الأولى أعقبت أزمة كورونا، وبالتالي كان فكرة إدارة الأزمات واحتواء الأزمات كانت يعني هدفا للجائزة، وبالتالي ففرع الإدارة والتنمية فاز بالدورة الأولى الأمن العام السعودي وتطبيق توكلنا مناصفة لأدوارهم في احتواء
1: نعم
0: أثناء أزمة كورونا.
1: نعم.
0: الدورة الثانية التفتنا إلى دور المرأة وحاولنا أن ننظر في أفضل جهة تمكن المرأة وتخلق بيئة عمل مثالية للمرأة، فكانت شركة الاتصال المتنقلة زين يعني هي الجهة ربما التي كانت يعني تميزت في هذا المستوى تحديدا. في هذه الدورة كانت شركة فلك للأعمال والاستثمار لتمكينها للمبادرات الناشئة في مجال التطوع، هو مجال مهم جدا. في الدورة الأولى حصلت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على جائزة التطوع في الدورة الأولى عن جهودها الإغاثية، ثم فيما بعد التفتنا إلى مسألة التطوع البيئي في مجال البيئة، فحصلت هيئة الهلال الأحمر على الجائزة. وهذه السنة كانت مبادرة تعاون التابع للبنك العربي الوطني هي من فاز بالجائزة، على اعتبار أنها يعني حققت تميزا في مستوى التطوع في الحج والعمرة كما نعرف وأهمية هذا القطاع.
1: جميل. يعني الجائزة دكتور صالح هي تعطى لمؤسسات وليس لأفراد.
0: هي تعطى لمؤسسات وافراد، طبعا غالبا في المجال الادبي يحضر المؤسسه والفرد، لان احيانا يكرم الاديب واحيانا تكرم مؤسسه قائمه على فكره الادب. نعم.
1: طيب ما الجديد في الدوره الحاليه يعني بشكل خاص، يعني توضحه لنا من خلال البرنامج في الدوره الحاليه واتجاهها، ما هو الجديد؟
0: والله الحقيقة كل دورة تحاول أن تتوخى جانبا يعني مهما وجديدا لم يسبق إبرازه أو تكريمه، فتبرزه وتشجعه وتدعمه. لكن ما يمكن أن يذكر في هذه الدورة تحديدا هو الانفتاح الذي حصل في فرع الأدب بالتحديد، لأنه فرع الأدب انتقل من التنافس المحلي للتنافس العربي. فشهدت الجائزة تحول، أعتقد أنه سيرسم مسار الجائزة مستقبلا، لأنه هدف الجائزة هي أن تنتقل من المحلية إلى الإقليمية، ثم لما لا إلى العالمية
1: بإذن الله.
0: فخصصت الجائزة جائزة الأدب لهذا العام لأفضل منصة أدبية رقمية عربية، وحصل تنافس يعني كبير جدا في هذا الفرع تحديدا، وانتهت يعني تحكيم الجائزة إلى أن الجهة المستحقة هي منصة أدب السعودية لاعتبارات كثيرة، من أهمها قضية الاستدامة، قضية تحويل الأدب من يعني الأدب الورقي والتقليدي إلى
1: رقمنا.
0: أن يكون رقميا، وهذا طبعا ليس بالأمر السهل.
1: نعم.
0: نعم. طيب.

0: يعني في الختام اليوم دكتور صالح، إيش الرسالة اللي حضرتك بتوجهها للأفراد والجهات الراغبين في التقديم مستقبلا؟ يعني كيف إنه شخص ممكن إنه يؤهل نفسه للحصول على الجائزة؟ متى آلية التقديم وكيف الآلية، وإيش هي الفروع اللي ممكن إنه هو يتابعكم من خلالها؟
1: ما في شك طبعا الجائزة هي تتويج لجهود أفراد ومؤسسات ومبادرات صغيرة ومبادرات كبيرة.
0: نعم.
1: التنافس فيها طبعا يجري على نحو من المهنية، ولا ننظر إلى المبادرات يعني تمييز ما بين مبادرة ومبادرة أو جهد وجهد. كل
0: نعم.
1: الجهود عندنا
0: مقدرة.
1: يعني نعم مقدرة، وبالتالي التقدم والترشح للجائزة هو حق لكل من يرى في نفسه الأهلية.
0: نعم.
1: خاصة أن التقدم والترشح للجائزة من السهولة بمكان، من حيث الشروط، مثلا شروط واضحة، شروط منطقية، التقديم على الموقع سهل، عندنا منصة تستقبل الترشيحات ونراسل الجهات أيضا، وهناك مجال أيضا للاستفسار والمراسلة عبر حسابات الجائزة. وبالتالي احنا نهيب بالكل يعني أن يشارك، لأنه ما تقوم به الجائزة هي أنها تمكن هؤلاء سواء أفراد أو مؤسسات أو مبادرات غير معروفة أن تبرز نفسها وأن تحصل على التكريم والتشجيع الذي تستحقه.
0: كل التوفيق لكم في كل طبعا الأدوار التي تقومون بها والمراحل لتثمين وتقييم هذه الجائزة التي يعني تعد تمثل شخصية وطنية بارزة جمعت طبعا بين الأدب والإدارة والدبلوماسية والعمل العام، ألا وهو الدكتور غازي القصيبي رحمه الله. شكرا لكم، عضو اللجنة العلمية بجائزة غازي القصيبي ومقرر فرع الأدب فيها الدكتور صالح عيضة الزهراني، شكرا لكم وكل التوفيق.
1: شكرا، شكرا جزيلا،
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة FM.
3: تجوال على جدة FM.
4: إذن أعزائي المستمعين، وصلنا إلى موعد الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري.
5: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ومن خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ بروسيا، أكد معالي بأن المملكة العربية السعودية أدركت مبكرا أهمية خطوط التجارة ووجود خطوط بديلة، وأن جهود المملكة في ظل الأحداث الراهنة لا تؤكد دورها بصفتها مركزا لوجستيا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030. معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
6: خلال الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة، قمنا مرة أخرى بنقل التجارة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بفعالية وبمرونة كبيرة، واستطعنا أن نبادر بمبادرات سريعة مكنت من استمرار حركة التجارة بالمملكة، وأيضا تقديم تسهيلات كبيرة للدول المجاورة وللتجارة العالمية. كما ذكرت، جهود كبيرة في ظل الأحداث هذه، وهناك الكثير من التجارب والعبر، وأيضا تأكيد على ما خطته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
5: ومن روسيا إلى أمانة محافظة جدة، أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة بأن أمانة محافظة جدة استعدت مبكرا لصيف هذا العام، وذلك عبر تهيئة الواجهات البحرية والصيانة والنظافة والحدائق والساحات العامة. المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي.
7: الحقيقة أمانة محافظة جدة استعدت مبكرا لصيف هذا العام عبر تهيئة المرافق العامة في المدينة وعمل الصيانة والنظافة لهذه المرافق. طبعا تشمل هذه المرافق الواجهات البحرية والمرافق العامة في المدينة من حدائق وساحات عامة، أيضا تدخل عدد من الشواطئ في مدينة جدة. مثل ما نعرف، مدينة جدة تستقبل عدد كبير من الزوار خلال فترة الصيف.
5: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مبادرة أجزم بحائل. يعتبر مشروع حائل بصحة وعافية مبادرة صحية توعوية أطلقتها جمعية أجزم الرياضية بدعم من مؤسسة مسك ووزارة الرياضة، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة وتمكين المجتمع بمنطقة حائل من تبني نمط حياة صحي شامل. نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجزم محمد الخطيب.
8: المبادرة اسمها مبادرة أجزم، وبعد احتضان مسك للمبادرة تحولت الجمعية غير ربحية. نستهدف الشباب والشابات إن شاء الله بالمنطقة لرفع الوعي وتعزيز نمط الحياة الصحي بالمنطقة من خلال مشاريع زي ما تشوف اليوم. أول المشاريع إن شاء الله حنطلقه اللي هو حائل بصحة وعافية بإذن الله، ويستهدف شباب وشابات المنطقة بإذن الله. المستهدف بإذن الله 2200 شاب وشابة، بعد ما كان استهدافنا 50 فقط. الحمد لله 2100، وبإذن الله نطمع للزيادة، والمدة إن شاء الله حتكون 9 شهور خلال العام هذا بإذن الله.
5: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أعزائي المستمعين، تابعنا الجولة الإخبارية التي وفتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: تجوال على جدة FM.
4: متابعينا الكرام، أتاحت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية إصدار تراخيص الراعي الموسمي للمجتمع المحلي داخل نطاق محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ابتداء من الخامس عشر من يونيو 2026، وذلك وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية وبيئية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بما يسهم في حماية الغطاء النباتي وتعزيز التنوع الأحيائي. وأوضحت أعزائي المتابعين والمستمعين، أوضحت الهيئة أن الرعي الموسمي يأتي ضمن جهودها في إدارة المراعي وفق أسس علمية تضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة من مواقع الرعي ضمن إطار تنظيمي يحافظ على الموارد الطبيعية ومكونات البيئة، مبينة أن الرعي الموسمي يشمل مسارين رئيسيين، حيث خصصت منطقة روضة خريم لرعي الضأن والماعز فقط لمدة شهرين، فيما خصصت مواقع أخرى للرعي الموسمي للماشية لمدة 3 أشهر، وذلك بما يحقق الإدارة المستدامة للمراعي ويحافظ على التوازن البيئي داخل نطاق المحمية. ودعت أعزائي المستمعين والمتابعين، دعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الرعي الموسمي إلى التقدم بطلبات التراخيص والاطلاع على الضوابط والاشتراطات المنظمة للنشاط عبر منصة العرمة الرقمية.
3: تجوال على جدة FM.
4: مستمعين الكرام ومتابعين الكرام، نظمت غرفة مكة المكرمة اليوم ورشة عمل بعنوان بيع المنتجات الرقمية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالاقتصاد الرقمي من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لبناء وتسويق المنتجات الرقمية والاستفادة من الفرص المتنامية في هذا القطاع الواعد. وأكدت الورشة أهمية المنتجات الرقمية بوصفها إحدى أبرز مكونات الاقتصاد الحديث، لما تتميز به من انخفاض التكاليف التشغيلية وسهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مبرزة أهمية التسويق الفعال للمنتجات الرقمية.
3: تجوال على جدة FM.
4: أعزائي المستمعين، تواصل الفرق الميدانية بتجمع المدينة المنورة الصحي تنفيذ مبادرة لرحلة آمنة من خلال توزيع المظلات الشمسية ومرشات المياه وأكياس الثلج الطبية على ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وتهدف أعزائي المبادرة إلى دعم صحة وسلامة الحجاج وتوفير المستلزمات الوقائية التي تسهم في أداء مناسكهم زياراتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يعكس حرص المنظومة الصحية على تقديم خدمات نوعية ترافق ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.
3: تجوال على جدة FM.
4: أعزائي المستمعين، نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية اليوم لقاء الفرص الواعدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم منظومة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز الابتكار وإيجاد بيئة أعمال جاذبة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الاقتصاد. ويعد أعزائي المستمعين والمتابعين، يعد لقاء الفرص الواعدة منصة تفاعلية تجمع بين الجهات الداعمة ورواد الأعمال، بما يعزز فرص التعاون والشراكات ويفتح أفاقا جديدة للنمو والتوسع أمام المشاريع الريادية الواعدة في منطقة مكة المكرمة.
3: تجوال على جدة FM.

أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، وإليكم طبعا الأرصاد. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى: هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والجوف والحدود الشمالية. كما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لضيوفنا الكرام. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من أمام المايك نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش. في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
4: والحياة. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
2: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 عصرا على جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في عسير تعود البيوت الطينية للواجهة بمشاريع ترميم مبتكرة تدمج أصالة الماضي بلمسات الحاضر. المملكة تودع ضيوف الرحمن بمنظومة بوابات إلكترونية ذكية تنهي إجراءات المغادرة ذاتياً ب 138 لغة. منصة معجم شوارع الرياض تبدأ رحلة توثيق تاريخ وحكايات طرقات العاصمة. من إثراء، أربع فرق سعودية تخطف 13 جائزة عالمية وتتأهل لنهائيات سباق ستيم الدولي. وأخيراً، وزارة الصحة السعودية تحذر من الانجراف خلف أنظمة غذائية غير علمية كنظام الطيبات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. يستعد منتخبنا للمونديال العالمي، واليوم ما راح نتكلم عن مشاركة المنتخب من ناحية فنية. في كثير من البرامج في الإذاعة تتحدث عن هذا الجانب، والزملاء طبعا يواكبون هذا الحدث بشكل كبير. اليوم بنتكلم عن مشاركة المنتخب في مونديال 2026 بشكل مجمل، والحديث عن السياسات الرياضية والاستثمار الرياضي. الموضوع الرياضي أصبح أكبر من مجرد مستطيل أخضر وخطط رياضية وجانب فني، أصبح له أبعاد استراتيجية كبرى. اليوم ضيفنا مهتم بهذا الجانب بشكل كبير، هو أستاذ في السياسات التربوية، من أيضا كان في المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود، مهتم أيضا بالشأن الرياضي، وله تجربة طويلة في مجالات التخطيط والتطوير وتصميم المبادرات والجودة وقياس الأداء. أيضا هو صاحب مقترح رياضي بعنوان المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم المبني على مفهوم تمكين الموهبة. قبل أن نرحب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى. إذن اليوم حديثنا عن صناعة النجم الرياضي والاستثمار الأمثل لمشاركة المنتخب في مونديال 2026. أجدد الترحيب بالدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن معنا في برنامج نقاش. خلينا نبدأ كتوطئة
3: شكرا للاستضافة الكريمة.
2: يا هلا وسهلا. خلينا نبدأ كتوطئة للموضوع من مشاركة المنتخب في المونديال اللي إن شاء الله راح تكون مشرفة، لكن نقرأ كده سريعا، ما هو من جانب فني، نقرأ في المشاركة كيف تنظر لها، وما هي الحظوظ اللي أمام منتخبنا في المونديال.
3: طيب شكرا جزيلا. بس مقدمة سريعة أحب التنويه عنها عموما، أن كرة القدم بشكل عام وخصوصا في الفترة هذه أصبحت من الواجهات الحضارية للدول، يعني تعبر عن حضاراتها وثقافاتها ومؤشر للعمل التنموي، لا سيما في بلد كبير مثل وطننا الغالي وفي ظل رؤية مباركة. بالنسبة لمنتخبنا وحظوظه في هذه المشاركة المونديالية، حقيقة من وجهة نظري أنا أرى أنها حظوظ صعبة، ولكن في الوقت نفسه من الضروري بذل كامل الجهد، فهذه مهمة وطنية. لماذا الحظوظ صعبة؟ لأنه واحد من أهم النقاط أن الجهاز الفني بصراحة هو عبارة عن مدرب طوارئ، يعني رحل المدرب الذي كان يقال أنه مشروع
2: هيرفي ريفار،
3: جاءوا بمدرب من الدوري كحالة يعني طارئة. لكن الحظوظ صعبة ليش أيضا؟ أن ويعني سبحان الله جت في مجموعة قوية. عندك مثلا مباراتنا الأولى أمام الأورغواي، الأورغواي يعني محقق كأس العالم مرتين وفريق تاريخي وفيها نجوم من الدوريات الأوروبية، وهذا أنا عندي أعتبره معيار، والكل يراه أنه أيضا معيار لتطور كرة القدم في أي بلد. واحد من أهم المعايير أن عندك لعيبة من بلدك موجودين في الدوريات الأوروبية الكبيرة. مثلا الأورغواي عندها فان فيردي في الريال وأروخو في برشلونة وغيرهم، يعني في دوريات أخرى كبيرة. هذا المعيار. عندك منتخب أسبانيا، خلص أسبانيا هذا معروف ومرشح من الأوائل المرشحين للبطولة. يبقى معانا منتخب الرأس الأخضر، يعني يمكن إحنا وهم متقاربين إن شاء الله نفوز عليهم نقول بإذن الله تعالى. عموما مهما كانت الحظوظ صعبة، إحنا نثق ونضع ثقتنا في رجالنا شبابنا وهم في مهمة وطنية، ونرجو لهم التوفيق.
2: نعم.

0: وهذه الأغنية وغيرها من الأغاني اللي ارتبطت بذكريات جميلة لنا للمنتخب في عام 1984 و88 و96 لما حققنا كأس آسيا، دائما تثير فينا الكثير من الحماس لمنتخبنا، وإن شاء الله يا رب مثل ما حقق في 2022 مفاجأة بالفوز على بطل تلك النسخة منتخب الأرجنتين. إن شاء الله المنتخب السعودي تكون مشاركته مشرفة، ونتطلع إن شاء الله أنه أيضا يتأهل إلى الأدوار المقبلة. طيب دكتور عبد الرحمن، بحكم تخصصك في السياسات الرياضية، كان عندك مقترح فيما يخص التدريب المنتخب يعني من سنوات، وش وجهة النظر اللي عندك في هذا الجانب؟
1: أشكرك، وذكرتنا بالأيام الزمن الجميلة. 84 كانت هي نقطة تحول هائلة في تاريخ كرة القدم السعودية، وإحنا عشناها، يعني كنا في مرحلة المرحلة المتوسطة لكن عشناها بتفاصيلها. مقترح عن تدريب المنتخب ينطلق من أنه فكرة أي بلد قوي في كرة القدم له دائما مدرب وطني. كل البلدان ما عدا استثناءات بسيطة جدا زي انجلترا، في فترة معينة كان مدربها السويدي إريكسون وما حققت ولا شيء في عهده، والاستثناء الآخر الوحيد منتخب البرازيل حاليا، يمكن في مشاكل داخل أروقة كرة القدم البرازيلية جعلتهم يخرجون إلى مدرب غير وطني. فأنا أولا نحتاج مدرب الوطني، ثانيا كرة القدم بسبب تراكمات كثيرة فيما يتعلق بالمنتخب يعني أمور يعني ما يتسع الوقت للحديث عنها، لأنها أصبحت تحتاج إلى حلول. أي مدرب أجنبي لن يستطيع حلها، وحتى مدرب سعودي واحد لن يستطيع حلها، فالموضوع يحتاج إلى فريق عمل، فريق عمل فني منتقى بعناية. وأنا اخترت أسماء مطروحة الفكرة يعني من عام 1434، يعني من 13 سنة، ويمكن طبقت جزئيا. فهذه الأسماء تعمل على إحداث أكثر من مهمة، واحد منها تطوير النواقص لدى اللاعبين. معليش يعني إحنا لازم نعترف أن عندنا مجال الاحتراف ما هو كامل، وإلا لذهب لاعبون كثر سعوديين للدوريات الأوروبية. فنحتاج مع المنتخب تطوير أشياء فنية وتكتيكية وبدنية وتكنيك وتكتيك، ثم يعني تحييد أي مشاكل خارجية. فطبعا فريق العمل، أنا يعني بدأت زمان باقتراح الكابتن خليل الزياني كمستشار وليس كمدرب فعلي، يعني نظرا لسني. وقتها قالوا لي زياني كبير وما يقدر. بعد 10 سنوات في أيام مشكلة مانشيني والربكة التي أحدثها، طلع خليل الزياني برأي وطني رائع ورصين. شوف بعد 10 سنوات أو 12 سنة خلي الزياني يعني هذا رمز وطني رياضي
0: ولو منجز يعني كأس آسيا 84
1: ايوه
0: 88
1: يعني ما لعب مع فريق اللي حقق معه بطوله حتى النهضه اظن على ما اظن. فعموما فيه مجموعه انا اخترتها يعني كفريق عمل فني وطني، اذا ممكنت راح نحقق اشياء. رقم واحد الدكتور عبد العزيز الخالد اكاديمي وحصل على كل الشهادات وصعد على منصات عالميه. رقم اثنين الكابتن يوسف خميس. وليش يوسف خميس؟ لانه المدرب الوحيد الان الموجود من جيل 84، فاحتاج هذا الشخص. رقم ثلاثة طبعا في عدة أسماء، خالد القروني،
0: وفي عندنا نموذج برضو موجود الآن في دوري روشن يدرب الاتفاق الكابتن سعد الشهري اللي برضو كان له منجزات مع المنتخب الشباب.
1: نعم جاء حقق كأس آسيا تحت 23، الكأس الوحيدة موجود ضمن فريق العمل الذي اقترحته. أنا أحتاج بس توليفة تستطيع أن تتفاهم وتستطيع أن تقدم، كل واحد يعمل تبع أهدافه. أيضا في مدرب ذكي جدا هو الكابتن حمد كريري، أنا اقترحه ضمن فريق العمل. فريق العمل هذا يستطيع أن يتعاون مع كل المدربين الوطنيين الموجودين في المملكة وفق آليات معينة لها، يعني أساليب وكل واحد له أدوار. يعني في مجموعة مدربين أيضا ممتازين حتى وجدوا في دوري روشن زي محمد زي العطوي زي ما ذكرت القروني العبدلي، مجموعة مدربين يستفاد منها.
0: الكفاءات موجودة يا دكتور. لكن خليني أسألك في الجانب، بما أنه أنت مهتم يعني تجمع ما بين الجانب الرياضي والجانب التربوي، وش الإضافة من الناحية النفسية اللي يضيفها المدرب الوطني للمنتخب؟
1: طبعا كثير خلاص. احنا أصبح لما يكون عندك مدرب وطني فرق كبير. احنا كتيبة، كأن نؤدي مهمة وطنية كلنا يعني كجروب كمجموعة كاملة بما فيها المدرب. صح المدرب الأجنبي سيسعى ويعمل كل شيء
0: عشان نسمه عشان يحقق منجز. نعم
1: عشان يحقق منجز، لكن ابن الوطن تخيل يعني ما بين المنجز والمنجز والتفاني والتفاني والإخلاص والإخلاص ما بين هذا وهذا، هذا وحده وكل المنتخبات القوية زي ما ذكرت لك كذا. شيء ثاني الجهاز الفني الوطني الذي ذكرته، المنتقى بعناية يفهم اللاعب ويستطيع تحييد المشكلات. الآن لو تذكر في فترة مانشيني ظهرت داخل أروقة المنتخب شلالية وتكتلات ومما أدى إلى يعني الوصول إلى عقوبات. بغض النظر عن من أخطأ
0: هو كان في رأي فني، احنا ما ودنا ندخل في الجانب الفني، لكن بما انه ذكرت مانشيني انه مانشيني من مدرسه ايطاليه وهي غير مناسبه للمنتخب السعودي للدي ان اي للمنتخب السعودي،
1: يعني هذا كلام معقول كلام معقول. لكن يعني الفكره اوسع من انه بس مساله المدرسه، مساله المهمه الوطنيه ويرفع لها المدرسه. ولذلك يعني انا اقول وقلتها اكثر من مره، لو مهما جابوا اكثر مدرب عبقري في العالم يجي يمسك المنتخب لن ينهض بالمنتخب، لأن في أشياء ما هو فاهمها. أنت تأتي بالخبير الأجنبي على أساس أنه يجد الشيء جاهز يبدأ يشتغل بحسب خبراته، يجد أن هنا عندنا واقع معين وحالة يعني ظروف معينة ما هو فاهمها هو.
0: يعني طيب في أحد بيرد عليك دكتور عبد الرحمن يقول لك اليوم كل اللاعبين في المنتخب السعودي يتعاملون مع مدربين محترفين من مدارس مختلفة، اللي من ألمانيا واللي من البرازيل واللي من أوروبا واللي يعني مدارس مختلفة ويعرفون يتعاملون باحترافية مع المدربين.
1: أنا أرد عليه إنه ما هو هذا قصدي أبداً، وإنه ما فهم قصدي. أنا ما أتكلم عن الترجمة وفهم النواحي الفنية والتكتيكية،
0: لا مو من ناحية الترجمة، لا لا يعني قدرة اللاعب
1: داخل المنتخب. أتكلم عن أوضاع يعني أصبحت واقع ما يفهمها الأجنبي، يعني يجي ما هو فاهم خلفية قدوم اللاعبين من الأندية. لو أنك ذكرت أيام مثلا 84 وإلى 96 كان كل الجمهور مع اللاعبين مع كل اللاعبين مع القيادة على قلب رجل واحد، كلنا مع المنتخب، ما فيه أي لون، اللون هو لون العلم السعودي. الآن لا، في تغيرات هذه ما يحلها الأجنبي ولا يفهمها ولا يجيد التعامل معها وهي موجودة، فلذلك يعني يقدم ياخذ المكافآت الكبيرة ويروح، وإذا أخفق أخذ الشرط الجزائي وراح. فحتى لو أنك تبغى تجيب مدرسة عالمية كبيرة أنا أحتاج مرحلة سعودية بفريق عمل وليس مدرب حتى أوصل حالة المنتخب إلى حالة يستطيع الأجنبي المتفوق العبقري أن يشتغل عليها ويدربهم. أنا بقول لك على شيء الآن، فكرتي فريق عمل فني وطني، أوكي، اللعيبة المحترفين الأوروبيين يجي يمسك المدرب المنتخب جهاز فني، ما هو فريق عمل فني، مدرب ومساعد أو مساعدين مع الأجهزة المساندة الأخرى، ولا في لاعب يتقبل أنه أنا فريق عمل واحد يجي يقول لي أنا أحتاج أطورك في تسديدات على المرمى، أحتاج أطور تكتيكك شوية، أنا ملاحظ أنك أثناء اللعب بعض الأدوار تنسى أنك تلتزم فيها. عندنا بصراحة اللاعب يحتاج، وإذا ما اعترفنا بهذا المشكلة ستبقى وما وجدنا لها حل.
0: طيب
1: لذلك فكرة أنا من وجهة نظري ويعني أنه لازم هذه المرحلة فريق عمل فني وطني منتقى بعناية. الآن مشاركة المنتخب يعني إن شاء الله يحقق شيء، وبالمناسبة ترى الآن كأس العالم 48 فريق، فالوصول إلى دور الثاني اللي هو 32 ليس هو المنجز. المنجز إذا وصلت إلى 16.
0: نعم طيب خلينا نفكر الحين في دور 32 وبعدين إن شاء الله نجيب 16 بإذن الله. طيب خلينا استأذنك دكتور عبد الرحمن واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.

0: نقاش على جدة اف ام.
1: صناعة النجم الرياضي والاستثمار الأمثل لمشاركة منتخبنا في مونديال 2026. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. أعود لمقترحك دكتور عبد الرحمن فيما يخص أنه يفترض أن يكون في لجنة فنية للمنتخب. يمكن البعض عنده تحفظ على جانب أنه أحياناً تطغى هذه اللجان على الرأي الأخير للمدرب، سواء في اختيار اللاعبين، في اختيار المعسكر، في غيرها. يمكن يقول لك إذا يعني كما يقال كثرة الطباخين تفسد الطبخة، إذا في أكثر من واحد وأكثر من رأي وأكثر من مسؤول ما راح يكون للمدرب دور أو كلمة نهائية يتحمل بناء عليها نتائج فنية.
2: طيب أشكرك على هذا السؤال، ومهم أنك طرحت هذا السؤال. أولاً الحمد لله تعالى أنا عندي خبرة في اشتغلت جودة، اشتغلت تشكيل فريق عمل، هذا جانب. الجانب الآخر فريق عمل وليس لجنة، يعني هي بدل ما تقول مدرب ومساعد مدرب، لا، مدرب ومعاه مدربين، كل واحد له مهام. معروف المدرب الأساسي الذي اقترحته كتوليفة فريق عمل يمكن أن يكون متفاهم ما يحدث الصراع. طبعا في تشكيل فرق العمل في مرحلة اسمها مرحلة الصراع، المرحلة الرابعة إذا شكلت فريق متفاهم مرحلة الصراع تتأخر إلى يمكن السابعة حتى. هذا جانب. جانب الآخر، ليست لجنة وليست لجنة فنية، فريق عمل فني وطني، كل واحد له أدوار. الرأي أو القرار هو للمدرب الأول الذي اقترحته الدكتور عبد العزيز الخالد، لكن الكابتن يوسف خميس له أدوار أخرى، الكابتن مثلا سعد الشهري له أدوار، الكابتن محمد كريري له أدوار، أو غيرهم ممن اخترناهم. أما المدرب هو القائد المجموعة، وصلاحياته معروفة محددة، وصلاحية كل واحد معروفة محددة لحل إشكالات موجودة. وبالمناسبة ترى طبقت ونجحت. في فترة سابقة أنا كنت يعني أعرض الفكرة على اتحاد كرة القدم الأستاذ أحمد عيد، وكان يشكرني في كل مرة، وعرضتها على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله المساعد يوم رأس الهيئة، وكان هو يعني متفاعل جدا، وأي شيء يجيه خصوصا على الإيميل طوالي فورورد للمسؤولين ومع سيسي. فبعد عدة إخفاقات يبدو أنهم اقتنعوا بالفكرة وجابوا فريق عمل فني بس ما هو وطني، يعني نص الفكرة، يعني ما جابوا الوطني، جابوا الأجنبي الذي هو مارفك وفريق عملي. مارفك الذي يذكر مارفك اللي أهلنا إلى نهايات مونديال 2018 والنجاحات اللي حققها، كان لم يكن وحده، كان معه فريق عمل فني، مدربين كبار أوروبيين، مدربين كبار ثلاثة، ليس مساعد مدرب. ولو تذكر أيامها كان المنتخب تحسن كثير وعولجت نواقص، لكن ما كان يظهر أنه مع مدربين، لكن كان فيه نقطة أنه كان يسافر يحل المباريات في هولندا. والجمهور يزعل، وليش يسافر وعنده مهمة هنا ومرتبط بعقد هنا؟ آخر شيء قالوا الجمهور والإعلاميين، ما دام يحقق لنا نجاحات منتخبنا مستوى ممتاز خلوا يسافر زي ما يبقى. ثم ظهر بعدين أنه عنده فريق عمل، ثم لما طلب منه، لما جاء الاتحاد الثاني بعد مغادرة المجموعة، ما أدري يعني ما أقول معلومة أو كيف، جاء الدكتور عادل عزت أول إجراء عمله مع ميرفاك مع مارفك مذكور في الإعلام في التلفزيون قنوات الرياضية السعودية، سحب جواز سفره وممنوع من السفر. بعدها قالوا له تتخلى عن فريقك طاقمك التدريبي، رفض، كانت انه خلاص انتهى التعاقد مع مارفت قبل كاس العالم. ذهب الى استراليا، وموجود في وسائل اعلام غير سعوديه انه في استراليا طلب منهم ان يستمر معه فريق المدربين اللي كانوا عنده في السعوديه. الاتحاد الاسترالي قال له احنا ندفع لك مخصصاتك وغير قادرين على دفع تكاليف مدربين كبار اخرين، قال لهم انا ادفع راتبهم. ومارفت دفع راتب الثلاثه مدربين ثلاثه شهور مع استراليا، و إذا احتجتم أنا أبحث عن وسيلة الإعلام الغير سعودية التي ذكرتها. فنجح مارفك، لكن بعده القيادات اللي جت بعد مارفك أو بعد اتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة سألوه، جابوا مدرب واحد، وكانت النتيجة أول مباراة خسارة 5-0. يعني الذي بناه مارفك،
1: تكلم عن منشيني؟
2: لا قبل ناسي اسمه، لا قبل منشيني وقبل هي فيرينار، لا المدرب اللي 2018

0: 18 كانت المباراة الأولى أمام روسيا وخسارة 5-0 ناسي اسمه الآن، بس إنه تمت إقالة مارفك وفريق عمله وجيئة بمدرب واحد ثم مدرب، يعني اثنين خلال 4 شهور مدربين. فالذي بناه في فريق عمل مارفك بدأ يتراجع، ثم بعد ذلك عادوا للفكرة مارفك وفريق عمله، عفوا رينارد، تعرف إن رينارد عنده فريق عمل كل الناس عارفة يعني. فهذه المسألة مهمة للمنتخب السعودي. لكن
1: رينارد برضو له نجاحات، يمكن لأنه يعمل على الجانب تشوفه في غرفة الملابس بين الشوطين كيف عنده جانب تحفيزي
0: والدعم المعنوي.
1: الدعم المعنوي، وهذا ترى مهم، ما هو بس للاعب السعودي، حتى للاعب العربي بشكل عام الجانب المعنوي مهم جدا.
0: شوف أستاذ عزام، الجرينتا الجانب هذا مصطلح عالمي، الجرينتا الجانب المعنوي مهم لكل لاعب ما هو للاعب العربي بس. ترجع للمباريات الدوريات الأوروبية، أي مباراة في الدوري تشوف حجم الجدية والصراع الحادث فيها، خصوصا الدوري البريطاني ولا الإسباني ولا كرينتا، هذا الجانب المعنوي عندهم يعني مفروغ من الجانب هذا. لكن أنا عندي جانب معنوي عالي، والقدرات الفنية والتكتيكية والبدنية ما هي عالية، ما يقدم لي كثير، صح يقدم أحيانا في بعض المباريات، لكن ما راح يحقق لي البطولة أو المنجز الكبير.
1: طيب لو أخذنا الموضوع برضو، خليني استثمر وجودك معنا دكتور عبد الرحمن، في كثير مقترحات يقول لك أسباب مثلا تأخر المستوى المنتخب السعودي أو تراجع المنتخب السعودي، أنه اللاعب بالذات في دوري روشن ما يلعب أساسي بشكل كبير بحكم أنه فيه 8 محترفين، ففي ناس يقول لك جيب لنا لاعبين من الدرجة الأولى دوري إلو يلعبون في المنتخب لأنه عندهم عدد دقائق أكثر في لعب الكرة، وبالتالي يكون أحيانا مستواهم أحسن من اللاعبين اللي في دوري روشن لأنه ما عندهم حساسية الكرة بشكل كبير. كيف تشوف هذا المقترح؟
0: طيب في النقطة هذه أنا أتكلم لك من بعدين. البعد الأول، المنتخب المفروض العين على كل الأندية على الأقل، صح أنهم يشاهدون دوري روشن هو الأقوى، ولكن دوري يلو أيضا دوري محترفي، هذه نقطة. لكن حكاية أنا أقولها يعني ردا على كل اللي يقول لي المنتخب الأجانب أثروا، الأجانب كم عمر الأجانب، دخل الأجانب في الأندية السعودية 3 سنوات، طيب إحنا 30 سنة ما حققنا شيء، فثلاث سنوات من 30 ما هي مقياس إن أقول هذا هو الخطأ والتقصير، ما زالوا اللعيبة موجودين، ممكن يحصل التآكل في السنوات القادمة. لكن أنا منتخبي آخر بطولة حققها 96 آسيا، وبعدها ما حقق بطولة إلا يمكن العربية ودية وكذا.
1: وصلنا نهائي آسيا 2006 أو 2007
0: 7 أيوه. كان منتخب جيد، ولكن يعني في ظروف معينة أذكرها
1: مع العراق
0: أيوه، لكن خلص آخر بطولة 96. 30 سنة فيها كم بطولة؟ 7 بطولات. يعني حل الوضع الدوري كما هو، ولكن فيه خطوات ذكية في تدريب المنتخب، كان ممكن من 7 بطولات يحقق 2، واحدة يقول منها 17 وغيرها 2 ممكن 3. فإحنا من 30 سنة ما حققنا بطولة، ثم مشاركاتنا العالمية المشاركة اللي مشرفة وحقيقية 94، بعدها مشاركات يعني فيها خسائر كبيرة فيها يعني. فحكاية هذا التغيير الأخير أو ما أحدث مؤخرا من أنه إضافة 8 لعيبة أجانب ما هي العامل اللي ما قبله، يعني إيش دخلها، لكن قد يكون لها تأثير في السنوات القادمة. فلازم من حلول، أهم الحلول للمنتخب في ظل الواقع، أن المقترح هذا يجيب فريق عمل فني وطني، يجيب اللعيبة بكل مكان، يجيبهم من دوري يلو ما هو مشكلة، من الدوري ويستطيعون معالجة مسألة الدقائق وتطوير اللاعبين وما إلى ذلك، مشروع كامل.
1: طيب لو تحدثنا عن المرحلة الأخيرة الـ4 الـ5 سنوات الأخيرة، نتكلم عن هيرفي رينارد وبعده مانشيني أخذ فترة، وبعدين عودة رينارد، والآن دونيس كمشاركة في كأس العالم. كيف تقرأ هذه المرحلة من رينارد الفترة الأولى إلى إقالته وبعدين تكليف دونيس؟
0: يعني شوف، هي عمله بفريق عمل، لكن كان هناك في كثير من الأخطاء. هيرفي رينارد ركز على مجموعة معينة في 2022 ووصل إلى مرحلة ممكن التأهل إلى الدور الثاني، لكن خطأ

0: معين هو اللي أحدث عدم إمكانية التأهل. لكن كانت التجربتين هيرفي رينارد وقبلهم مارفيك زائد ماشيني كلها بفرق عمل يعني بصراحة يعني نفس مقترحي لكن بأجهزة غير وطنية، فحصل تحسن. أما الآن فترى دونيس حالة طوارئ كمدرب طوارئ، و يعني ما عنده مثلا فريق عمل زي إيرفي رينارد يحاولوا يطوروا اللعبة، والوقت ضيق جدا، فخلص احنا في وسط المعمعة علينا الوقوف مع المدرب الوقوف مع اللاعبين. ويعني أتوقع إيرفي هذا دونيس فقط يدرب المنتخب في المناسبة هذه، بعدها ما تدري فين يروح، هل يستمر مع المنتخب ولا يروح مكان آخر.
1: بس أمام استحقاق يمكن يكون أهم من مشاركتنا في كأس العالم، كأس آسيا 2027 اللي تستضيفها المملكة
0: لها حوالي سنة يفترض يعني التخطيط لها. مقترح أنا قائم وما يعني أمدح نفسي، لكن هو من وجهة نظري هو اللي راح يجيب لنا بإذن الله مشاركة قوية في آسيا 2027 بإذن الله تعالى. وذكرت لهم في الإعلام للمسؤولين إذا نجح المقترح فنجح لكم، وإذا ما نجح مع كامل التمكين فحاسبوني أنا.
1: طيب دائما يقول لك عشان تستشرف المستقبل لازم يعني تعود إلى الماضي وتأخذ منه دروس. وش رأيك في مشاركة المنتخب الأخيرة 2022 في كأس العالم؟
0: شوف 2022 كانت تحضير جيد للاعيبة من خلال فريق عمل إيرفي رينارد، لكن كان في أخطاء جوهرية. يعني فزنا على الأرجنتين وفرحنا، لكن أنا عن نفسي كنت عارف أن المنتخب مغادر من الدور الأول لمعرفتي بالخلل، وصراحة ذكرت هذا.
1: وش الخلل؟ وين كان الخلل؟
0: الخلل التركيز على مجموعة معينة من اللاعبين، كان في شيء وأنا ما ودي والله يثار حفاظا على مشاحن الجميع، لكن هذا شيء وطني، كان شيء اسمه منتخب النادي الواحد، لأن أمام الأرجنتين بتسع لعيبة من نادي واحد. هذا يعني مهما يكن يعتبر خطأ جوهري. عندك بلد جبار، بلد معطاء، قارة، قارة المملكة العربية السعودية، شارك بمنتخبي تسعة لعيبة أساسيين من نادي واحد، هذا دليل أنه الاختيار الفني، وأنا مسؤول عن كلامي، ما هو صحيح. لو كان الواقع يقول كذا معناته راجع يتحصل في قدم اللعبة كلها وشوف المشكلة فينها وشوف الحل، ابحث عن حل. فلذلك يعني أنا أعطيك مثال، أنا كنت عارف وذكرتها مع ناس أيامها يوم فزنا على الأرجنتين فرحنا وفرحت والله أنا بفرح الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية، لكن كنت عارف وذكرت أنه ما رح نتأهل. في نفس الليلة في نقاش مع أصدقاء، عندك مثال واحد بس، هيرفي رينارد التشكيلة 26 لاعب، حاط ظهير يسار فقط لاعب واحد. معقولة؟ طيب مدرب عالمي كبير يعني على أي أساس أنا أجيب في خانة أنت عندك في كل خانة أساسية لازم عندك أكثر من بديل وعندك لاعب قادر أن
1: بس أنت عارف يا دكتور عبد الرحمن أنه في بعض الخانات بالذات الأظهرة بالذات الأجنحة وحتى المحاور في عندنا نقص يعني ما يعني وين اللي منجم واللي يستحق أنه يلعب في المنتخب يعني ينعدون على صابع اليد.
0: خلاص ينعدون على صابع جيبهم، لكن ما تجيب لي في خانة أساسية لاعب واحد فقط، أنت منتخب دولة وأصيب اللاعب في مباراة الأرجنتين وخلاص. نفس الغلطة ترى غلطها لما رجع،
1: وهذا موجود في تشكيلة المنتخب الحين هذا الخطأ.
0: لا الآن في تحسن في التشكيلة كبير، هذا الخطأ غير موجود. عندي اثنين في الظهير اليسار والثالث قادر أنه إيش اسمه بوشل يلعب يمين ويلعب يسار، وعندي اثنين أو ثلاثة في اليمين. معقول يعني هذا الخطأ تم مثلا؟ ما أدري أنا ليش هيرفي رينارد وقع في الغلطة هذه، ولما رجع ترى بعد ما نشيله وقع في نفس الغلطة وخسر أمام أندونيسيا بسبب لهذا السبب. أصيب ياسر الشهراني فبدل سعود عبد الحميد، ما عنده ظهير يسار آخر غير ياسر الشهراني، رغم أنه كان متعب الحربي موجود، فلاتة مدري إيش حوساوي موجود، ما أضافهم للتشكيلة. أصيب ياسر، خرج ياسر، تعب، نقل سعود عبد الحميد يمين من اليمين اليسار ووضع بديل له أظن الغنام في الوقت اللي انتقل سعود عبد الحميد.

0: الفراغ سجلوا منتخب اندونيسيا الهدف وطلعنا خسرانين. ثم بعدها ثلاثة ترى المشكلة أنا غردت أكثر من مرة.
1: طيب خلي نعم
0: مشاركة 22 ويعني ما مشاركة مهمة يعني ما هي زي غيرها. خرجنا رابع المجموعة
1: بس كان في لقطة جميلة إنه فزنا على بطل كأس العالم يعني.
0: اللي هي يعني قلت لك إنه فرح الجمهور وفرح قائد الرؤية، ولكن أنبه منتخبنا إنه ما راح تتكرر. ليه؟ لأنه
1: ما راح نسوي مفاجآت يعني.
0: لا ما راح تتكرر مع إسبانيا مثلا المرشح الأول، ما راح يلعبون أمامنا بعدم احترام الخصم أو باعتباره إنه هذا فريق ما نعطيه قوة كافية. لا ما أعتقد.
1: لكن أمنياتنا طبعا إنه نصنع هذه المفاجأة بإذن الله، مو بس أمام إسبانيا، أمام حتى أوروغواي.
0: لن تجد فريق يتراخر.
1: طيب استاذنك يا دكتور واستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: صناعة النجم الرياضي والاستثمار الأمثل لمشاركة منتخبنا في المونديال 2026. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، كان عندك برضو مقترح فيما يتعلق بصناعة نجم كرة القدم. وش مفهوم تمكين الموهبة عشان نوصل إلى نجم رياضي؟
3: نعم، شكرا. يعني مفهوم تمكين الموهبة هو المؤدي إلى صناعة النجم. هو مفهوم شامل وعميق في الوقت نفسه، يعبر عن أداء متكامل لعدة جهات وأطراف بتناغم وتناسق، طبعا تقودها المؤسسة الرياضية، بحيث أن أهم الخامات وأجدرها هي التي ينصب عليها التركيز والاهتمام الأكثر، فتقفز إمكانياتها للأعلى، نقفز إمكانياتها للأعلى. ترى هذا العالم يعمل كذا، الأندية الكبرى، المنتخبات الكبرى، فنقفز بإمكانيات المواهب، أصحاب الموهبة. طبعا واللاعب يعني ينقسم إلى عدة عناصر، يعني أهمها بدني، ذهني، بعدين فني وتكتيكي ومهاري. يعني ليست الموهبة هي المهارة فقط، المهارة جزء من الموهبة. فأنا أبحث عن أهم المواهب وأنميها. وأنا أعطيك مثال عالمي أو مثالين عالميين. زيكو، النجم البرازيلي الشهير، لو تذكر يعني في قصته اكتشفوا المهارات العالية عنده والقدرات التكتيكية والعقلية، لكن كان ضعيف بدنيا، فنقلوه من بلده إلى العاصمة واشتغلوا عليه شغل طبي
2: على الجانب البدني.
3: أيوة، ورفعوا قياساته في الطول 12 سنتي وفي الوزن 18 كيلو. يقول قال للمدرب أنت يا بني بهذا الشكل لا تنفع لاعب كرة قدم.

0: عندنا سنة. بعد سنة مع رفع القوة وطبعا عناصر اللي هي القوة، المرونة، التحمل، السرعة، واحد منها المهارة، رفعوا عند زيكو هذا صار نجم عالمي. عندك ميسي، ميسي نفس الحكاية، ترى بني بناء في برشلونة منذ الصغر وكان بدنياته ضعيفة، بني بناء علمي بدنيا وهو بمهارات عالية، وافق انه في منتخب او نادي كبير لبرشلونة مع مجموعة نهض معهم صار نجم عالمي. لكن انا اذكر واستغربت، انا قرأت ان كان الطبيب يحتاج يشوف ميسي كل ساعتين، موجودة موثقة في فترة معينة، بعدها خلص صار يعني صار بني بناء. فاحنا نحتاج الموهبة نبنيها، الموهبة
1: والمواهب موجودة يعني في أيوة كثير من النجوم
0: ونركز عليها.
1: يعني قصدك الجانب في البداية الجانب البدني
0: واحد منها، لا لا واحد منها طبعا صح، الأولوية السعودية الجانب البدني، الأولوية العامة للكرة القدم عندنا الجانب البدني، والآسيوية كلها ترى وترى اشتغلوا عليها شرق آسيا، لذلك تجد لعيبة في أوروبا زي سونغ وزي غيرهم بدنياتهم مختلفة عن باقي الكوريين واليابانيين.
1: وش السر يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في التغذية، في التمارين، في
0: شوف ليست مجرد تمارين، الأندية تمرن كل اللعيبة، لا لا لازم شغل أكثر دقة وأكثر عمق طبعا في التغذية وفي قراءات أكثر عمقا باللاعب. طبعا لها يعني عندي أشياء كثيرة يمكن ما يتسع الوقت لها، لكن هذا هو تمكين الموهبة. أنا لما أجيب أحسن المواهب وأقفز بها إلى أعلى ثم أضخها في الوسط الرياضي خلاص ترتفع مستوى اللعبة ويصبح هذا هو اللي يخليني أنا أقدر أقدم لعيبة لأوروبا ويجيني الأندية الأوروبية والعالمية تبحث عن الخامات اللي عندي.
1: طيب
0: هذا ما يتعلق بالمفهوم تمكين الموهبة.
1: راح نفصل فيه إن شاء الله، لكن خلينا نطلع فاصل يا دكتور ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

مار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. جدة FM على هواك.
0: نقاش على جدة FM.
2: صناعة النجم الرياضي والاستثمار الأمثل لمشاركة منتخبنا في المونديال هو موضوعنا اليوم في نقاش. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، قبل الفاصل كنت تتكلم عن جانب مهم اللي هو الجانب البدني. في يعني البعض يرى أنه اللاعب السعودي ما زال في الجانب البدني يمكن أقل من نظرائه في المحترفين، طبعا واللاعب السعودي محترف أقل من نظرائه في الدوريات الأخرى. وش السبب برأيك دكتور عبد الرحمن؟
3: طيب، لا أنا أصيغ لك العبارة بشكل أدق. الإعداد البدني أقل مما هو موجود في الدول الأخرى. أما السعودية زي ما ذكرت لك سابقا قارة الاستعداد البدني موجود، توجد خامات بدنية رائعة، لكن كيف أني أنا أكتشفها ثم أنميها التنمية الصحيحة؟ أنا أعطيك مثال حاضر الآن موجود الآن في تشكيلة المنتخب، لاعب لكن عمره يمكن 33-34 سنة،
2: سالم الدوسري.
3: لو حضر بدنيا محمد كنو، لو حضر بدنيا قبل 12 سنة كان يروح أوروبا بكل سهولة، بس ما حضر بدنيا يروح يتدرب في النادي، لا لا لا، تدخل طبي، تدخل دقيق، أشياء يعني يمكن يطول الحديث عنها الآن، لكن الناحية البدنية موجودة، الاستعداد البدني موجود، لكن التحضير البدني غير موجود بالشكل المطلوب. الواقع في الأندية هو تدريب فقط.
2: لا، وفي برضو مثال آخر اللي هو سالم الدوسري اللي أظن ذهب للبرتغال أو إسبانيا، ويعني حتى الفورمة البدنية تغيرت.
3: سالم الدوسري نموذج بدني مختلف، نموذج على نموذج أمريكا الجنوبية. شفت لعبة الأورغواي، نفس تركيبة لعبة الأورغواي، فهو يعني ميزة سالم الدوسري بدنية منذ البداية، ولذلك سالم الدوسري التطوير لديه يكون بدني للقفز بالميزة الموجودة لديه ثم النواحي الأخرى. محمد كنو نموذج آخر، وعندنا نماذج كثير موجودة الآن، بس أنا حبيت أطرحك مثال أنه الناحية البدنية لسنا فقراء فيها، إنما تخطيطنا فيها ما هو بالشكل الذي مطلوب. الاستعداد البدني موجود.
2: طيب، على المستوى الفكري، وانت عارف أنه الآن فكر اللاعب مهم جدا في الاحتراف، كيف ممكن يكون في تميز في الجانب هذا؟ هل بالاحتكاك بالاحتراف في دوريات عالمية مثل الدوريات الأوروبية راح يصنع فكر مختلف، فكر احترافي عند اللاعب السعودي، ولا نقدر من دورينا نصنع هذه التوليفة؟
3: شوف، أنا من خلال نظرية تمكين الموهبة والمشروع المطروح أعطي يعني بعد آخر. لما أنا أرسل لاعب يروح برا عشان يتعلم الاحتكاك والانضباط، لا، أنا هنا مجتمعي فيه مقومات انضباط وممكنات انضباط أعلى منهم، إنما لا، المهم أن أشتغل صح. أحد أفكار أو مراحل المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، مرحلة سميتها أنا الكبسولة الاحترافية. الكبسولة الاحترافية هذه فيها ينبني الانضباط بشكل كامل في تجربة معينة يخوضها اللاعبون المواهب اللي اكتشفناهم. لا، إذا تحققت عندهم التجربة دي في فترة معينة من الزمن، يخوضون تجربة الانضباط بشكل فعلي، بعدها يخرجون للملاعب السعودية عندهم الانضباط. أما أنا أرسل لاعب برا يتعلم الانضباط، هذه ما هي يعني. أنا أبغى لاعبي يروح برا مطلوب، يخرج خارج المملكة مطلوب، وليس

0: ارتفع الى مقام الرئاسه العامه لرئاسه الشباب عام 1427 قبل 20 سنه، واول ماده اعلاميه عنه قبل 18 سنه كان اني انا اجيب احسن المواهب اوكي ثم انميها في برنامج ما هو داخل الانديه، خارج الانديه، برنامج دقيق وقوي جدا ثم اضخها في الانديه. القارئ او اللي يشوف الكلام هذا يستغرب يقول ما ينفع. طيب الان مشروع الاخير هذا اللي جاب 8 لعيبه ليس هو عباره عن البحث عن المواهب بمليارات النجوم الكبار والاطباء في العالم ثم ضخهم في الدوري السعودي؟ ارتفعت ارقام الدوري السعودي وما ارتفعت مستويات اللاعب السعودي. طيب انا قلنا جيبوا لنا مشروع، عملوا لنا مشروع هنا ما يحتاج مليارات، يحتاج 60 مليون الى بالكثير 100 مليون وتعود للمستثمر بعد 3 سنوات المبالغ هذه بارباح، واجيب احسن الخامات، ابحث عنها بحث دقيق علمي حقيقي ونميها احسن تنميه زي التنميه الاوروبيه واضخها للانديه.
1: طيب انا باقي معي تقريبا دقيقتين بس، ودنا تعطينا فكره عن تطبيق هاوي كوره.
0: تطبيق هاوي كورة أو منصة هاوي كورة إن شاء الله تدشن في الأشهر القادمة، عبارة عن أبليكيشن إن شاء الله يخدم عموم الشباب الرياضي، يتيح للاعب أو الشاب السعودي الهاوي من عمر 4 سنوات إلى 24 أن يكون له حساب ويقدم.
1: هذا خبر حصري للبرنامج النقاش
0: إن شاء الله. طيب. الله يجزاكم خير. فيتيح للاعب أنه ينمي مهاراته يستفيد، وفيها أفكار المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم كيف ينمي قياساته هذا اللاعب، يتيح للمدرب أي مدرب في السعودية أن يقدم ما لديه للاعب وللشباب الرياضي، وبالتالي قدرت أنا أعمل كونكشن بين المدرب واللاعب من خلال عمل منظم وعمل أيضا يحمل البعد التربوي والوطني، أيضا يتيح لكل أطياف المجتمع سواء إعلامي يقدر يدخل بهوية إعلامي أكاديمي أي نوع من أنواع المدربين يستطيع في هذا التطبيق. أيضا الكيانات الأندية تدخل ككيانات، الأكاديميات كيف تطور لعبتها، حتى الفرق الأحياء الفرق الهواة، المؤسسات الاستثمارية والمؤسسات الرياضية والتجارية كلها تستطيع الدخول للتطبيق. هو يعني أشبه بتطبيق تواصل اجتماعي رياضي نوعي فيها أفكار يعني ما نستطيع نفصح عنها الآن لكنها نوعية غير موجودة لا على مستوى المملكة وربما حتى على مستوى العالم.
1: نعم أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ أستاذ السياسات التربوية مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، وإن شاء الله بعد المشاركة اللي بتكون مشرفة لمنتخبنا بنكون في حلقة معك إن شاء الله ونتحدث عن كل هذه الجوانب، وبالتوفيق للأخضر في مشاركته في مونديال أمريكا 2026. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز بخش، نلقاكم إن شاء الله في حلقة. تبغى تضيف شيء يا دكتور؟
0: لا أبدا، أشكركم وزي ما تفضلت نأمل مشاركة مشرفة لمنتخبنا ونأمل قادم أيضا مشرف لمنتخبنا في ظل قيادة رائد الرؤية صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان والطموحات العالية لوطننا الغالي.
1: شكرا لك. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حيا الله كل اللي بيسمعونا وكل اللي راح ينضموا لنا في هذه الساعتين من 4 ل 6 ومشوار في الزحمه، حياكم الله. انا حيل متحمسه اليوم وحيل مبسوطه وحيل سعيده، فابيكم انتم كل يوم، هو كل يوم ترى مو بس اليوم، بس اليوم اكسترا، خلينا نقول اليوم اكسترا، فابيكم ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومستانسين وايضا مفرفشين، وخاصه ان راح نبدا مشوار برنامج في الزحمه هالكبسوله اليوميه اللي من الاحد الى الخميس وعلى مدى الساعتين من 4 ل 6 بتطل عليكم معي انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جده اف ام لاقونا.

اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معي على طبعا تردداتنا وتطبيقاتنا. تردداتنا كثير في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل مكان. وأيضا لا تنسون سعودي راديو بلس. مستعدين أصدقائي لكل العالم كلها السوشيال ميديا والكل قاعد يتكلم على مونديال كأس العالم 2026. احنا بالاستوديو قبل شوي صراحة كان في تنافس بين وبين حسام وبين وبين عزام، فكان معنا كورة صغيرة وقاعدين نرميها ونشوف المدى، نشوف مين فينا اللي راح يسجل جول، مين فينا اللي راح يسجل جول. حطينا زي المرمى صغير وقلنا مين فينا حيسجل جول. حزام كان، انا صراحه انا من نفسي حطيت حزام منتخب الأرجوي وانا المنتخب السعودي بما ان عباتي تركواز، فانا يعني المفترض اني امثل منتخبنا السعودي. بصراحه النتيجه كانت 0-0. ليش الزرافات اللي جايبينها اللي تكلمنا عنهم، الزرافات والأسود وما نعرف شنو اللي جابوهم أفضل من اللي لا طبعا. فإحنا حاولنا اليوم، كان في تخمين كبير وقعدنا نحاول، كان الزيرو زيرو. ساعتنا الأولى أصدقائي راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم راح نتكلم فيها عن فن الاعتذار أو اتيكيت وبروتوكول الاعتذار. ما راح نتكلم كاعتذار كثقافة فقط، لا لا لا، الموضوع تماما مختلف، راح تعرفونه إن شاء الله باللينك الجاي. لكن الاعتذار أكيد من شيم الكبار، فاللي حاب يشاركني راح يكون من خلال الواتساب على 800-244-2828.

ساعتنا الثانية أصدقائي من 5 إلى 6 رح يكون عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة جدا جدا رائعة جدا رائعة. مقولتنا اليوم كاتبها الكاتب والمخرج المسرحي الكبير الأستاذ ياسر مدخلي. رح نتكلم أستاذ ياسر صراحة صرح بتصريح من خلال منصة إكس على صفحته الخاصة، طبعا نحن عارفين هو المدير التنفيذي للقلم لجائزة القلم الذهبي، واللي هي برعاية معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ. صرح بتصريح كثير جميل وكثير رائع، مختصر ولكن بيحمل فيه مكنونة وفيه طبعا طياته كلام جدا جميل. أنا متحمسة حيل صراحة لتصريح الأستاذ ياسر مدخلي، فاللي حابين يشاركوني راح تكونوا من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ويلكم من خلال أيضا منصة إكس. منصة إكس أتمنى أن الاستماع يكون متصدر لا تكلمني، بالإضافة إلى أن التصريح الأستاذ ياسر مدخلي رح يكون موجود من خلال المنصة على @جدة_radio، وأيضا على صفحة الأستاذ ياسر، وأيضا على صفحتي الخاصة. أحلى وأجمل المنوعات راح تسمعونها مع البرنامج الأجمل والأكمل والأمثل والأروع، برنامج في الزحمة خلال هذه الساعتين القادمة. لا تغيرون الموجة، خليكم معي على أثير إذاعتنا جدة. فأما مخرجنا معتز سمير بخش.

0: Sure. Okay.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.

0: أهلا أهلا يا أهلا مرحبا فيكم أهلا أميغس كلكم حياكم الله ويا أهلا مرحبا فيكم مع سناكة اليوم.
1: سناك
0: اليوم سناكتنا أول شيء شكرا للي كاتبين طبعا كاتبين هاتوا السناكة. عندنا حسن الهلالي كاتب هاتوا السناكة وسمعونا طيران برنامج في الزحمة. وين السناكة؟ وين التحية معتز؟ معتز وينهم؟ ماكو لسه ما جو متأخرين بالطيران ما يصير لازم نرحب فيهم أتليست على الأقل على الأقل. إيه هذا هو مازن الغانمي صراحة معليش يستحقون اثنين حسن الهلالي ومازن الغانمي أحلى تحية لكم وحتى لو مو موجودين أنا أجيبهم لكم أجيبهم خاص لكم أنتوا اثنين حياكم الله أصدقائي الله وأعتذر بما أن وعندنا هشام من جازان ما نقدر نزعل هشام عندنا هشام ليش الكلام الحلو النفسية محتاجة سناكة حلوة أعتذر منكم يا أمون وسامحوني وهاتوا السناكة وأحلى تحية تحية قوية من جد الجازان الله الله ما شاء الله عليكم بس سمعتوا الطيران جيتوا على طول عبد الله الحسني يقول هاتوا السناكة أمينة بسرعة يعني السناكة اللي تخليكم تتسولفون على طول بالواتساب يعني شكلنا الساعة كلها بنخليها طيران يعني ما يصير أمينة والطيران بدل أمينة والسناكة عموما أصدقائي شكرا لكم شكرا على هالتفاعل السريع بصراحة وما رح بعد جاء عمار عم أنا أتمنى صراحة أنا لازم أوريكم شنو داز عمار يعني حاط صراحة فيديو متحرك وهذه تبي الطيران مو لك أنت الطيران للي داز صورة للي دازهم على الطيران مو لك عمار

0: يستاهلون التحية. عموما نروح لسناكة اليوم. عطنا مرة ثانية سناكة.
1: سناك.
0: نعم سناكة اليوم أصدقائي بتقول: لماذا تعتذر النساء أكثر من الرجال؟ علم النفس بيكشف الأسباب المخفية. ليش تتوقعون النساء يعتذرون أكثر من الرجال؟ ليش؟ وهل أصلاً أصلاً أصلاً النساء فعلاً يعتذرون أكثر من الرجال؟ فعلاً حزب النساء بيعتذرون أكثر من الرجال، من حزب الرجال هم اللي بيعتذرون أكثر، الرجل ما يعتذر، المرأة هي اللي تعتذر، يعني بتشوفون هذه حقيقي. طيب خلينا نشوف علم النفس اللي كشف الأسرار الخفية وراء أن النساء بيعتذرون أكثر. طبعاً يقول لكم أو بتقول لكم السناكة أنه بيوضح علم النفس أن الإفراط في الاعتذار لدى النساء ليس مجرد عادة عابرة. يعني شوفوا حتى قالوا الإفراط عند النساء بالاعتذار، بيوضح علم النفس أن الإفراط في الاعتذار لدى النساء ليس مجرد عادة عابرة، بل يعكس ضغوط اجتماعية وفروقات إدراكية بين الجنسين بتأثر في سلوكهم اليومي وأيضاً المهني. إفراط، ترى لما هم استخدموا يعني مصطلح أو مفردة كلمة إفراط، أنا بالنسبة لي دي ما مرت مرور الكرام، لأن الشخص اللي بيفرط في الاعتذار هذا عنده مشكلة سلوكية، عنده مشكلة بشوف أنا نفسية. شخص دائما الاعتذار مفرط، كلمة مفرط هذه بحد ذاتها بالنسبة لي أفسدت السناكة، أنا بعتبرها بتفسد السناكة، لأن شخص يعني بيعتذر بشكل مفرط هذا في عنده مشكلة معناته. طيب يقول لكم علم النفس أو بيرجع عالم النفس ستيفن هنشو، الله يسامحك يا ستيفن بيقول بيرجع سبب الإفراط المرأة في الاعتذار أن جذور هذه الظاهرة إلى ما يعرف بالقيد الثلاثي، وهو مجموعة من التوقعات الاجتماعية المتناقضة التي بتفرض على الفتيات أن يكون متعاطفات وطموحات وأيضا جذابات في الوقت نفسه ومن دون إظهار أي جهد أو معاناة. ما أدري على أي أساس هو تكلم وستيفن هنشو وقال هذه السناكة. أعتقد يمكن هو كان مرتبط بزوجة كثيرة الاعتذار، وإذا كانت عنده زوجة كثيرة الاعتذار مفرطة زي ما قال بالاعتذار، فهذا راجع لسلوكه، هي مرآة لسلوكياته، دائما المرأة مرآة لسلوكيات الرجل، فأعتقد هذه مرآة لسلوكياته، خاصة أنه قال أنها بتكون متناقضة، بعض السلوكيات الاجتماعية المتناقضة اللي بتفرض على المرأة أنها بيكونون متعاطفات وطموحات وجذبات، كلها حتى في خلاط واحد في نفس الوقت. طبعا عالم النفس ستيفن بيقول بتؤدي هذه الضغوطات إلى شعور مستمر بالتقصير لدى كثير من النساء، وهذا بيعكس أصدقائي صورة اعتذارات متكررة خوفا من الظهور بمظهر غير المتعاطف أو غير المتعاون. شفتوا يقول هذه الضغوط كلها بتؤدي الضغوط إلى شعور مستمر بالتقصير عند المرأة أو عند النساء، علشان كذا هم بيفرطون، أن المرأة بتفرط في الاعتذار، عندها إفراط في دائما بتعتذر على كل شيء بتعتذر عليه. هذا اللي بيعكس صورة الاعتذارات المتكررة عندها، خوف من أنها بتظهر بمظهر غير المتعاطف أو غير المتعاون. وليش يا ستيفن أصلا، تعال يا ستيفن هنا، أعطوني رقم، جيبولي رقم، أنا لازم أخذ اتصال مباشر. ليش المرأة يعني خايفة أنها تظهر بصورة غير المتعاطفة أو غير المتعاونة؟ هذا أعتقد اللي عندها خلل غير متوازنة، ما عندها الوعي ولا النضج، اللي خايفة أن الناس اللي حوالينها حتى يشوفونها بمظهر غير المتعاطفة أو غير المتعاونة. طيب أيضا يقول في السناكة بيقولون إن يرى الخبراء إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، حتى وسائل التواصل الاجتماعي يقولكم من خلال فرض معايير مثالية بيصعب تحقيقها، هو هذا بيزيد من مستويات القلق والضغط النفسي عند الكثيرين. صورة المرأة في السوشيال ميديا، صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي، هي اللي بيقولون تفرض عليها، بتخلي الظاهرة هذه تتفاقم، إنها لازم تظهر شكليا وسلوكيا وفكريا، لازم تكون بصورة مثالية. المعايير عندها لازم تكون مثالية. ترى فعلا هذه النقطة ممكن، لأن إحنا لما نشوف حتى في البثوث، كثير من البثوث وكثير من المواقع بتحاول المرأة توصل أو إنها تكون بيرفكت بيرفكشن، يعني شكليا وحواريا، عكس الرجل اللي ممكن يظهر بثوب عادي، بثوب عادي ممكن تيشيرت وشورت، يظهر بصورة جدا عادية، عكس المرأة، عكس المرأة اللي دائما المجتمع هو اللي بيدفعها في خانة إنه لازم تكونين بيرفكت، حتى شكليا لازم تكونين بيرفكت. طبعا أصدقائي، من جهة أخرى بتشير أبحاث عالمة النفس الاجتماعي كارينا شومان إلى أن الفارق بين النساء والرجال في الاعتذار قد يرتبط بما يعرف بفرضية العتبة الإدراكية. فحسب هذه النظرية، نظرية عالمة النفس الاجتماعي كارينا، بتميل النساء إلى اعتبار عدد أكبر من المواقف أنه يكون جدير بالاعتذار. يعني بتشوفي كثير مواقف أنها لازم البني آدم الإنسان أنه يعتذر، في حين ما يختلف، لا يختلف الرجال في استعدادهم للاعتذار عندما يقتنعون بأن سلوكهم كان خطأ بالفعل. شفت الفرق في التفكير؟ هذا فارق تفكيري. المرأة بتشوف الموقف أنا لازم أعتذر، أنا لازم أعتذر، هذه كارينا بتقول. الرجل بيشوف لا، بينظر نفس الموقف المرأة اعتذرتي، بيشوف يقول أنا مو لازم أعتذر، الموقف مو محتاج أساساً أني أعتذر. بالنسبة في بيئة العمل، ورغم أن الاعتذار قد يعكس التواضع وروح التعاون، فإن الإفراط فيه قد يفسر أحيانا على أنه مؤشر إلى ضعف الحزم أو قلة الثقة بالنفس والكفاءة، وهذا أنا أتفق معه. في بيئة العمل سواء رجال أو نساء، المفترض ما تعتذرون إلا على الشغلة اللي تحت فعلا لازم تعتذرون فيها، تعتذرون منها. ليش؟ لأنه ممكن يحطكم في خانة ضعف الحزم أو في قلة النفس. هذا موظف قليل ثقة بنفسه، قليلة الثقة بنفسه، ثقة بنفسه قليلة، أو حتى لو كانت كفاءته المهنية جدا عالية، ترى ممكن يشوفون أن الشخص دائما بيعتذر، هو بيعتذر لأنه لطف منه، شخص لطيف، شخص يعني متعاون، وشخص ذرب، شخصية ذربة، لكن هم بيشوفونه أنه غير كفء. آخر بارت عندنا في اليوم، يؤكد المختصون أن الاعتذار يبقى قيمة إنسانية مهمة تعبر عن التعاطف ويتحمل المسؤولية، لكن المبالغة فيه قد تفقد معناه الحقيقي، which is right، صحيح، وتحول إلى رد فعل تلقائي لا يعكس بالضرورة خطأ فعليا. لذلك ينصح الخبراء بالتفكير فيما إذا كان الموقف يستدعي الاعتذار فعلا، واعتماد التوازن بين التواضع والثقة بالنفس، بدل من اللجوء إلى الاعتذار بشكل تلقائي ومستمر. This is our snack for today. Done. حلو. طيب سؤالي لكم، هل فعلا النساء يعتذرون أكثر من الرجال؟ بصراحة خلينا نكون صادقين، هل النساء بيعتذرون أكثر من الرجال، ولا القانون أو هذا مو صحيح؟ الرجال هم اللي بيعتذرون أكثر من النساء. أعطوني شنو أكثر النساء، إذا المرأة ما تعتذر أكثر من الرجل، أعطوني ليش؟ إذا المرأة بتشوفونها ما تعتذر، ليش المرأة ما تعتذر؟ وليش الرجل بيشوف أشياء بيشوفها بمنظور إنها ما تستحق الاعتذار، بينما المرأة تقول أنا لازم أعتذر في هذا الموقف؟ ليش المرأة تعتذر في مواقف الرجل يشوفها غير صحيحة أو غير جيدة، إنها المفروض أصلا ما يكون فيها اعتذار؟ هل الإفراط في الاعتذار بيظهرنا بصورة الشخص القليل الثقة بالنفس، بيظهرنا بصورة الشخص الضعيف الشخصية بمعنى أصح؟ الإفراط في الاعتذار بيظهر الإنسان إنه شخص ضعيف، ما عنده ثقة بنفسه، شخص ثقته بنفسه قليلة، ولا لا؟ مو صحيح زي ما قالت السناكة، بالعكس بيظهرنا بمظهر التواضع، بمظهر الثقة، بمظهر، لأنه مش أي شخص، إنه بالعكس اللي ما بيعتذر هذا عنده مشكلة نفسية في نفسه. شاركوني أصدقائي على الواتساب، يلا انطلقوا أيها الواتسابيين على 8002 4 4 2 8 2 8، يلا بينا. الله عبد المجيد عبد الله، تتوقعون عبد المجيد عبد الله بيعتذر ولا ما يعتذر؟ الله الله الله يا ابو عبد الله، الله، اعتقد اجمل اعتذار راح يكون منه.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.
4: حياكم، ويلكم ويلكم إيفريون، حياكم حيا الله. طبعا أصدقائنا من خلال الواتساب رح نروح ونشوف أصدقائنا شنو كان تعليقاتهم بالنسبة لسناكة اليوم، خاصة أن سناكة اليوم تتكلم عن مش ثقافة الاعتذار أو بروتوكول الاعتذار أو فن الاعتذار والاعتذار من شيم الكبار. احنا بنتكلم لماذا تعتذر النساء أكثر من الرجال. سناكة اليوم كان بتقول لماذا النساء بيعتذرون أكثر من الرجال، وأخذنا تفسير علم النفس اللي كشف الأسباب الخفية وراء أن النساء بيعتذرون أكثر من الرجال، والاعتذار أو الاعتراض الكبير اللي اعترضته على عالم النفس ستيفن هانشو. ما عجبني كلامه أبدا. وبعدين إحنا في الفاصل نحاول نجيب رقمة، للأسف ما توصلنا. يعني كنت بصراحة بطلع معي بقول إيش دعوة عليك الكلام اللي كاتبه، ليش؟ طيب إنزين، إيش أسمعه؟ حتى مخرجنا يقول أمينة ما في السيستم عندي في النظام امرأة تعتذر فيه. يقول الرجال الأغاني كلها الرجال يعتذرون النساء ما يعتذرون، وان طلعت لك يا معتز أنا لو قايل لي كان طلعت لك كان دزيت لك أغنية. عموما أسئلتنا أصدقائي، يلا نبدأ مع بعض. هل فعلا النساء يعتذرون أكثر من الرجال؟ إذا عندكم ما اعتراض يلا ابدوا جاوبوني زي معتز زي المخرج. هل فعلا النساء يعتذرون أكثر من الرجال؟ طيب متى تعتذر المرأة؟ قولوا لي المرأة متى تعتذر؟ إذا هل المرأة تعتذر، إذا اعتذرت متى تعتذر أساسا المرأة؟ هل الإفراط في الاعتذار يعني بيظهر الشخص حقيقي لما الشخص يقعد كل شوية على كل صغيرة وكبيرة بيقعد يعتذر؟ هل فعلا هذا بيدل على ضعف شخصيته، قلة الثقة بنفسه؟ وهل أنتم تنزعجوا من الشخص؟ أكيد في كل واحدة في عندنا شخص بيعتذر، هل كثرت يعني كل شوي أنا آسف معلي سوري سامحني؟ أنا حتى لو كانت بالطريقة هذه يعني المختصرة، هل تتذمرون؟ يزعجكم الشخص اللي كله بس يعتذر؟ عسى ما لو عطس اعتذر قلت سوري إني اعتذرت، هل يعني تتذمرون من الشخص اللي كثير الاعتذار؟ طيب كثرة الاعتذار فعلا هو بيفقد معناه الحقيقي لما الشخص بيعتذر بكثرة؟ هل فعلا بيفقد معناه الحقيقي ولا لا؟ مو صحيح، هو أساسا الاعتذار قيمة إنسانية مهمة، هذا القيمة بتعبر عن التعاطف وعن تحمل المسؤولية، علشان كذا الشخص بيعتذر، وزي ما قالوا الاعتذار من شيم الكبار. شاركوني أصدقائي طبعا من خلال الواتساب على الأسئلة اللي ذكرتها، إن شاء الله يعني على الأقل واحد منها على 800-24-2-8-8-8. نبدأ مع مازن. النساء يعتذرون عن غلطاتهم لأنهم يحسون بغلطاتهم. طيب أكيد عقبة يا مازن، وشو يقول؟ مو معناته أن الرجال ما يعتذرون، لا يعتذرون أمينة، لكن النساء أكثر لأنهم يحسون بالغلطة.

أكثر. شكرا لك على هذا التعاطف. يقول النساء فعلا يعتذرون أكثر من الرجال لأن النساء بيحسون بخطأهم أكثر. شفتوا؟ يقول الرجل ما يحس بخطأ، المرأة النساء يحسون بخطأهم عشان كذا يعتذرون. أوه هذا اللي شايف نفسه ماشي ولا حتى معبرني. قالتها أم فهد، هذا اللي شايف نفسه ماشي ولا معبرني. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو إلاف مساء الورد والمنثور، شكرا. أيضا أخوكم فضل السنيدي، أبو مزيد من العاصمة الرياض، شكرا لك. وشكرا على الكومنت اللي كاتبة على مستوى الخليج والدول العربية. لا يا معود، أنا بدرب التبانة خلاص أكو. تونا متكلمين الأسبوع اللي طاف الذبذبات اللي جات من كوكب مو بعارفين منه، لا القزم الصغير، ما أدري الأبيض، كوكب الأبيض القزم. وقلت أنا هذه منافسة بيني وبينهم يا أبو مزياد، ركز شوية، ركز معانا. طيب حسن الهلالي والكام يقول الاعتذار تغلط اعتذر. ليه اعتذر وانا ما غلط؟ الغلطان الله لهينا يبادر بالاعتذار. يمكن المرأة يقول فعلا اكثر من الرجل لانها اضعف قوية. حسن يقول المرأة تعتذر فعلا اكثر لانها اضعف من الرجل، ويكون فيكون اعتذارها بداية فكرة وخطة للانتقام. تعتذر وتعتذر، لكن إذا لقت الفرصة مناسبة تاخذ حقها على قولتهم. إيه قلت تاخذ الثالث مثلث. لهالدرجة إحنا شريرين حسن لدرجة. يا حسن شوية تركيز يا إيلا، لكن تحطها إنها بعد تحطها بالصورة الوحشية هذه، تحطنا إن شريرات نعتذر عشان إحنا نقتنص الفرصة وناخذ حقنا ثالث مثلث. طب لا تعتذر خلصنا، ولا تعتذر كذا أخذت حقها ثالث مثلث، تخليك تدور حوالين نفسك، تخليك تموت قهر، موت انقهر، تتذكرها موت انقهر، تخليك موت انقهر لأنها ما اعتذرت، عارفة إنها غلطانة وما اعتذرت، هذه موت انقهر أكثر، مو تاخذ حقها ثالث مثلث. ولأنه شنو أضعف من الرجل؟ بالعضلات إيوة، لكن بالتكتيك لا. يلا شوف رد عليك. شكرا عمار، عمار في صفنا اليوم. ذكرى غنت وأنا آسف أعتذر لك. الله عليك يا عمار، هجمة مرتدة. طيب مساء الخير على صاحبة السعادة، مرسي يا صاحب السعادة. يقول الاعتذار فقط عند الأخطاء أو تريح دماغك، هذه أنا أتفق معك، ممكن هذا تكتيك، عشان كذا أنا قلت لكم فن الاعتذار، تكتيك الاعتذار، أسلوب الاعتذار، بروتوكول الاعتذار. الاعتذار فقط عند يا أني أخطي، يقول أنك تريح دماغك، أنا أتفق معك. الاعتذار وسيلة حتى أنك تبي تنهي حوار مو بعاجبك، مو خلاص صندر لك راسك، تقول خلاص أوكي سوري أنا غلطان، خلاصنا يلا إيش بيصير ما بيصير شيء. أنا معك الجارحي، والله أنا هذا تكتيكي ترى، الجارحي ساعات إذا خلاص ما أبي أتكلم في الموضوع وعارفة إنه مأخوذ خيره، وعارفة أن يعني حتى أنا ماني غلطانة، أنا ماني غلطانة، بس عارفة أن حتى لو قلت سوري يعني حتى ما بقول أنا آسفة، سوري علشان أوقف الموضوع، الموضوع أخذ أكبر من حجمه، أو الموضوع رايح بطريقة غير جيدة، أو الموضوع أساسا مش مفهوم، أقوم أقول thank you أوكي سوري أنا غلطانة. نساء مين اللي بتعتذر أصلا؟ يقول النساء ما يعتذرون أصلا، لا يعتذرون والله يعتذرون. طيب أيضا أبو ديم ملكمي، أبو ديم منور، كثير من الثقافات تنظر إلى المرأة على أنها أكثر حاجة للحماية والرعاية، بينما يتوقع من الرجل أن يكون قويا ويتحمل المسؤولية. مو أضعف، المرأة عاطفية وهذا مش ضعف. الله عليك يا أبو ديم، وأحلى لايك تأخذ. يقول له الثقافات أساسا هي بتنظر إلى المرأة على أنها أكثر حاجة للحماية والرعاية، الرجل يكون قوي ويتحمل المسؤولية، فشاف أن المرأة عشان كذا تعتذر لأنها محتاجة للحماية، مش ضعف ولكن مرأة عاطفية. وجهة نظر. طيب حواس آل حبيب، حواس آل حبيب حياك الله يا حواس. حواس إيش دعوا عليك؟ ليش يا حواس؟
حواس يقول المرأة تعتذر أكثر لأنها تغلط أكثر والرجل أقل غلطاتهم عشان كذا يعتذرون. شايفة بهالسمبلتي يعني كذا سهلة بهالطريقة. يقول سهلة المرأة تعتذر أكثر لأنها تغلط أكثر. شكرا عموما يا حواس مشكور ما جاء منك. إنزين خلينا نشوف هشام من جيزان يقول تحياتي واحترامي أستاذة أمينة. الاعتذار سلوك وثقافة الأقوياء، لكن مثل ترميم الثقوب بالجدران. الله عليك وعلى توصيفك. يقول الاعتذار مثل اللي بيرمم الثقوب اللي موجودة بالجدران، إذا زاد عن الحد المطلوب يشوه المشهد بدل من تجميله. محبكم هشام من جيزان. والله إنك فتاك روعة، فلسفة جميلة. بس ما قلت للمرأة أكثر ولا شوف أنا حجاوب. يقول هو شاف أن كثرة الاعتذار هي الاعتذار أساسا بيرمم الثقوب اللي بالجدران، إذا زاد عن الحد المطلوب بيشوه المشهد بدل تجميله، فعلشان كذا المرأة تعتذر أكثر. شكرا هشام. عشان كذا المرأة بتعتذر أكثر محاولة منها بترميم الجدران، وأيضا أنها تصغر من الجرح، ترمم الجرح. الرجل لا يبالي. بسمة اللي دعم مسيتهم بكل الحب والشوق، أموني بمسيتي مثله وأحسن منه. شكرا لكم أصدقائي، شكرا اللي شاركوني صراحة سناكة اليوم. كنتوا مبدعين، كنتوا رائعين، وأبدعتوا حقيقي. ممتنة لكم. المرأة تغلط أكثر لأنها كلامها كثير. لا عمار، ليش تقول أنها تبي تأخذ حقها؟ ليش عمار جبتها بالطريقة هذه؟ يقول المرأة تغلط أكثر لأنها ما تعرف تمسك لسانها. إيش دعوة عليك؟ لا تعرف المرأة، ما تعرف حتى يعني معقول المرأة ما تعرف تمسك لسانها؟ المرأة شوف المرأة أنا معك، إذا انفلتت ما سكتت، إذا انفلتت ما سكتت، لكن إذا لأنك إذا دستلها على طرف ما تسكت. عشان كذا أنا شايفة بديته صراحة. السلام عليكم، مساء الخير. الاعتذار من شيم الكبار، وخلف كل رجل عظيم امرأة. نعم أتفق معك، الاعتذار إذا كثر من النساء فهو من عشان تمشي الأمور يا أمينة. شكرا لك. من هذا اللي من اللي دازها أبو رشاد، شكرا يا أبو رشاد، وأحلى سوبر لايك لك. يقول أمينة عشان تمشي الأمور، شفتوا قلت لكم عشان ترمم الجدران، ترمم الأمور، ترمم الجرح، تمشي حياتها، تمشي المركب. والله انك وانا اشهد يا ابو رشاد. شكرا لكم اصدقائي، ممتنة لهذا التواصل صراحة الجميل والرائع. ابدعتوا حقيقة، ابدعتوا. راح اطلع فاصل، لكن خليني اذكركم من عقب الفاصل عندنا تصريح من الاستاذ الكبير الكاتب والمخرج المسرحي الاستاذ ياسر مدخلي. صرح بتصريح فني جميل حلو خفيف وطريف ولكنه رائع في نفس الوقت. فابدوا كتب اتصالاتكم وشركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، ولكم بكلمة مشاركة على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة _radio، وأيضا على صفحة الأستاذ ياسر مدخلي، وأيضا على صفحتي الخاصة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.

يا أهلا ومرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا رائدة جدة أفهم، وفي ساعتنا الثانية راح نروح لتصريح. طبعا مثل ما تعودنا أصدقائي في ساعتنا الثانية بيكون معنا تصريح، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل صراحة وبكل شفافية، لأن شعارنا واحد ما نختلف عليه دائما، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طيب تصريحنا اليوم صراحة تصريح ظريف وخفيف، ولكن في نفس الوقت في بطن الكلام معنى كبير جدا. تصريحنا اليوم أصدقائي صرح فيه الكاتب والمخرج المسرحي والسيناريست الأستاذ خالد مدخلي من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس. شنو قال الأستاذ خالد؟ الأستاذ خالد بيقول من يفضح المشاعر، شوفوا يقول من يفضح المشاعر، هو ما حدد شنو نوعية المشاعر، يعني باي ذا واي ما حددها، لكن بيقول الأستاذ خالد إن من يفضح المشاعر صدقني الحاجبان وليس العينان. تخيلوا اللي بيفضح، الأستاذ خالد يقول اللي بيفضح مشاعرنا هي الحواجب الحواجب وليس العيون. مو العيون، مو ساعات احنا نقول العيون بتتكلم اكثر، العيون هي اللي بتعبر. الاستاذ خالد مدخلي بيقول لا، الحواجب هي اللي بتعبر عن مشاعرنا اكثر من العيون. شوفوا انتوا ركزوا ساعات كده لما تندهش، عيونك اللي بتبين ولا حواجبك؟ لما بتزعل بتعبر عيونك ولا حواجبكم؟ لما تضحكون، لما تفرحون، تندهشون، تنصدمون مثلا، شنو أكثر شيء يعبر عن هذه المشاعر؟ تشوفون شخص تحبونه، تشوفون شخص ما تبونه، تشوفونه تضايقون منه، قولوا لي شنو أكثر بيعبر بتشوفونه على المشاعر؟ هي مشاعر كثيرة. قرار كذا قريته، شو اللي بيعبر أكثر؟ عيونكم ولا حواجبكم بتطير؟ شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على أرقامنا المجانية على 6477154، أيضا على 64

0: 0548-95-154 بالإضافة إلى 647-8-544. لا تنسوا أنكم ترفقونها بالمفتاح خطات في جدة على 012، ولكم من خلال الواتساب بإمكانكم طبعا أنكم تشاركوني من خلال الواتساب بكلمة مشاركة أو براكم على 800-244-2828. بالإضافة إلى أن الموضوع مطروح على منصة إكس على صفحة الأستاذ ياسر مدخلي، وأيضا على صفحة إذاعة جدة أف أم على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. خلينا نشوف اليوم التنافس بين تتفقون أو تختلفون مع الأستاذ خالد ما بين العيون والحواجب. هذه يبينها أغنية صراحة. ناخذ نوال. نوال بونسوار سنيرتا، بونسوار بلا نوال، شلونك؟
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: العافية.
0: تمام. من وين تكلميني نوال؟
1: أكلمش من الشرقية، من سيهات.
0: من سيهات، حيا الله أهل الشرقية، منورة حبيبتي، منورة. شلونك، شخبارك؟
1: بخير الله يسلمك.
0: أول مرة تكلميني نوال؟
1: برنامج شو أول مرة؟
0: أفا لا كذا زعلت كذا. شوفي الحين مو بس عيوني اللي بتعبر، حتى حواجبي بعقد.
1: مين ترى أمس ضليت ساعة كاملة أذق، ما حد يرد علي.
0: لا قوية. طب دزيلي على الواتساب عشان أخذك أول واحدة.
1: من 5 ضليت أذق لين 6 إلى 10.
0: لا أجل أنا لازم أخذك. خلاص رقمك.
1: يمكن كان في زحمة.
0: إيه ضغط اتصالات بالضبط. نوال ومشغول لان الاتصال نفسه اللي تدقون عليه. ليش انا اقول لكم ساعات دزوا على الواتساب؟ لان الحين انت مثلا ماسك الخط، اي احد يتصل على هالرقم حيلاقيه بزي. عرفتي؟ فيعبر يا بعيونه يا ب...
1: نوال على طول اللي هو شوف من حواجب تنزل تحت.
0: نوال قولي لي ايش رايك بتصريح الاستاذ خالد؟ تتفقين ولا تختلفين معاه؟
1: شلون
0: تتفقين ولا تختلفين مع الاستاذ خالد؟
1: لا صحيح كلامه.
0: صحيح.
1: احنا دائما نعبر، بس ما علينا الموسيقى تنزلونها شوي يمين.
0: اوكي ابشري. حاضر ابشري قولي.
1: ايوه لان صوت صاير مو واضح.
0: انا لا
1: دائما حتى بالفرح شوفي نعبر بالحواجب. صحيح. وانت تبتسمين تضحك عيونك، يعني يعرفون ان انت فرحانه. شوف مع الفرح وش يصير بالحواجب امين، ترتفع فوق.
0: اي حتى وانت تضحكي حواجبك تطير فوق من الفرح.
1: لكن افعلي او كشري، يعني ما هو عاجب منك الموضوع وش بتسوين. طول نزلتين حواجب على العين.
0: صح صدق عقد النونه.
1: حاجب تحت وحاجب فوق.
0: تعقدين النونه. عيونك ممكن تكون يعني مش معبره، بس ان عقد النونه.
1: ايه بس لا يبين حتى في العين بعد. يبين القهاري يعني. أوه. حتى العين تصير حمراء في بعض عند الناس. شوفين عيني صارت حمراء وعيني صارت
0: عليك. اي والله ونشد. حتى عارفه نوال لما الواحد يكون شرير كذا، لما كذا مستشر، مو شرير، لما يكون مستشر ولا عنده فكره كذا خبيثه مثلا كذا، تحسين نظرات عيونه مو بصدق. نظرات عيونه تختلف
1: وتحسينه بعد يعني خلاص، يعني على قولتنا الشر طالع من عينه.
0: اي الشر طالع من عينه،
1: ما يقولون من حواجبه، الشر من عينه طالع.
0: حلو والله. اي والله الشر احنا نقولها يمه طالع، هذا الشر طالع من عينه. زي بعض الممثلين لما نشوفهم كيف يقدرون فعلا يعبرون، ممكن يكون كل وجهه صامت ما عدا عيونه تحكي.
1: العيون تحكي
0: يعني. الله اي والله دائما هي اللي تعبر.
1: لا تتكلم. اشوف اذا بغيتين تعرفين العين شوفيها في عين الطفل.
0: الله عليكي ما ارقى.
1: اذا بغيتين تفهمين تبغين تشوفين لما تشوفين الطفل يطالع شعرف انه قاعد يقول حاجه في عينه. ليش؟
0: صح اتفق معاكي. يعني العيون حتى الاستعطاف. انا وانت هجنا بالمشاعر، يعني قاعدين نعبر كثير نوال. نوال حتى الاستعطاف صح كذا لما يعني كذا
1: لما تسبلين في عينه.
0: او حتى مثلا مثلا خذلتي من شخص كان فيه خذلان، حتى لما تتكلمين معاه عيون العيون تكون منكسره والعيون تكون خذلانه. يعني فعلا من قال ان العيون هي بوابه وهي مراه الشخص من الداخل.
1: فهم المشاعر. اي نعم صحيح.
0: يعني نقول الاستاذ خالد، نقول الاستاذ خالد دايما استاذ
1: نقول كلام صحيح في الاثنين. قولي له الحاجب صح، هذا التعبير فيها في الفرح والقهر الله يبعدنا عن القهر
0: اللهم آمين.
1: وهم كذلك العين صراحة يعني ما الشعراء ما تغنوا عن العيون إلا صادقين.
0: أكيد أكيد. عموما يمكن الأستاذ خالد مدخلي لأن سينرست يمكن لأنه مخرج، فتعرفين المخرجين دائما كل تفاصيل الوجه يبونها تكون معبرة، فيمكن هو شاف أن الحواجب هي بتعبر أكثر يعني. فالله يهديكم الممثلين اللي مع الأستاذ خالد لا ترسمونها كثير
1: علشان تعرفين، عشان تعرفين أن هاري زعلان من حواجب عشان بفهم أنا شخصية هذا الممثل.
0: عاد خلتيني نوال أقعد الحين قاعدة أنا أخذ وضعية لو أنت تقولين مع حواجب وقاعدة كذا عوبس حاجبي
1: لولو أمينة ممكن سؤال أنت من وين لولو؟ من الشرقية؟
0: أي
1: إيه لأن مبين الصوت
0: بعد قلبي أنت، بعد قلبي حبيبتي. ما تسمعين لما يتصل قد ريحتها لي جايتكم إن شاء الله، جايتكم الشهر الجاي جايتكم بإذن الله حبيبة قلبي. مشكورة، شكرا على الاتصال الحلو، شكرا على الصوت الجميل، وشكرا على المشاركة الراقية والدربة، حقيقي أثريت الموضوع. شكرا لك، أنا اللي ممتنة لك على الاتصال. شكرا يا نوال، يا زينة يا حلاتها، خلتني حتى أنا أروح بصفها، كنت بروح بصف الحواجب ورحت بصف العيون بسبب نوال. طيب ناخذ فروحة.
2: الو
0: يا بعد قلبي حياك الله يا فروحة، شلونك؟
2: الحمد لله يا عيوني.
0: ايش اخبارك؟ انا سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو.
2: انت بيرفكتو يا رب، الله يسعدك يا رب.
0: اسال الله ان دائما ان شاء الله اني اكون سوبر بيرفكتو.
2: طالما احنا معاك انت دائما سوبر بيرفكتو،
0: وانتم طالما انكم معي اكيد ان راح اكون سوبر بيرفكتو. قولي لي
2: الله يسعدك،
0: قولي لي يا فروحة، صحيح ان العيون الحواجب هي بتعبر اكثر؟
2: والله شوفي هو انا معلم من قال الحاجب، لكن صراحه مو اكثر من العيون، العيون اكثر يبان فيها.
0: يعني انت تختلفين معه؟
2: اختلف معي
0: اي انت ونوال، حتى نوال بحطها تختلف، حطيتها انها تتفق اول ما قالت
2: لا لا لا لا
0: تختلفون.
2: طيب العيون يبان فيها اكثر، يبان فيها الزعل، يبان فيها حتى لو خلاص لو مثلا زي ما تفضلتي لما يجيك حد بشره.
0: طب تشوفين يعني العين بتعبر اكثر من الحواجب، بس من اللي تخوف؟ من اللي تخوف اكثر؟
2: والله العيون اللي تخوف.
0: العيون تخوف اكثر من الحواجب؟
2: ايوه مره والله سبحان الله. شوفي بالرغم من انه انا كثيفه، لكن لو حركه العيون والله يا مو اني الاحظها وانفجع منها.
0: العيون تعبر اكثر خوف، لأن ساعات العين تكون مثلا صغيرة أو تكون رسمتها حنونة أو عرفتي فيها كذا لمعة جميلة، لكن ساعات يرسموا لك الحواجب عارفة شلون تخرع، عشان كذا أنا قلت يمكن أستاذ خالد.
2: لا لا لا هي بنفسها،
0: فهي تعبر أكثر نفس حركة العين،
2: حركة العين خلاص الحاجب هنا يتأثر ويخوف،
0: هي اللي تأثر أكثر. شكرا لك موت، شكرا سياس، شكرا لك أنك شاركتيني يا أفراح، أنا سعيدة أني سمعت صوتك، شكرا لك حبيبتي. نايف حياك الله يا نايف من طامي، ابشر الحين ناخذك اتصال إن شاء الله. أخذ باسم. باسم شلونك يا باسم؟
3: خير يا أمينة.
0: يا هلا مرحبا، شخبارك؟
3: الحمد لله.
0: ها العيون ولا الحواجب يا باسم؟
3: قبل خلنا نرحب فيك.
0: يلا اي صح صح صح اي نبي الترحيبه مالتنا. يلا
3: ايوه
0: قول.
3: ورد، الورد غنى مع الزحمه لامينه ومعتز.
0: الله
3: يلا هذا تعليق الحين.
0: الله عليك،
3: انا زعلان يوم الخميس كنت ابغى اشارك بس ما صار
0: نصف. شفت ضغط الاتصالات وسمعت الحين قبل شوي نوال تقول امينه خطوطكم كلها مشغوله بسبب ضغط الاتصالات، بس انا زعلتني الحين من شيء وخلتني اعقد النونه، خليت حواجبي كذا تصير. الحين انت زعلتني من شغله وخليتني اعقد النونه، حواجبي صارت متضاربه زعلانه.
3: ايوه عشان كذا انا متفق مع الاستاذ خالد.
0: اوكي انت تتفق
3: الكلام سليم 100% لاني انا كمان قمت اسوي نفسي وجهي زعلان.
0: ايه
3: حواجبي تحركت.
0: اوكي
3: ضبان تطلع وتنزل، هي اللي بان فيها اكثر من العين.
0: اوكي
3: العين بعدينك،
0: العيون الحواجب بعدين العيون عدل.
3: ايوه
0: انزين بس ما
3: بق... الوقت كل الوقت كمان يعني في وقت لما تتسع العين هذا اكثر شيء يبان فيها العين لما تتوسع من الغضب والقهر، لكن الحاجب يكون توسع ارتفع قبلها
0: قبل الحاجب تسبق العين معناته في التعبير. أيوة. عن المشاعر
3: وبسرعه لانه تعرفي ماسك مكان ضيق.
0: اوكي بالتعبير عن المشاعر. تمام، انا حاخذ مقولتك هذه وراح اللي قلتها وراح نقولها. ممكن تعيد التحيه؟ ممكن تعيد التحيه مالتك ولا ما تقدر؟
3: طيب الورد مشكله، انا الف ترى
0: نسيتها. نسيتها
3: ايوه.
0: طيب تدري ليش قلت لك انا عقدت النونه؟ قلت اقول لك ليش انا زعلت كذا، حواجبي زعلت وعقدت النونه لانك لما قلتها ما ختمتها بدن تدن.
3: لا خلاص هذا
0: لا لا لا، المفروض قلتها دن
3: تدن. هذه معها هذه دن تدن.
0: اي دن تدن. ها هذه اس بس، هذه اس بس.
3: هات السناكة وما وين السناكة.
0: أوكي شوف عمار يقول ترحيب يستاهل أوسكار. ها إيش أحلى من كذا. ها ترحيب يستاهل. ها عطا الله يا باسم.
3: يلا يلا. طب أخاف أخر على الناس، خلنا أقول الكلمات اللي ألفتها.
0: طيب يلا على السريع قول.
3: بس مو أي
0: شو، حتى الجارحي حتى الجارحي قاعد يقول دن ددن دن. ايش تبي اكثر من كذا؟
3: بس والله ونعم فيهم كل المستمعين في الزحمه. اسمع. عذاب حبيبي جروح وقطعت قلبي، لكن عيون حبيبي مراهم لجروح قلبي، وبسمه حبيبي علاج لجروح قلبي، ونبضات قلب حبيبي امان لقلبي المعذب، وقلبي انطرب بأحلى موسيقى حبها حبيبي، وحتى الآن حبيبي هو أنا.
0: الله يا النرجسية. دن دن دن دن.
3: لا مو نرجسية، لسه ما عرفت الحب.
0: أوكي بس ما قلت الحواجب، كان قلت الحواجب علشان تتناسب مع حلقتنا اليوم. أوكي
3: الحواجب. ايه؟ الحواجب فرحت. أحلى برؤية مذيعة.
0: أوكي
3: أحلى مذيعة أمونة وقلبها الطيب.
0: إنزين شكرا يا باسم. عموما شكرا لك، شكرا على مشاركتك. طيب أنا قاعدة أشوف مشاركات كثير على مقولة الأستاذ خالد مدخلي. عموما الأستاذ خالد مدخلي الكاتب والمخرج المسرحي صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس بيقول: من يفضح المشاعر صدقني الحاجبان للعينان. وقال صدقني، شوفوا طالما انه قال الاستاذ خالد صدقني معناته الاستاذ خالد يعني واثق، ما قالها الا واثق. وقال صدقني، يقولكم صدقوني يا جماعه اللي بيفضح. شوفوا قال ما يعبر، قال يفضح. ديروا بالكم انتوا كلكم اللي شاركتوا قلتوا اللي يعبر، لكن هو قال اللي بيفضح المشاعر، يعني مشاعرك اللي بيفضحها سواء زعلان او تحب او مبسوط هي حاجبك. وباسم قال الحاجب تعبر أسرع من العيون، فالأستاذ خالد يقول اللي بيفضح بتفضح مشاعرك هي حواجبك وليس عيونك. تتفقون تختلفون؟ أصدقائي مع الأستاذ ياسر مدخلي شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. ولكم وحيكم الله من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 8002442 8.

الرحمن العيسى يقول كل شيء له دور، الحواجب وكل تعبير الوجه والتصرفات ونبرة الصوت، لكن العيون هي سر الجمال وهي السر الفاضح لكل مشاعرنا وأحاسيسنا. هذه كمان يا أستاذ ياسر معطيك واحد ثاني يقول لا. طيب عمار يقول أمينة بالنسبة لتصريح اليوم هذا ما يشمل الحكم كولينا لأنه ما عنده حواجب، فيقول التصريح الأستاذ ياسر مدخلي ما يشمل هذا التصريح اليوم. عموما أصدقائي خلينا نروح مع بعض لتصريحنا لليوم. الكاتب والمخرج المسرحي والسيناريست الأستاذ ياسر مدخلي صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول في من يفضح المشاعر، شوفوا يقول من يفضح المشاعر صدقني، وبيقول

0: يحاول يقنعكم الأستاذ ياسر بيقول صدقوني هي الحاجبان لا العينان، يعني اللي بتفضح مشاعرنا أصدقائي هي الحواجب وليس العيون. تتفقون أو تختلفون مع الأستاذ ياسر؟ ما تخلي شاركوني، سمعوني أصواتكم على 64771054، أيضا على 64951054 بالإضافة إلى 64785444. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ولكم وحياكم الله بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-24-28-28. وناخذ اتصال. الو بونسوار، نشوف بروح للعيون ولا الحواجب؟ نايف، شلونك يا نايف؟ نايف بنطامي.
1: هلا وسهلا، بخير الله يحفظك.
0: حياك الله، انا اموري تمام، انت شلونك يا نايف؟
1: والله بخير تمام الحمد لله
0: ان شاء الله.
1: استعدنا بسماع صوتك والموضوع الجميل والشيق.
0: انا اسعد كثير انك بتشاركني، بس من وين تكلمني نايف؟
1: كلمة من الرياض،
0: من عاصمة القرار، عاصمتنا الجميلة الرياض. حياك الله. ها يا نايف، تتفق مع الأستاذ ياسر ما تخلي ولا بتختلف معه؟
1: أنا أتفق جدا، وأرى أن الحواجب هي لغة العيون صراحة.
0: الحواجب هي أساسا لغة العيون،
1: صحيح، نظرات العيون هي تعبر، لأن ما يمكن نتخيل أشخاص بدون حواجب بتكون كيف المشاعر توصلنا.
0: صح،
1: علامات الاستغراب والاندهاش والإعجاب والشوق.
0: هي الحواجب أكثر؟
1: صحيح،
0: يعني العيون معناتها سرقت هذا الاهتمام من الشعراء، من الحواجب. الشعراء فعلا كلهم بيتكلمون عن العيون، لما نسمع القصايد الأشياء فعلا المغناة كلها عن العيون، الحواجب ما أخذت حقها
1: فعلا. وعطار الشعراء، يعني في قصيدة شهيرة غناها محمد عبد الشاعر الراحل بدأ بن عبد المحسن الله يرحمه،
0: حافظها تقولها لنا؟
1: توريها اتفضلي
0: لحظة. أوكي يلا قول، بزحب لك بس كده الصدى عشان نسمعها منك. يلا
1: يلا
0: يا نايف.
1: يلا. عيونك لا توريها لغيري، لا توريها.
0: الله.
1: عيونك لي ولو أقدر عيونك عنك داريها، أنا لو بعت نظراتك أبيع العمر واشريها، عيون الليل أنا بالحيل أحب أسهر لياليها، وأحب أبكي وهي تبكي وأفرح للفرح فيها. حبيبي لو ضمنت اليوم وعيش الشك في باكر، يجي مستقبل الأيام يغير فيها والقابر، يغير كالزمن بعدي تعلم طبعها الغادر. عيونك لا توريها بغيري، لا توريها.
0: الله عليك، صح منطوقك، الله صح صوتك مليار على هالنقل الجميل، صوت جميل وصوت رائع حقيقي وإحساس عالي صراحة يا نايف. نايف، تخيل لو شلنا كلمة العيون وحطينا الحواجب،
1: ما حتضبط صراحة.
0: ما رح تضبط، هي ما رح تضبط. بس عموما الحواجب تعتبر معبرة أكثر، يمكن حتى الفنانين، كثير من الفنانين يمكن لما نشوفهم فعلا أكثر ما يعبر فيهم، زي مثلا الممثل الله يرحمه، ما أدري هو جاء على بالي أكثر واحد، سيد زيان عندنا الله يرحمه، عبد الحسين عبد الرضا، حتى الفنان الله يطول بعمره ناصر القصبي، ترى حواجبهم تعبر كثير كثير، عندهم صحيح حواجب معبرة. وفي حتى المسلسلات البدوية ما بيعبرون كثير بحواجبهم.
1: أنا بعقب على كلامك، هو أن الشعراء يستخدموا العيون أكثر، زي مثلا اسم سعد، اسم نوف، هذه تستخدم بالقصائد، يطلعينه مو باسم الشخص نورة، بس هي من باب الوزن، من باب القافية، يعني من باب الوصف.
0: عقبال اسمي إن شاء الله، اسمك أنت ممكن استخدمونه، بس أنا عقبال يستخدمون اسمي يا نايف.
1: يا ريت اسمي بعد، والله اسمي صعب
0: إن شاء الله.
1: لكن بضيف نقطة أخيرة، موضوع الحواجب معلومة أنه الوجود الحاجبين يسهل مهمة الشرطة الجنائية بالتعريف على الموتى، يعني بحالات الحوادث الكارثية الحواجب تساعد في معرفة تعبير الوجه والملامح،
0: يعني هي بتساعد نايف، هي يعني بيكتشفون من هذه الشخصية أو في الجرائم الجنائية أكثر، مع أن العين ترى لها بصمة، العين حتى صحيح. العين زي الأصبع لها بصمة، يعني ممكن يكتشفون صحيح الشخص من خلال بصمة العين. عموما أنا جدا شكرت لك على هذا الاتصال الجميل، ممنونة لك حقيقة، وأتمنى أنك دائما تكون معانا على هوا جدا في أول تحديد برنامج من زحمة.
1: الله وفقك، وشاكرين لكم موضوعكم الشيق، ودائما بإذن الله نستمتع بسماع صوتك.
0: تسلم. الكلام، ونشكر اكيد الاستاذ الاستاذ عفوا الاستاذ ياسر مدخلي نشكره. اثنينهم عموما عيال مدخلي عينين براس عندنا في الاعلام السعودي.
1: اكيد شكرا لكم منك وكل مدخلي يستاهلون الشكر.
0: اكيد شكرا لك يا نايف، يومك جميل ان شاء الله. طيب اخذ اتصال. الو ابو خالد، شلونك يا ابو خالد؟ حياك الله.
2: يا مساء الخير، مساء عليك وعلى جميع المستمعين اذاعه جده.
0: يا مرحبا فيك
2: نايف حمسني اقول قصيده.
0: لا ابو العيون الاستاذ ياسر، الاستاذ ياسر حمسكم اليوم ثلاثاء بنكهه الخميس.
2: والله انا اروح معه الى حد ما، انه العيون الحواجب تلعب دور كبير في تحديد
0: مع الاستاذ ياسر. الحواجب فعلا هي بتعبر.
2: لا شوفي
0: عشان قال صدقني، عشان الاستاذ ياسر قال صدقوني.
2: لا شوفي، العيون تاخذ نسبه، الحواجب تاخذ نسبه، التجاعيد تاخذ نسبه.
0: صحيح،
2: فالوجه بشكل عام لكل زاويه فيه لغة
0: بس
2: معين.
0: بس ما تغنوا فيه ترى، ما ولا قالوا فيه قصائد. يعني عاده القصائد كلها بتروح يا للابتسامه ولا العيون بس. يعني ما تعتبر الحواجب مظلومه.
2: شوف العيون ما تاخذ يعني نسبه كبيره في تحديد الملامح. هي جماليه،
0: هي تعتبر جماليه اكثر.
2: ايوه بس انها تحدد الرياكشن ولا رده فعله وكذا لا.
0: بس معناته الحواجب هي اللي فعلا بتفضح مشاعر الانسان، سواء كان اندهش او جاء خبر. نعم. صدمه. نعم.
2: الحواجب
0: حواجبه شاف شخص يحبه، ممكن الحواجب على طول هي اللي بتعطي الاكشن، بعدها العيون.
2: اي نعم.
0: اوكي يلا يا خالد، يلا يا ابو خالد سمعنا.
2: بس ما هو في العيون.
0: أجل بالحواجب، جبت لنا قصيدة بالحواجب. طيب يلا قول. تفضل.
2: أقول حلاها غير يا عالم.
0: الله.
2: أبد ما هي طبيعية.
0: الله.
2: خلقها الله بعجازة وبقدرة إلهية. ملامحها جنوبية وإحساسها نجدي.
0: الله.
2: وبرقة حجازية جمع فيها الخالق. حالة بنات السعودية صغيرة السن وتتباهى، تقول أنا ما مثلي بنية مغرورة حكي ونظرات، ولكن بصافي النية لو أهمس القمر كلمة، تقول من حكافية تظن أن القمر هي، وباقي الناس منسية خد الدلع بنت جدة. وغنج بنت عسيرية تتوهي القافية لا جات توصفها، ببيات شعرية عليها أخلاق يا عالم، وقلب كل حنية عليها عيون لا رمشت تغار خدودها الوردية، إن جات تحكي أنقام فيروز الصباحية، وإن جات تسكت تضيق كل الكرة الأرضية. ترهقني بسمتها وضحكتها الجنونية، كأن النساء بعدك حكايات وقصص وهمية. فديت اثنين ربوك وخلوكي شقردية، تدرون من هذه بنت سعودية.
0: الله عليك يا ابو خالد، شنو هالجمال، شنو هالروعة ابو خالد. شو سوى فيكم استاذ ياسر مدخلي؟ ابدعت

الله الله ابو خالد، ابو خالد معاي. طيب واهل الشرقيه بعد، يلا ابو خالد.

0: ابو خالد.
1: يا هلا.
0: هذه القصيده انت اللي كاتبها؟
1: اي نعم.
0: احنا عندنا كل خميس صح صوتك، كل خميس عندنا صح صوتك. اتمنى انت حقيقي ونايف بن طامي اللي شاركتوني، اتمنى انكم تشاركوني كل خميس من 5 لـ 6. احنا بنفتح الابواب برنامج في الزحمه لكل اللي بيمتلكوا موهبه الشعر، كتابته والقاءه.
1: اسعد اللحظات ان شاء الله.
0: احنا اللي انا اتشرف فيك كثير، والقصيده هذه تتغنى يا معود، هذه ما تنحط في الدرج تقفل عليها.
1: والله أنا كتبت من لحظات
0: كمان. لا لازم نسمعها، لازم. أنا أتمنى أن حد يعني إن شاء الله يسمعونها وملحن يسمعها وتتغنى على طول.

0: اتمنى
1: بصراحه على يدك.
0: ها خلاص ابشر ولا يهمك. شكرا لك عموما يا ابو خالد، يومك جميل بجمال اتصالك. يا هلا بك يا هلا. خلينا نروح لابو ركان. مساك الله بالخير يا ابو ركان، شلونك؟
2: مساك الله بالسعاده والسرور.
0: يا هلا مرحبا باهل الرياض. حياك ابو ركان. ايش رايك بتصريح الاستاذ ياسر مدخلي؟
2: ما انا عكسه تماما.
0: يعني انت
2: العيون
0: ما تتفق معه.
2: العيون كلنا ما تتفق معه لا قلبا ولا قالبا.
0: اوبا
2: بالنهايه العين العين يا جماعه، انت قلتيها، بصمه للعين، بصمه الحب، بصمه النظره، بصمه الابتسامه. كل ما بصمه الحزن،
0: اوكي،
2: بصمه البكاء، كل ما تقوليه في العين الحاجه يبكي.
0: إيه؟
2: الحاجة بيضحك.
0: إيه؟ طب أنت متأكد من كلامك يا بركان؟
2: متأكد من 50%.
0: مليار بالمئة.
2: متأكد إنك اسمك أمين عبد الله.
0: متأكد إن العين هي اللي تعبر أكثر.
2: نعم.
0: طب ليش يقولون نعم. العين ما تعلى على الحاجب؟
2: العين عين هل
0: ما تعلى على الحاجب؟
2: لا الحاجب شيء والعين شيء طال عمرك.
0: لا أول ما تجي تعمل
2: الأحاسيس والمشاعر كله بالعين.
0: العين تفضح المشاعر أكثر من الحاجب.
2: كله بالعين طال عمرك. إنه الحاجب بقول لك الحين الحاجب يبكي.
0: طيب اسمع أبو ركان،
2: تعابير الجو، تعابير الوجه كاملة مع العين هي اللي تتحرك، هي اللي يحرك الحاجب.
0: انزل.
2: لما الحاجب يتحرك لحاله لا.
0: طيب بقول لك شغلة، أبيك تروح قدام المراية وأبيك تغطي على حواجبك بيدينك الثنتين، غطي على حواجبك.
2: أنا قاعد من أول قدام سالة البرنامج، من أول قاعد قدام المراية في السيارة أسوي بعيني كذا.
0: لا أبيك تخبي، أبيك تخبي حواجبك، خبي حواجبك بدينك وكذا، وازعل وازعل وابكي وسوي إنك تبكي وسوي إنك يعني بدون حواجب، وشوف كيف هل حواجبك بتفضح مشاعرك ولا لا.
2: ما دخل يا أمينة يا عبد الله.
0: أوكي أنا حجربها عموما في السيارة، بغض على حواجبي وأشوف كلام الأستاذ ياسر مدخلي صحيح ولا لا.
2: العين يا جماعة، حتى الشعراء أنت قلتيها أنا استغنوا بالعين.
0: الشعراء أكيد تغنوا فيها من جمالها.
2: هو يقول الأستاذ ياسر يقول صدقني، يعني الصدق صدقني، شوف ايش معنى
0: قال صدقني. صحيح استاذ ياسر،
2: يعني شوفي على الصاد دال عني وقاصدون
0: لا اسمع، هو شكله استاذ، انا عارفه استاذ ياسر مدخلي شخصيه جميله وراقيه، وترى هو معانا على السمع قاعد يسمع. اسمع بركان، هو قال صدقني علشان عارف انه ما راح نصدقه.
2: اي اقول صدقني، هو اسمع صاد يعني صدق عني،
0: صدقوني لا صدقوني ان الحواجب. يلا يا استاذ ياسر،
2: الله يرحمك.
0: شكرا
2: عبد العزيز. صدقني
0: لا صدقوني، بنشوف الحواجب. احنا لين الحين عادل عندنا في التصويت. لا الحواجب والله اللي متفقين مع استاذ ياسر مدخلي اكثر من اللي مختلفين معاه. عموما كل واحد طبعا حر برايه عموما، او كل احنا عشان كذا بنقول اختلاف الراي لا يفسد له القضيه. بركان مشكور يا بركان على الاتصال الحلو.
2: تاخذي اجازه ترى، انا بعلم المدير حقك اعطيك اجازه كل شهر الجاي بروح للدمام.
0: ماني قايمه ماني فجاه
2: عصي المدير، لا تعطيه اجازه
0: ابوي. مديري ان شاء الله انك ما تسمع، ان شاء الله انك ما اعتقد.
2: لا تعطي أمين العبد الله، أعطي كلهم،
0: الله يسعدك. الله يسعدك ويعلم من قدرك يا بركان، يفضلك ركان وخوانك. خفيفة خفيفة خفيفة، ترى خفيفة هي خفيفة زي ما يقولون غمضة عين وفتحة تغمض الجف. لا ماني غاطسة المرة هذه، شيء سريع كذا صدرت زي ما يقولون. الله يسلمك، شكرا لك يا بركان. عندنا مناسبة زواج معود لازم نوجب. شكرا لك عموما يا بركان. قبل أطلع الفاصل، أستاذ ياسر مدخلي الكاتب والمخرج المسرحي والسيناريست قال في من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول من يفضح المشاعر صدقني، من يفضح المشاعر الحاجبان للعينان. هل أنتوا بتصدقون أستاذ ياسر فعلا زي ما قال الحاجبان هي اللي بتفضح المشاعر أكثر من العيون؟ سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: الحواجب تعبر عن كل شيء. يقول الحواجب تعبر في كل شيء إلا الحب، تعبر عن العيون بامتياز. حواس آل حبيب ونشهد. أبو رجاء حياك الله، يا أهلا مرحبا فيك أبو رجاء، سعيد أن بتشاركنا. أيضا فضل السنيدي من الرياض، الحواجب تتكلم أطلق من العيون أمينة، واللسان أيضا الأستاذ أمينة بوي، هذا يعني صاف أنت مع الأستاذ ياسر، صاف معاه. يقول الحواجب تتكلم بعد، مو بس تعبر، تتكلم، يقول أطلق من العيون ومن اللسان. أيضا فايز من الطائف، حياك الله يا فايز، مساء الخير أستاذ أمينة. أتفق تماما، الحواجب ممكن من خلالها تبان كثير من الانفعالات. هذه صحيح، هذه صحيح، أعتقد أتفق تماما الحواجب ممكن من خلالها تبان كثير من الانفعالات، التعجب، الإعجاب، الاستغراب، الخوف، الفرح. وتغنى الشعراء وقصائدهم في العيون، لأن العيون فيها عنوان الجمال، والشعراء والفنانين يتغنون دائما في العيون الجميلة. فايز من الطائف حياك الله. أيضا عندنا الجارحي يقول العين ممكن تخبي وتتحكم بالمشاعر، الحواجب لا، الله عليك. صح والله أمينة، جربي ترسمين شخص عبوس أو شخص شرير، الحواجب هي اللي بتعبر أكثر من العيون. بس حلو، أعجبني تعليقك الجارحي لما قلت العين ممكن تخبي المشاعر، ممكن تتحكم في المشاعر، وفعلا إحنا ممكن نتحكم بالمشاعر إنها ما تصدر من عيوننا، ولكن الحواجب قال لا، أمينة هي اللي بتفتح المشاعر. طيب منيرة، منيرة حياك الله يا منيرة، دزت لي صور عيون رايحة رادة رايحة. يعني أنا صورتها ودزيتها للأستاذ الأستاذ عفوا ياسر، دزيتها له. طيب أماني عليان، مساء الخيرات أمون، شلونك؟ كالشعراء تغنوا بالعيون بعد أن تغنوا بالحجاج أو الحواجب، وإن كنت أنا مع لغة العيون والأبيات اللي بتعبر عن الحواجب، بتقول لقيتك اللي يصد معقد حجاجة، وانت اقرب الناس والغالي ومظنوني. لقيتك اللي يصد معقد حجاجة، وانت اقرب الناس والغالي ومظنوني، لكن على الله بداية الضيق وافراجة، ولا انت اللي معك خابت بك كل ظنوني. يا الله، هذه المفروض قريتها تحت الهواء اول يا اماني. شكرا لك عموما، شكرا على المشاركة. خلينا رحلة اتصالات، خلينا نشوف أصدقائنا شلون عبر، أو بيتبقوا مع الأستاذ ياسر المدخلي أو بيختلفون معه بالنسبة لما قال إنه صدقوني إن الحواجب بتعبر عن المشاعر أكثر من العيون. ناخد حمود أبو حمود، محمود حياك الله يا محمود، شلونك؟
3: حياك الله، مساك الله بالخير.
2: مساك الله مثل أحسن من تكلمني أخوي محمود؟
3: من الرياض،
2: من عاصمتنا الحبيبة الرياض. تتفق مع الأستاذ ياسر المدخلي ولا تختلف معه؟
3: والله هو يعني طرح ليه علي تحفظ، من ناحية إن الواقف في العموم يعني العيون والحواجب لا ينفصلان عن بعضهم البعض.
2: أوكي.
3: بمعنى إن لو أنا مثلا قلت لحضرتك اديني تعبير مثلا بالحواجب، تعبير حد مع لغة عيون أو تعبير عيون سعيد، الاثنين مش هيربطوا. يعني كمان لو قلت مثلا تعبير العيون، لو العيون صادقه في المشاعر، في مشاعر فرح، فبتلاقي الابتسامه موجوده برضو. فبالتالي المقارنه هنا انا شايف انها نوعا ما مش ان احنا نفصل ده عن ده، خارج عن المنطق او عن الواقع شوي.
2: خارج، يعني انت ما بتشوف منطقي ان نفصل الحواجب عن العيون؟ مش منطقي ان نفصلهم عن بعض، اثنينهم متلازمين مع بعض عشان يكون التعبير صادق او التعبير واضح.
3: ولكن اذا كان ولابد ان انا اجاوب بشكل من المقارنه، انا شايف ان العيون لغتها اصدق، لان المشاعر ممكن انسان يقدر يلعب بمشاعره ويدي
2: الحواجب،
3: مش بالحواجب، مش صادقه. يعني ممكن مثلا تكلميني في موضوع وابين ان انا مندهش بلغه حاجب، بس انا داخليا مش على قدر رد الفعل اللي انا عملته بالحاجب ده. فانا يعني اعلي في العيون شويه عن الحاجب، مع ان الاثنين شايفه من الاثنين يعني
2: متلازمين
3: نفس السياق.
2: كتعبير عن المشاعر، ايش ما كانت هذه المشاعر، لا الاثنين لازم يكونوا متلازم. بس عموما انا اخذت
3: لانك
2: العيون اصدق، وحطيتك انت بتختلف بتختلف مع الاختلاف،
3: يعني مش بالضروره ان احنا نطرح الموضوع.
2: انا عشان ناخذ التصويت، انا عشان ناخذ التصويت انتوا بتروحون اكثر لفين يعني بتروحون؟
3: خلينا مع العيون.
2: مع العيون، اوكي تمام جميل. شكرا لك يا محمود، شكرا لك على المشاركه.

قبل أطلع الفاصل أصدقائي خليني أذكركم طبعا بتصريح الأستاذ ياسر مدخلي الكاتب والمخرج المسرحي. صرح بتصريح الأستاذ ياسر من خلال صفحة الخاصة على منصة إكس، بيقول فيه: من يفضح المشاعر، اللي بيفضح مشاعرنا، إيش مكانة نوعية هذه المشاعر اللي بيتكلم عنها الأستاذ ياسر؟ يقول صدقني، شوفوا أخذوا كلمة كمان حط قبلها صدقني، الحاجبان للعينان. هل تتفقون مع الأستاذ ياسر أو تختلفون معاه؟ إن بالفعل اللي بتعبر عن المشاعر بشكل

هل فعلا ان اللي بيعبر بالصدق اكثر الحاجبين وليس العينان؟ سمعوني اصدقائي اصواتكم على مشاركاتكم على 64 77 154، ايضا على 64 95 154 بالاضافه الى 64 78 544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاط في جده على 012، كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-002-4-4-2-8-2-8.

0: الأستاذ ياسر مدخلي الكاتب والمخرج المسرحي والسيناريست صرح بتصريح من خلال منصة من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس بيقول فيه: من يفضح المشاعر صدقني الحاجبان للعينان. هل بالفعل اللي بتفضح مشاعرنا أصدقائي هي الحاجبان وليس العينان؟ شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 وشاركوني أو كلمة مشاركة وشاركوني أيضا بأراكم من خلال الواتساب على 800-24-28-28. نروح العمار. نروح العمار يلا. ألو بونسوار العمار.
1: يا هلا يا هلا والله.
0: يا هلا مرحبا. شلونك يا عمار؟ شخبارك؟
1: والله بخير. حتى أنا حواجبي زعلت من الشاعر ذاك الأخير.
0: أبو خالد
1: الأخير يعني قال جنوبية غربية نجدية وما جاب الشرقية من بقى الحلق.
0: أبي عاد من جد ما قال الشرقية؟
1: والله ما

0: على الشرقية.
1: لا يا ابو خالد لا يا ما اجل، لا انا مفروض عقد النونة الحين المفروض لازم يعيدها. زين انك نبهتني، زين انك نبهتني عمار، اجل لازم يعيدها. والله العظيم لا انا زعلت كذا، لازم يعيدها.
0: ارد له بغنية بعدين ولا يهمني.
1: والله خلاص نردها له بغنية. طيب عمار سمعت الاستاذ ياسر
0: التصريح؟ والله ما صراحة ما اتفق.
1: ما تتفق
0: الحواجب؟ أنا الحواجب هي تكشف الشخصية، ما تكشف التعابير، لأنه هي تتحرك مع العين أوريدي، هي محبوكة مع العين أصلاً.
1: طب فهمني أكثر، الحواجب الحاجب
0: الحاجب هو مع العين ما برا واحدة، يعني إيش أقول لك، يعني اللي يفضح المشاعر اللي هي العين،
1: العين اللي تفضح المشاعر.
0: الحواجب أنت اللي تحركها.
1: آه هي طيب
0: أنت تحتاج
1: بس
0: تحركها.
1: أوكي قول.
0: وتمشي مع تجاعيد الوجه، أما العين هي الحالة اللي تبين،
1: هي العين هي مرآة الشخص. أيوة وهي اللي هي بتفضح، هي اللي بتفضح مشاعر الشخص،
0: لأنه هي ما يتحرك بنفسها مع على شيء، هي تلقائيا تلاحظ.

0: وقاعد اسمع اسمع انتظر يقول الشرقية ما قال.
1: طب ايش رايك انت تسمعنا شيء للشرقية؟
0: ارد له ليش لا؟
1: يلا نسمع معك.
0: بنت الحساء الاصيلة نجم السماء هتعلي تشفي القلوب العليلة لا شفتها قمت هلي اسأل ضميرك وقلي هذه العيون الشرقية.
1: الله الله تسلم تسلم شكرا لك وممنونة لك شكرا لك عمون يا عمار شكرا لك يا هلا مرحبا فيك. طيب رح أختم مع منصة إكس عندنا فيصل الهذلي طبعا رد على تغريدة اليوم أو تصريح اليوم اللي صرح فيه الكاتب والمخرج السينمائي أو المسرحي عفوا الأستاذ ياسر المدخلي لما قال إن من يفضح المشاعر صدقني الحاجبان للعينان بيقول نعم صدق ثم صدق هذا أعطى بالعشرة بعد يا أستاذ ياسر يقول نعم صدق ثم صدق وفي مذهبنا الفوهمي نرى إن عضلات الجسد بتخبر ما لا تخبر به المجلدات والحاجبان وما أدراك ما هما بل أني أرى الخير والشر فيهما فأعرف الخير الخير من الشرير. صدقت يا أخا فيصل. معناته أنا أملأنا هو عموما في على منصة إكس 100% الأغلبية اتفقوا قالوا نعم نتفق مع الأستاذ ياسر ولكن الاتصالات بفارق صوت لعمار قالوا لا احنا بنختلف مع الأستاذ ياسر. في المقابل أنا راح أقول لكم إن اللي بيفضح المشاعر حقيقي اللي بيفضح المشاعر أنا بحرد عليك أستاذ ياسر مدخلي إن اللي بتفضح المشاعر حقيقي مش الحاجب أو العينين اللي بتفضح المشاعر هو التصرف التصرفات من قبل الشخص هي اللي بتفضح مشاعره المشاعر الصادقة أبدا ما تحتاج المترجم. شكرا لكم أصدقائي كنتوا سوبر نار نيرو حقيقي سوبر نار نيرو فسفوريرا اليوم. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات من خلال الواتساب. شكرا معتز بخش من الإخراج وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة بنفس الحزة ونفس التوقيت من 4 إلى 6 ومشوار جديد يجمعني فيكم من خلال برنامج في الزحمة. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا برامج الدافام فمان الله.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مونديال 26 على جدة أف أم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في عبر جدة اف ام في حلقتنا الأولى من برنامج مونديال 26. بعد أقل من 48 ساعة فقط سيتوقف العالم مجددا. لماذا؟ لأجل كأس العالم، أمام اللعبة الأكثر شعبية على وجه الأرض كرة القدم، لأنه هذه المرة نحن أمام نسخة مختلفة عدديا، مختلفة تماما، حتى نقدر نقول الأمر نسخة أكبر وأوسع، أكثر ازدحام الحقيقة بالقصص والأحلام والطموحات وأقمصة المنتخبات للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم مونديال 2026. تتشارك الحقيقة 48 منتخب في هذه النسخة للمرة الأولى، أيضا على مستوى نسخ كأس العالم بالمجمل تستضيف 3 دول هذا الحدث بهذا الكم من المنتخبات. الحقيقة نتكلم عن 3 دول تستضيف هذه النسخة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 104 مباريات خلال هذه البطولة اللي تنتظرها جماهير كرة القدم في كافة أصقاع العالم. آلاف الإعلاميين يستعدون للانتقال إلى ملاعب البطولة، هذا بخلاف الذين في الأساس الآن وصلوا إلى مختلف المدن الحقيقة في هذه 3 دول التي ستقام على ملاعبها مباريات مجموعات كأس العالم هذه النسخة، بخلاف ملايين متوقع حضورهم لمباريات هذه البطولة على مدى شهر كامل تقريبا من الإثارة. نحن هنا في المملكة العربية السعودية الحقيقة أمام قصة مختلفة، لأن الحديث لا يدور فقط في هذه المشاركة لمنتخبنا في المرة السابعة، لا يدور فقط عن بطولة عالمية وحضور، لأنه إحنا متعودين الحضور الحقيقة خلال نسخ سابقة. منتخبنا يحمل حقيقة أحلام السعوديين كلهم، منتخب يستعد لكتابة فصل آخر، نتحدث عن فصل سابع بعد مشاركة أولى الحقيقة لافتة في 94 وأيضا في 98، وتسلسل هذه المشاركات 2002 2006 2018 و2022 الحقيقة، فمش غريبة ولا هي جديدة عودة الأخضر إلى هذه المساحة إذا جاز التعبير على مسرح كرة القدم العالمية. المرة هذه ظروف مختلفة نعم نعيشها مع منتخبنا، لكن متفائلين. ليش؟ لأنه كرتنا وكرة القدم السعودية تعيش واحدة الحقيقة من أجمل وأهم مراحلها التاريخية، الدوري السعودي في نسخة القريبة، خصوصا بعد هذا الحقيقة الدعم الذي يقدم للكرة السعودية المتنامي خلال السنوات الأخيرة. كرة القدم السعودية حديث العالم، الدوري السعودي حديث العالم بأكمله ولا أدل منها، على الأقل أقول القريب الغير البعيد هو النسخة المنتهية من دوري روشن. الأندية السعودية أصبحت تنافس قاريا، ذلك المشهد الذي صنعه النادي الأهلي في دوري أبطال آسيا النخبة، أيضا ما قدم النصر في دوري أبطال آسيا تول. الجماهير تنتظر أيضا حضور سعودي لمنتخبنا في كأس العالم من هاللحظة الحقيقة، ومتابعات لمنتخبنا وهو يعني الأسابيع الماضية يعني يقود معسكر الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراتين تجريبيتين، وإحنا على بعد ساعات الحقيقة من آخر تجاربة قبل خوض كأس العالم. يعني متابع المؤشرات الفنية متأكد كلنا وأيضا الجماهير السعودية سواء المختص فيها من الزملاء الفنيين وأيضا الإعلاميين والجماهير المحبة لمنتخبها تتابع الحقيقة، تتابع بمحبة وتتابع بحذر. ليلة إن شاء الله في أول حلقاتنا في مونديال 26 على جدة فن نحاول الاقتراب أكثر من الصورة معكم، يعني نحاول نفتح بعض الملفات اللي تشغل بل جماهير كاملة حول منتخبنا الأخضر، منتخبنا السعودي، وكيف يتأهل وأشياء كثيرة في خارطة الوصول أبعد مدى في هذه النسخة من كأس العالم، وحتى اللحظة اللي تنطلق فيها البطولة نبقى متابعين معكم منتخبنا الأخضر في كأس العالم مونديال 2026. ذكركم مستمعينا بالاستماع لنا عبر أثير جدة FM على الإذاعة، أيضا عبر المنصة المخصصة لبث هذا البث المرئي أيضا، وأيضا عبر ما تستمعون إليه على جدة FM. رحب أيضا في اللحظة بضيفينا في الحلقة، أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز هيثم منقوس الناقد الرياضي، حياك الله أخوي هيثم في أولى حلقات مونديال 26.
0: أهلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى الزميل أحمد وعلى السادة المستمعين الكرام، وسعيدين بتواجد معكم في هذا
4: البرنامج. أنا سعيد أيضا، أرحب أيضا على الطرف الآخر بالعزيز الكابتن أحمد علام الناقد الفني والرياضي أيضا، حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: يا هلا وغلا ابو احمد، احييك واحيي الزميل هيثم وجميع مستمعي جدة FM، ومبارك لكم انطلاقه برنامج مونديال 26، لان اعتقد انه بيكون واحد من اهم البرامج الاذاعيه على مستوى التغطيات، نظير حقيقه قوه يعني استقطاب الضيوف الاسماء الكبيره اللي راح تتواجد في البرنامج، وبحول الله يكون كاس عالم مميز ومثالي، ونشاهد باذن الله متعه فنيه، ونشاهد ايضا مستويات فنية مميزة للمنتخب الوطني.
4: كل ثقة إن شاء الله ودعوات للمنتخب. الحقيقة خلونا نتوقف عند أرقام أو هالنسخة من كأس العالم، نقول 48 منتخب، 104 عدد مباريات، ونتكلم عن 3 دول مستضيفة، 16 مجموعة، أكبر نسخة يعني من هذه البطولة منذ انطلاقتها عام 1930. منتخبنا يدخل البطولة ويحمل على عاتقه تقديم كل ما يمكن أن يحقق آمال وتطلعات جماهير، هذه المشاركة السابعة لمنتخبنا، في آمال كبيرة لتحقيق أو الوصول إلى تلك المرحلة التي حققها في أول مشاركة عام 94، أو على الأقل خلينا نقول أنه يصنع لحظة تاريخية كما حدث في النسخة الأخيرة من كأس العالم 22 عندما تغلب على الأرجنتين في تلك اللقطة التي لا ينساها السعوديون. خلونا يعني نبدأ من الحديث عن هذه المشاركة، وتحديدا هالمنتخب بظروفه وبأمال جماهيره وبطموحات لاعبي أيضا، كيف تقرأ الحصيلة هيثم، حصيلة المعسكر اللي تابعناه خلال الأيام الماضية، نتكلم من 3 أسابيع الأخيرة وإحنا أمام لقطة أخيرة، وخلنا نقول مواجهة تجريبية أخيرة لمنتخبنا بعد ساعات أمام المنتخب السنغالي.
0: والله شوف أبو أحمد، يعني لا شك أنه الأمال كبيرة، خلينا نكون إن شاء الله تعالى متفائلين إن شاء الله أنه المنتخب يعني يحقق نتائج إيجابية، خصوصا أنه يعني اليوم بعد تواجد 48 منتخب وفي فرص لتأهل حتى لصاحب المركز الثالث كثمانية منتخبات، أنا أعتقد أنه هذا الشيء إن شاء الله تعالى يعطينا حافز أنه ليس فقط إحنا نفكر في

0: الحين احنا نفكر انه نتاهل بشكل مباشر يعني ان شاء الله تعالى احد المقاعد. لا شك انه المجموعه صعبه لما تتكلم عن اسبانيا الاوروغواي الراس الاخضر حتى الراس الاخضر يعني بكل امانه ليس بالمنتخب السهل. المنتخب يضم نجوم يعني في الدول الاوروبيه بشكل عام اللي ما استطاعوا انهم يلعبوا مع منتخباتهم بيلعبوا اليوم مع الراس الاخضر. وبالتالي انا اعتقد انه حقيقه المباريات لن تكون مباريات سهله لكن نكون ان شاء الله تعالى متفائلين بالمرحله القادمه في كاس العالم انه ان شاء الله تعالى بنظهر فيها بمستويات مميزه.
1: طيب.
0: لا شك انه المباراتين الروسيه الماضيه انا اعتقد انها كسبت كثير من النقاط عند السيد جونيس اللي اتمنى حقيقه انه اليوم مع الختام في المباراه الاخيره امام منتخب قوي لما نجي نتكلم عن منتخب السنغالي انه تكون خير اعداد لبدايه المشوار في كاس العالم.
1: طيب يعني هل اذا استذكرنا المباراتين الاخيره اللي خاضها منتخبنا احمد نتكلم عن فوز او عفوا عن خساره امام الاكوادور هدفين مقابل هدف، ايضا الانتصار على بورتوريكو ثلاثيه نظيفه، جهاز فني نتكلم عن دونيس يحاول يغير يبحث عن افضل صوره يظهر فيها منتخبنا و يحقق كل ما يرجوه السعوديون من هالمشاركة لمنتخبنا، وتحديدا خلينا نروح لمواجهة الإكوادور. أنت ماذا قرأت من خلال مواجهة الإكوادور تحديدا؟ عطاء المنتخب اللي قدمه، ماذا لمست من مخاوف في هالمواجهة؟ وخلنا نمر أيضا على مواجهة بورتوريكو الثنتين.
2: شوف أبو أحمد، بداية خلينا نتكلم عن نسخة كأس العالم المختلفة عن النسخ السابقة بزيادة عدد المنتخبات بزيادة عدد الفرص التأهل إلى الدور القادم، فبالشك أن هذه كلها عوامل مساعدة بأن يكون لدينا طموح بشكل أكبر في هذه المشاركة بوصول المنتخب. نعم قد تكون الأجواء قد تكون بعض الأمور ليست أمور مثالية، ولكن من صنع الحدث في كأس العالم الماضي تحديدا في أول حدث في كأس العالم بالانتصار على بطل النسخة الماضية على الأرجنتين أعتقد أنه قادر على صناعة الحدث أيضا في هذه النسخة، وأيضا أن نقدم حقيقة ليس فقط فوز تاريخي يفتخر فيه حقيقة نفتخر فيه، ولكن يعني نريد أن نفتخر بتأهل المنتخب لأدوار متقدمة، وبحول الله في ظل هذا الدعم وفي ظل هذه الإمكانيات اللي إحنا قادرين على الوصول على الأقل إلى الدور القادم الدور اللي ما بعد دور المجموعات. المنتخب السعودي أعتقد أنه في المباراتين الودية لا أمانة خلينا نروح للجوانب الإيجابية أولا نتحدث بها بشكل كبير. شاهدنا مستوى فني بالنسبة لي كان أفضل مما كنا نشاهد عليه منتخبنا في المباريات السابقة سواء مباريات رسمية وأيضا مباريات
1: في المباراتين الاثنين ولا في مباراة عن مباراة؟
2: لا في المباراتين أمانة كان في تطور متدرج. مباراة الإكوادور كان نوعا ما ممكن بعض الأخطاء الفردية كانت موجودة هي اللي تسببت ب ولوج الأهداف لمرمى منتخبنا، ولكن بشكل عام لا أنا بالنسبة لي مباراة الأكوادور كان المنتخب فيها بشكل جدا جيد، تحديدا أنه المنتخب السعودي لعب مع منتخب قوي مثل الأكوادور بالأسماء العالمية وحتى على مستوى تواجد الأكوادور في كأس العالم. بورتوريكو أعتقد أنه الوضع مختلف أنه منتخب لعب بالفريق الاحتياطي والفريق الأساسي، ولكن الأمر الجيد أنه استمرار المستوى الفني استمرار النزعة الهجومية الأمر الجيد دونيس عارف اللاعبين في اختيار مراكزه. نعم في ملاحظات تحديدا توظيف محمد أبو الشعمات كلاعب جناح أيمن هو لاعب ظهير أيمن الاستغناء عن بعض الأسماء اللي ممكن كانت تقدم نفسها بشكل جيد، ولكن هنا نروح لقرار مدرب هو من يتحمل هذا القرار ولن نخوض في هذا الأمر بشكل كبير، ولكن على المستوى الفني كان في تحسن كان في حقيقة نظرة في عملية اختيار الأسماء في عملية التدوير في عملية التبديلات النزعة الهجومية كانت موجودة أسلوب اللعب اختلف في يعني تشعر انه في جمل تكتيكيه لمنتخبنا. نعم هي ليست يعني تطبيقها بشكل مثالي او بشكل متميز، ولكن تشعر انه في عمل.
1: وهذا بس في المباراتين انت تلحظ بينهم بين اختلاف. انا معك في التفاعل مثلا يعني قد اتفق معك في مساله التفاعل بما قدم المنتخب في المباراتين، لكن هل الاختلاف النوعي خلينا نقول على الاقل، وان كنت ترى من وجهه نظرك ان يدعو للتفاعل في المباراتين سواء على مستوى الأداء، مش الحديث عن النتيجة.
2: لا على المستوى الأداء.
1: أي.
2: نعم.

0: إلى أي مدى نقدر نقول إنه الفارق في أو خلينا نقول التباين أو خلينا نقول التنوع في أداء المنتخب في المباراتين كان هو نتيجة تطور لأداء المنتخب ولا نتيجة اختلاف مستوى المنتخبين اللي لعب معهم؟
1: لا أنا أرى أنه في تطور في أسلوب لعب واضح. المنتخب يعتمد على كرات طويلة تحديدا ما بين لاعبين قلبي الدفاع. التطور ليس فقط في المباراتين، هو بدأ بداية التطور كان في اللقاءين. التطور أنت لو تيجي تقارنه أبو أحمد ما قبل دونيس مع إلفي رينارد، المنتخب كان عشوائي، المنتخب كان فقير في عملية الجمل الفنية وعملية صناعة الفرص. أنا أتكلم على جانب هجومي، حقيقة أفتقدنا منتخبنا في الفترات الطويلة. المباراتين أعطانا التفاؤل أنه في شكل هجومي، في أسلوب، في وصول، في جمل فنية قادرة أنك تصل فيها بشكل متكرر وتطبق بأكثر من مرة. اختيار التشكيل اللي كنا نعاني في عملية توظيف بعض الأسماء وبعض العناصر تحديدا التشكيل الأساسي، لا دونيس جالس اختار تشكيل أساسي بالنسبة له، هذا أمر جيد. أنا يعني أبو أحمد يعني ممكن كان لي تحفظ في وجود دونيس، ولكن قد يكون هو أفضل القرارات الصعبة اللي ممكن اتخذتها إدارة المنتخب بوجود دونيس. فأنا أرى أن المنتخب من الجانب الفني لا أمانة ما كنا نشاهده في المباريات السابقة مختلف. أكيد أبو أحمد ما تقدر تقارن ما بين اللقاءين لأن قوة اللقاءين مختلفة، يعني ما بين الإكوادور وما بين بورتوريكو مختلف، أي مختلف يعني قوة المنتخبين، إضافة إلى أسلوب اللعب أو المنهجية اللي لعبها دونيس. لعب في المباراة الأولى بمنتخب أساسي والمباراة الأخرى بمنتخب احتياطي، بلا شك أنه هو يحاول يجهز بعض العناصر، ومتوقع أنه راح نشاهد بعض العناصر اللي لعبت في مباراة بورتوريكو ستكون بصفة أساسية بمقدمتهم سعود عبد الحميد، بمقدمتهم محمد سنو، وقد يكون على حجة أحد الأسماء اللي أنا أتنبأ لأنه بتكون أسماء مميزة وأسماء أساسية مع دونيس في المباريات القادمة مع المنتخب السعودي، وقد يصنع مفاجأة.
0: طيب أنا بعود لأخذ رأي هيثم أيضا في ما قدم المنتخب في المباراتين. إحنا أمام أيضا فرصة أخرى تجهيزية، خلينا نقول إنجاز التوصيف لمنتخبنا قبل أولى مواجهاتها أمام أوروغواي في افتتاح مشواره في كأس العالم. أنا بسألك عن مدى رؤيتك للتحسن لأداء منتخبنا، إذا كنت ترى أنه في أداء متحسن على الأقل مع دونيس في هالنسخة من المنتخب، وإذا كان هناك تطور وين تلمس أكثر ما يكون في من خلال المواجهتين اللي خاضها سواء الإكوادور ولا بورتوريكو؟
2: والله شوف أبو أحمد، يعني يمكن في تطور مع دونيس في النواحي الهجومية، لكن النواحي الدفاعية النواحي الدفاعية نعتقد أنه فشق المنتخب الإكوادوري، كان عندنا مشاكل دفاعية كبيرة. يمكن المواجهة الثانية مع بورتوريكو ما ظهرت بشكل كبير جدا المشاكل الدفاعية، بسبب يمكن يعني جودة المنتخب كانت أقل من المنتخب الإكوادوري. لكن حقيقة اللي يرجع لمباراة المنتخب الإكوادوري لاحظ كان عندنا مشاكل تحديدا في عمق الدفاع، كانت واضحة، كان في أخطاء يعني ولجت من خلالها هدفين في شباك الأخضر، كانت حالة من عدم التفاهم بين قلبي الدفاع في المباراة الأولى. طبيعي ممكن كانت المباراة الأولى بالنسبة لدونيس يمكن المباراة الثانية كانت أفضل من الناحية الدفاعية، بسبب يعني أنا أعزوها إلى أنه حتى المنتخب البورتوريكو ما كان المنتخب القوي حقيقة، أنا والمنتخب اللي هدد وسبب لنا مشاكل كبيرة، لكن النواحي الهجومية لا كانت مميزة في المباراتين، في المباراة الأولى أمام الإكوادور والمباراة الثانية. أنا أعتقد أنه النواحي الهجومية كده تلحظ حقيقة في لمسة هجومية، وأنا عجبني حقيقة يعني سلطان مندش في المباراتين، يعني يمكن المباراة الثانية أيضا كان فيها أكثر من لاعب مميز من ضمنهم الحمد لله، لكن المباراتين بشكل عام أنا عجبني في النواحي الهجومية سلطان مندش. أنا أعتقد أنه يستحق من خلال ما قدم في المباراتين الماضية أنه يتواجد بشكل أساسي في يعني طريقة دونيس وخارطة دونيس من حيث الأسماء. بقية الأسماء لا شك أنها قدمت مستويات جيدة إلى حد كبير. اليوم أنا أعتقد أنه سيكون اختبار حقيقي بكل صراحة حتى الجوانب الدفاعية، ما منتخب قوي مثل منتخب السنغالي. نعم منتخب السنغالي منتخب قوي، منتخب مميز جدا. أنا أعتقد أنه اختبار حقيقي راح يكون للأخضر، تحديدا انا ابغى ارجع اشوف ان النواحي الدفاعيه كيف راح يتعامل فيها دونيس.
0: طيب انا في النواحي الدفاعيه بس خلني اسالك في في في هالجزئيه هيثم. الخلل الاول تقول الاحتياج الاكثر انه تجويد العمل في الخط الدفاعي. انت ترى هذا مساله يعني الخلل او خلينا نقول التركيز دونيس على مساله التركيز على مساله التغطيه الكرات الثابته الكرات العرضيه.
2: والله شوف ابو احمد يعني انا وجهه نظري اولا يعني انه ما يكون هناك في مساحات كبيره ما بين محور الدفاعي وما بين خط الدفاع. انا اتمنى حقيقه انه يكون في تقارب في في بين اللاعبين بشكل عام، ما يكون في تباعد تحديدا من منتصف الملعب الى خط الدفاع. الكرات العرضيه ايضا التنبيه على الكرات العرضيه، محمد العويس او الكسار في مساله الخروج بالطريقة الصحيحة للكرات العرضية والتعامل معها. يمكن في المباراة الأولى شاهدنا المنتخب الإكوادور يسجل من كرة عرضية ما تعامل معها لا خط الدفاع ولا العويس بالشكل الجيد، وبالتالي نعتقد هذه المشاكل ما هي جديدة عندنا في المنتخب أو في الكرة السعودية بشكل عام. دائما يعني نعاني منها تحديدا في الكرات العرضية، تحديدا في المساحات اللي تكون في بين قلبي الدفاع بشكل عام. ممكن هي اللي سببت لنا حتى مشاكل لو نرجع لكأس العالم الأخيرة كانت أمام بولندا أمام المكسيك، كانت حقيقة مشاكل دفاعية كبيرة جدا متواجدة في المباراتين اللي كانت في كأس العالم بشكل عام. أتمنى إنه هذه الأمور ما نشاهدها تحدث لا اليوم ولا أمام المنتخب الأوروغواي ولا المنتخب الإسباني ولا المنتخب الرأس الأخضر. إنه نحاول قدر المستطاع بكل أمانة إنه إحنا نغلق المناطق الخلفية بشكل جيد، نحاول نلعب بشكل مميز على مستوى الكرات المرتدة، ما نفتح اللعب بشكل كبير جدا. أنا أعتقد إنه هذه الأمور راح يركز عليها السيد دونيس لا شك ابتداء من مواجهة.
0: هو الخلق مش لك أو يعني أو خلنا نقول مسألة تناولها يمكن أحمد وهيثم مواقع التواصل يمكن تابعته الفترة الماضية من اللحظة اللي بدأ فيها منتخبنا معسكرة، ويمكن حتى جزء آخر اللقطات الأولى أو خلنا نقول بعد انتهاء المواجهة الأولى اللي خسر على مستوى المباريات التجريبية هناك في معسكرة في أمريكا. التناول كثير والمسألة مسألة نقاش الحالة الدفاعية الحالة الهجومية، وأزيد عليها برضو أيضا مسألة الحالة الذهنية. أنا باخذ رأيك أحمد في ما سمعته من هيثم، تحديدا القلق من ناحية الأداء الدفاعي لمنتخبنا تعامله مع يعني ثلاث منتخبات نتكلم عن منتخب إسبانيا أوروغواي ومنتخب الجبل الأخضر أو الرأس الأخضر عفوا، كلها مختلفة. كيف شايف الحالة الدفاعية وأيضا الحالة الهجومية؟ لأنه الهدف يفرق معاك، أنت أمام يعني عدد من المباريات سابقة لمنتخبنا كان يعاني من ناحية الهجومية تحديدا.
1: صحيح، أنا أشوف أنه بالفعل أتفق مع هيثم بالجانب الدفاعي بالأخطاء الفردية. يعني كان في أخطاء فردية كبيرة بالهدف الأول بالخطأ الفردي أو الفاول اللي تسبب فيه مصعب الجويد، والهدف الثاني اللي كان عن طريق حسان تنبكتي بتمريرة لم تكن بشكل دقيق، وبعض الأخطاء اللي كانت موجودة ولكن ممكن كان في إنقاذ وبراعة حقيقة بالتصدي لبعض الفرص الخطرة عن طريق محمد العويس. ولكن أتكلم عن الجانب الدفاعي، ممكن قد تكون هذه أول مباراة للخط الدفاعي بشكل كامل تحديدا أمام الإكوادور. الخط الدفاعي أيضا لم يكتمل بلا شك، أنه راح نشاهد سعود عبد الحميد موجود بصفة أساسية، وهذا قد يعطي تنظيم بشكل أكبر للجانب الدفاعي. وأيضا الخبرات اللي يتمتع فيها سعود عبد الحميد بالاحتراف الخارجي لنا أعتقد أنه راح تنعكس من الجانب القيادي، وأيضا حتى من ناحية عطاء اللاعب من الجانب الفني والتوازن اللي دائما يعمله ما بين الجانب الدفاعي وأيضا ما بين الجانب الهجومي. هي مشكلة المنتخب في عمق الملعب، نعم أتفق مع هيثم، تحديدا بوجود عبد الله الخيبر لان اعتقد انه جالس يعطي ضعف في وسط ملعب منتخب. لذلك انا ارى انه اليوم لما تعتمد على لاعب عنده امكانيات عاليه في مراحل البناء عنده ضغط عالي مميز، انا اشوف علاء حجي قد يملئ هذا المركز ويستطيع حقيقه ان يتواجد بهذا المركز. شاهدناه في هذا الموسم مع نادي نيوم قدم مستويات فنيه كبيره في ظل الاسماء الموجوده حتى زياده الجهني. لكن عبد الله الخيبري نعم هو لعب عدد مباريات اكبر تحديدا مع المنتخب السعودي، وانا اتكلم عن القيمه الفنيه وايضا عن قوه عمق الملعب. لا سيما ان انت يعني بجانب عبد الله الخيبري وجود محمد كنو مصعب الجويد اللي قد تكون الادوار الدفاعيه لهم بشكل أقل. لذلك هي مشكلة، نعم هي مشكلة دفاعية من ناحية التنظيم الكرات الثابتة، ولكن المشكلة الأكبر هي موجودة في عمق ملعب منتخبنا في الجانب الدفاعي. لا يوجد يعني اللاعب المحور اللي حقيقة يستطيع أن يكون تدمني للهجمات الخطرة للمنتخبات المنافسة، وأيضا يكون مميز في عملية البناء وعملية الربط ما بين الجانب الدفاعي وأيضا ما بين الجانب الهجومي.
0: طيب بالحديث أمام اتفاقي معكم على مسألة النواحي الهجومية وأيضا النواحي الدفاعية، وارجع للنقطة اللي باخذ رأيكم فيها، مسألة الشخصية الذهنية أو الحضور الذهني، لأنه إحنا عارفين مباريات وتحديدا مباريات مثل مباريات كأس العالم، شواهد كثيرة على مستوى النسخ الماضية ومباريات حتى لا تنسى الجماهير، ما تحسمها إنجاز التوصيف الأقدام، يحسمها الحضور الذهني والحضور الأداء العقلي، خلينا نقول إنجاز التوصيف للاعبين في الملعب. المنتخبات اللي تنجح في كأس العالم غالبا تملك شخصية، كيف تشوف المنتخب السعودي هيثم في هالناحية، ناحية الحضور الذهني من خلال المباراتين اللي على الأقل هم يلعبون على ذات الملاعب أو على الأقل في نفس المكان اللي على بعد أيام من انطلاق البطولة؟
2: والله شوف أبو أحمد، لما نيجي نتكلم عن الحضور الذهني، أنا أعتقد أننا نملك لاعبين عندهم الخبرة الكبيرة ولعبوا مع أنديتهم مباريات كبيرة محليا وخارجيا، وعندهم من الخبرة شيء الكثير، يعني حتى مع المنتخب شاركوا في بطولات مختلفة، تتكلم عن بطولات آسيوية وبعض هذه الأسماء أيضا شاركت في المونديال الماضي، وبالتالي هنا يأتي دور الخبرة عند اللاعبين. مسألة الحضور الذهني وتركيز اللاعبين، لا شك أنه اللاعبين أنفسهم لابد أنهم يستشعروا المسؤولية بكل أمانة. أنتم أنتم لاعبين والله مثلا مبتدئين أو لاعبين مثلا قليلين خبرة، أنا ممكن أعذرهم لو كان المنتخب هذا أسماء شابة، يعني جل أسماء الموجودة أسماء شابة، لكن بكل صراحة لما نجي نشوف قائمة الأسماء من محمد العويس إلى خط المقدمة بوجود صالح الشهري، سالم الدوسري، كثير من الأسماء كانوا إلى آخر، هذا كثير من الأسماء سعود عبد الحميد، كثير من الأسماء تواجدت في المونديال الماضي. فمسألة إنه أنا أبغى أخلق الأعذار للاعبين، إني أقول والله اللاعبين مثلا ما ظهروا بالشكل الجيد رهبة المونديال إلى آخر، لا، حقيقة هذه أعذار غير مقبولة. اليوم أنا أقول إنه الكرة في ملعب اللاعبين بكل أمانة، اللاعبين هم لابد إنهم يساعدوا أنفسهم في الظهور بالشكل المميز. احنا شفنا كيف كانت الفرحه كبيره في المونديال الماضي بعد الانتصار على الارجنتين، تفاءلنا بشكل كبير انه ان شاء الله تعالى المنتخب قادر على انه يذهب الى يعدي دور المجموعات، لكن للاسف الشديد انه خسرنا في المباراتين امام بولندا، امام المكسيك، ويمكن امام بولندا يعني لاحظنا كيف ضاعت ركله الجزاء، ثم بعد ذلك كيف استغل المنتخب البولندي الاخطاء الدفاعيه المكرره واستطاع انه يسجل هدفين وينتصر. وبالتالي مثل هذه المباريات لابد انه حقيقه اللاعبين يستشعروا اهميتها، يظهر بالشكل المميز، عندهم الخبره الكافيه في الظهور ان شاء الله تعالى في المونديال بالشكل اللي يليق باللاعب السعودي واللي راح يمثل المنتخب ان شاء الله تعالى خير
0: كمان. اخر نقطه في هالجزئيه، وبالعوده الى اللقطه اللي اكبر شاهد مثل ما ذكرت هيثم، مسألة الحضور الذهني اللي قدم منتخبنا في مواجهة الأرجنتين النسخة الماضية في كأس العالم. أحمد، يعني إلى أي مدى ترى أنه منتخبنا لا بالإمكان عودة تلك اللحظة أو ذلك المستوى من الحضور الذهني للمنتخب اللي استمر تحت الضغط الأرجنتيني في تلك المواجهة وحقق نتيجة أنها تكون متواجدة ذات الحضور الذهني في مواجهة منتخبنا أو مواجهات منتخبنا هذه النسخة؟
1: والله ابو احمد، انا بالنسبه لي اهم عاملين ترى في هذه النسخه او في البطولات هذه الكبيره هو اول شيء الحضور الذهني والجانب البدني. اذا فقدت احداهما راح يكون في معاناه كبيره، لان الجانب الفني لن يوازي حقيقه قيمه كلا الجانبين المهمه. بلا شك انا اتفق مع هيثم بموضوع اللاعبين انهم بلا شك إن عندهم خبرات كبيره في وجودها في بطولات كبيره،
0: بس في من دواعيها دواعي حضورها اللي كانت او اللي عززت من حضورها في مواجهه منتخبنا امام الارجنتين النسخه الماضيه، انها تكون ذات الدواعي موجوده في هالنسخه في هالمواجهه الافتتاحيه في مشوار منتخبنا.
1: طبعا لا سيما ان انا بالنسبه لي اول مباراه تختلف عن ما كانت في النسخه الماضيه. اول مباراه في النسخه الماضيه كانت امام منتخب قوي، منتخب لم يخسر تقريبا 34 لقاء، منتخب مرشح لبطوله كاس العالم، يعني حقيقه الاصوات كانت تذهب ان تكون نتيجه

0: كبيرة للمنتخب الأرجنتيني، ولكن ما قدمه المنتخب من أداء فني تكتيكي ذهني بدني بشكل أنه استنزف بشكل كبير، أثر حتى على سير مباريات منتخبنا ما بعد ذلك أمام بولندا وأمام المكسيك. لذلك هو الحضور الذهني، أعتقد اللاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة، ولكن المشكلة أبو أحمد في هذه البطولة شخصية اللاعبين، لأن الحضور الذهني يبنى على الشخصية، الشخصية دائما لما تكون
1: الشخصية تلمس فيها شيء يعني
0: مسؤولية مسؤول اللاعب لما تكون لديه مسؤوليات أكبر يقل الحضور الذهني، تقل حتى شخصية بعض اللاعبين، نشاهد فيه تأثير ونشاهد فيه مردود عكسي. يعني على سبيل المثال قيمة سالم في الهلال الفنية عالية، ليش سالم ما يقدم ممكن الأداء الكبير مع المنتخب السعودي؟ ممكن المسؤولية اللي حقتها تكون على عاتق سالم الدوسري كهو أو ككابتن للمنتخب السعودي. نفس الأمر حسان تبكتي في بعض الأخطاء اللي دائما تكون مع المنتخب ما تكون مع الهلال، المسؤولية لنا أعتقد أن اللي تكون على عاتق اللاعبين قد تفقد بعض اللاعبين تركيزهم وحضورهم الذهني. نفس الأمر في راس البركان، لذلك على اللاعبين أن يكون على قدر هذه المسؤولية بشكل كبير، أن يكونوا جاهزين لهذه المسؤولية. بلا شك أن كلمات سمو سيدي ولي العهد في النسخة الماضية وأيضا كلمات سمو وزير الرياضة نقرا عن سمو سيدي ولي العهد، بلا شك أن هذا تشكل حافز للاعبين بشكل كبير، إضافة إلى التغيير اللي حدث قد يكون تغيير إيجابي بتغيير الجهاز الفني والجهاز الإداري. أيضا وجود اليوم فهد المفرج في الجهاز الإداري قد يعزز هذا الدور تحديدا من الجانب الذهني، من تجهيز اللاعبين بشكل جيد، من تهيئة يعني الأجواء المناسبة للاعبين وبعض التفاصيل اللي ممكن يشتغل عليها فهد بخبراته الكبيرة. هذه كلها تعزز حقيقة من قيمة اللاعب. اليوم حتى لدينا لاعبين محترفين مثل السعود عبد الحميد راح يكون أيضا انعكاسه على أداء السعود وأيضا على زملائه بالخبرات اللي يتمتع فيها السعود بوجوده في الموسم الماضي في الدوري الإيطالي وأيضا الدوري الفرنسي. نضج بعض اللاعبين وتقدمهم في العمر وأيضا الخبرات الكبيرة المتراكمة لهم راح تنعكس، لأنه منتخب مزيج ما بين اللاعبين الشابين وأيضا ما بين لاعبين الخبرة. أغلب اللاعبين لعبوا في كأس العالم الماضي في قطر 22، هذه كلها نواحي تعزز بحول الله بأنه الجانب الذهني لن يكون عائق للمنتخب السعودي، ولكن الجانب البدني والجانب الفني هي أهم تحديات.
1: يعني الفكرة وضحت من حديث أحمد في المختصر حتى اللحظة، حتى يعود لنا أحمد، إحنا أمام مكاسب الحقيقة من مباراتي منتخبنا في معسكرة في أمريكا، وإحنا مثل ما قلنا إحنا على بعد ساعات من مواجهة الأخيرة التجريبية مع المنتخب السنغالي. عندنا مكاسب حتى الآن، عندنا ملاحظات، تكلم عن جمهور الأخضر على هذه الوديات، وأكيد بيكون على مواجهة الليلة أمام السنغال مواجهة منتخبنا أمامه الجماهير بين التفاؤل وبين الحذر، شيء طبيعي انه الصوره ما اكتملت حتى الان، لكن يعني لدرجه كبيره مش مهم هذا، المهم الحقيقه هو الظهور الاول، اجابات حقيقيه تسعدنا ان شاء الله في مواجهه افتتاحيه لمنتخبنا في مشواره في كاس العالم 2026 امام المنتخب اورغواي يوم الثلاثاء. احنا حافظين، كلنا حافظين يوم 16 يونيو الواحدة صباحا هو أو خلينا نقول الموعد اللي ننتظر فيه إجابات تسعدنا في تلك اللحظة. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا ومن بعد نعود لكم في مونديال 26 على جدة FM.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف التاسع والعشرين.
2: 29 مع مريم.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في مونديال 26، الحلقة الافتتاحية لمشوار طويل من الحلقات الحقيقة على امتداد كأس العالم. بنكون معكم يوميا هنا من جدة FM في متابعة لهذا المونديال الكبير، مونديال 2026، مثل ما ذكرنا الكم والمتغيرات الحقيقة فيها، النسخة المختلفة عن كل النسخ السابقة من كأس العالم. تحدثنا في الجزء الأول عن منتخبنا، على الأقل ما يظهر عليه منتخبنا قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم الثلاثاء المقبل، وتحديدا مسألة ما يشغل بال الجمهور السعودي، وأكدنا أن مسألة المباراة الودية لا تثبت ولا تنفي أشياء كثيرة. الإجابات بنشاهدها إن شاء الله بما نحب في أولى مواجهة منتخبنا اللي ينشط ضمن المجموعة الثامنة إلى جوار إسبانيا وأورغواي والرأس الأخضر. ثلاث مدارس كروية الحقيقة مختلفة، ثلاث اختبارات مختلفة أيضا. سنشاهد منتخبنا أمام كل هذه التحديات. وخلنا نسأل عن مجموعة منتخبنا. هيثم، كيف يمكن وصف مجموعة منتخبنا؟ تراها صعبة؟ تراها أمامها التنوع تحمل أشياء كثيرة؟ كيف تعرفها بالنسبة لما رأيت من هالتشكيل المنتخبات؟
1: والله أبو أحمد، لا شك أن يعني مجموعة ليست بالسهلة. ما نجي نتكلم عن منتخب الإسباني، منتخب مرشح لتحقيق كأس العالم، أحد المنتخبات القوية يضم أسماء مميزة على المستوى العالمي، وبالتالي يعني حقيقة منتخب ليس بالسهل. نتكلم أيضا عن المنتخب الأوروغواي، أيضا واحد من المنتخبات المميزة بشكل عام، يضم أسماء، لا شك أن أسماء يعني مميزة، فالفيردي، نونيز، كثير من الأسماء حقيقة اللي يعني متواجدة في المنتخب الأوروغواي. المنتخب الرأس الأخضر أيضا يعني منتخب أنا أعتقد أنه لابد أن إحنا ما نستهين فيه
0: بكل أمانة. بالمنتخب الطموح
1: لا شك، يعني منتخب يعني لو تشاهد بعض المباريات الودية له، وأنا شاهد بعض الملخصات، هي منتخب قوي، يعتمد على البنية الجسمانية القوية، المنتخب ليس بالسهل. وبالتالي أنا ما أعتقد أنه حقيقة يعني مجموعتنا مجموعة سهلة، أنا أعتقد أنها مجموعة فوق المتوسط كمستوى. المنتخب لابد حقيقة زي ما ذكرنا اللاعبين أنهم يظهروا بمستوى مميز، يكونوا حاضرين ذهنيا في جميع المباريات. أنت اليوم في كأس العالم ما في مباراة شيء اسمه مباراة سهلة، لابد حقيقة أنك أنت تظهر في ثلاث مباريات بشكل مميز. اليوم دونيس مطالب حقيقة أبو أحمد أنه يطمننا على المستقبل الأخضر، من حيث عندنا كأس آسيا، عندنا كأس الخليج، عندنا كثير من الاستحقاقات الهامة القادمة. وبالتالي أتمنى حقيقة أنه إحنا نظهر بشكل مغاير في هذا كأس العالم في هذه النسخة. فعلا أيضا نستطيع أننا نروح لمرحلة أبعد من المجموعات. إحنا يعني بكل صراحة في النسخ الماضية كان فقط وصولنا إلى كأس العالم، خروجنا من المجموعات، نرجع ونتغنى بجيل 94،
0: انتظر تكرار 94
1: نعم، اللي فقط من تلك السنين هو اللي استطاع المنتخب الوحيد اللي من خلال سبع مشاركات أنه يتجاوز دور المجموعات. أتمنى حقيقة أننا نروح لأبعد، أسوة بكثير من المنتخبات العربية وعلى رأسها المنتخب المغربي، يعني اللي قدم في النسخة الماضية من المونديال يعني نسخة عربية جميلة حقيقة، وضع له بصمة رائعة على مستوى كأس العالم الماضي. أتمنى حقيقة كل التوفيق للأخضر في الفترة القادمة، وإن شاء الله تعالى نشاهد نتائج إيجابية بإذن الله.
0: بإذن الله. أحمد، يعني منتخب من الصف الأول في أوروبا، منتخب آخر لاتيني ذو حضور على مستوى القارة.

0: حتى على مستوى ما يقدمه في كأس العالم بعض المباريات. منتخب أفريقي مثل ما ذكرت أنا مع هيثم يصف الكثيرون بأنه منتخب طموح بعيد عن الضغوط، يريد أن يحقق هالة إعلامية ضخمة من خلال هذه المشاركة له في كأس العالم. أنت كيف تشوف هالاختلاف في النوعيات والتوالي في مواجهات منتخبنا؟ نبدأ بأورغواي، نذهب ل إسبانيا، ومن بعدها نختم ب أو ما نختم إن شاء الله، نتكلم مواجهة ثالثة على مستوى المجموعات أمام الرأس الأخضر.
1: هي مجموعة متوازنة أبو أحمد، يعني مجموعة متوازنة على مستوى القوة، ليست بالضعيفة وليست بالقوة اللي ممكن تصعب مهام منتخبنا في الوصول إلى الدور القادم. بتكلم على منتخبنا تحديدا أمام المنتخبات الكبيرة، أنا لا أخشى حقيقة منتخبنا في هذا الجانب. شاهدناه أمام الأرجنتين في 22، شاهدناه أمام نفس المنتخب أسبانيا في 2006، يعني منتخب أسبانيا بالكاد أن ننتصر على منتخبنا بهدف مقابل لشيء اللي أضاع العديد من فرص المنتخب السعودي آنذاك في تلك المباراة. هي مشكلة منتخبنا أمام المنتخبات الأقل من المنتخبات القوية مثل أرجواي مثل الرأس الأخضر، بلا شك أنه أول مباراة أمام الأرجواي مباراة مهمة. أرجواي متعادل مع الجزائر، متعادل مع إنجلترا، منتخب يملك أسماء مميزة، أراخو، نتكلم على نونيز، نتكلم على فالفيردي، بعض الأسماء المميزة، إضافة المدرب بيلسا المدرب الخبير مع المنتخب الأرجواي. هو متوسط على من مستوى القوة، ولكن هل قادر منتخبنا أن ينتصر؟ نعم قادر. هل قادر منتخبنا أن يعني يخرج على أقل تقدير بنقطة؟ نعم قادر، ولكن كيف بتكون استراتيجية دونيس في لعب هذه المباراة؟ هل سيكون دفاعي؟ هل سيكون هجومي؟ هل سيكون متزن داخل الملعب، لا دفاعي ولا هجومي؟ سيكون يعني مع الكرة، على قولة بعض يعني المحللين إنه إذا كانت الكرة هجومية سيكون هجومي، إذا كانت دفاعي سيكون دفاعي. بعد ذلك أمام أسبانيا، هنا المشكلة إنه بتلعب أمام أسبانيا في منتصف المباريات، كيف راح تتعامل مع أسبانيا؟ كيف راح يكون منهجيتك؟ إلا بلا شك إنه الجانب الدفاعي هو
0: البعض يقول لك والله أنت لازم تخلي لك في مشوارك هذا، نتكلم على كسعودي، إن عندك مباراة خلنا نقول مفتاح تأهل، يعني هي من بينها. وخلنا أرجع برضو النقطة أنت ذكرتها، مسألة النتائج الأخيرة المباريات التجريبية للمنتخبات. ذكرت المنتخب الأورغواياني، الرأس الأخضر أيضا على مستوى المنتخب المواجهات التجريبية فاز على برمودا، فاز على صربيا بذات النتيجة 3-0، إسبانيا فازت على بيرو 3-1 وتعادلت مع العراق أيضا. أي من هالمواجهات اللي تنتظر أن تكون هي المباراة الافتتاحية لمشروع تأهلك للدور الثاني؟
1: شوف أبو أحمد، بلا شك أنا بالنسبة لي أسبانيا، لأنك أنت لما تخلص
0: مباراة إسبانيا
1: نعم
0: ثاني مباراة
1: صحيح، لما تخلص من الفريق الكبير بعد ذلك ممكن تتفرغ، ولكن أبو أحمد ممكن على الورق.
0: بس ليش ما اخترت المباراة الأولى أمام أورغواي؟
1: شوف الأهلي أول مباراة أبو أحمد ظروفها مختلفة، يعني أيوة، لأنه أسبانيا يلعب أمام الرأس الأخضر، قد تكون نتيجة يا سلبية يا نتيجة إيجابية لأسبانيا، لأنه أرى أنه ممكن الرأس الأخضر يصنع مفاجأة، وهذا الأمر وارد في كأس العالم الماضي، شاهدنا المفاجآت الكبيرة اللي بدأها في منتخبنا السعودي أمام الأرجنتين. ولكن أبو أحمد أنا دائما يعني ممكن إحنا نتكلم على الورق إنه ننتصر على منتخب أسبانيا أو نخسر أمام أسبانيا، لا أنا دائما أروح لظروف المباراة، قد تكون ظروف المباراة مواتية للانتصار أمام أسبانيا، لا أنت روح لهذا الجانب إنه لما تشاهد المباراة بظروف مختلفة، إصابات أو طرد المنتخب الأسباني، هنا يكون الهدف يتغير إنه لا لازم تكون في نزعة هجومية للانتصار في هذه المباراة، قد تصعب عليك المباراة الساسة أمام الرأس الأخضر بسبب إرهاق بدني، بسبب حقيقة يعني ممكن بعض الإصابات أو بعض الظروف اللي ما تخدمك في المباراة الأخيرة. أنت دائما روح لمسار المباراة وإلى وقت المباراة، كيف بيكون شكلك داخل الملعب أثناء المباراة، يعني لما تروح لخطتك والاستراتيجيتك أثناء المباراة، نعم قد تكون لك استراتيجية قبل الدخول المباراة بأنه الفريق لا يدافع لا يهاجم لا يعني يكون له أسلوب معين، ولكن أثناء المباراة كمدرب تستطيع أنك تتفاعل مع مجريات المباراة وتغير الأسلوب عطفا على ما ترى يعني من جانب فني أثناء المباراة. قد تكون مباراة أسبانيا هي المباراة الأسهل لمنتخبنا لظروف متنوعة، وإحنا شاهدنا أسبانيا
0: في المباريات السابقة نقول نتمنى
1: يعني إحنا شاهدنا أسبانيا في المباريات الماضية جاء تتأثر آخرها أمام العراق، تعادل بهدف مقابل هدف، وإن كان الفريق ليس بالأسماء الأساسية بشكل كامل، ولكن أنت

0: قادر على انك تهز ثقه اسبانيا، لانه حتى اسبانيا سيكون متخوف بما حدث للارجنتين في النسخه الماضيه.
1: طيب خلينا ناخذ راي هيثم في حديثك، ولانه ليش ايضا باخذ راي، لانه ممكن احد يسمعنا يسمعك احمد او يسمع رايك احمد ويعتبر هذا التصور خلينا نقول مجازا انه احد اكبر مهددات تأهل منتخبنا للدور الثاني دور ال 32. ايش رايك هيثم؟
2: والله شوف ابو احمد، وجهه نظر خاصه انا اعتقد ان المباراه الاولى امام الاوروغواي هي حتكون مفتاح لل
1: تختلف مع احمد
2: في المونديال. انا اعتقد انه البدايه هي اللي حقيقه راح تعطينا التوجه للاخضر في المونديال بشكل عام. اتمنى حقيقه انه على الاقل في مباراة الأوروغواي إننا نخرج بنقطة بكل أمانة. ما أتمنى حقيقة إنه تكون بداية متعثرة، إنه نخسر يعني بنتيجة أمام الأوروغواي، وبالتالي تدخل تحت الضغط أمام المنتخب الإسباني، لأنه حقيقة إنك أنت تخسر مباراتين على التوالي حتكون صعبة يعني مهمتك في المشوار الأخير أمام المنتخب الرأس الأخضر. لا شك إنه الهدف بيفرق معك، الكرت الأصفر بيفرق معك، أمور عديدة بتفرق معك في مسألة التأهل، حتى لو بعد يعني ذلك بدأنا نفكر في مسألة التأهل كأحد أفضل 8 منتخبات. وبالتالي أنا أعتقد حقيقة البداية القوية أمام منتخب الأوروغواي، يعني منتخب الأوروغواي لما نجي أنا أقارنه بالمنتخب الإسباني، لا أنا أجي أقول مثلا ممكن
1: يا باب إصرار باب إصرار على تحقيق المستهدف.
2: نعم يعني أنا أقول ممكن إن شاء الله تعالى قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الأوروغواي، وأنا أعتقد أنه لو انتصرنا على المنتخب الأوروغواي ما أعتقد أنها هي مفاجأة، لكن أمام المنتخب الأسباني صحيح المنتخب الأسباني يعني شاهدناه في أكثر من مواجهة ودية، يعني آخرها بالأمس أيضا انتصر على البيرو بثلاثية، تعادل مع المنتخب العراقي بهدف لهدف. لكن لما نجي نتكلم عن مواجهة المنتخب الأسباني لا شك أنه الفوارق حتكون لي المنتخب الأسباني بدون عاطفة، لكن اليوم لما نجي نتكلم عن مواجهة الأوروغواي أنا أعتقد أنها 50-50 وجهة نظر خاصة. أنا أعتقد أنها 50-50 وقادرين يعني حتى لو حققنا نتيجة إيجابية وانتصار أنا أعتقد حسينا دافع في مبارتين، بعد كده حيكون عندك مبارتين حتى لا سمح الله لو تعثرت تمام أسبانيا قادر على أنك أنت تنتصر أو حتى تكسب نقطة أمام الرأس الأخضر، وبالتالي بيكون عندك 4 نقاط.
1: طيب.
2: وبالتالي أنا أعتقد أنه هي المواجهة المهمة جدا، دائما المواجهات الافتتاحية هي مواجهة مهمة. أتمنى حقيقة أن نخرج بنتيجة إيجابية زي ما ذكرت، على الأقل أنه لو استطعنا أن نخرج بنقطة أمام منتخب الأوروغواي، منتخب ليس بالسهل، وبالتالي أنا أعتقد أنه بداية مشوارنا هي اللي حتحدد الملامح بشكل كبير في المونديال.
1: طيب أمام اختلافنا من مسألة المباراة المفتاحية اللي إنجاز أكبر عدد أو خلنا قلنا خطوات أوسع نحو التأهل، وهذا أمر مشروع مسألة اختلافنا في الآراء، لكن المؤكد أنه إحنا متفقين عن مجموعة منتخبنا المجموعة الثامنة في كأس العالم، مجموعة صعبة، أحلام جماهيرنا الحقيقة متعلقة بما يقدم منتخبنا، مسألة تحدي التفاصيل الصغيرة اللي لا شك أنه إحنا عندنا ثقة أنه دونيس يشعر أو على الأقل يتلمسها جيدا مسألة هذه التفاصيل. يبقى الطريق الحقيقة لمنتخبنا بإذن الله مفتوح لكتابة قصة، أو نأمل أنه يكتب القصة مشابهة إلى حد كبير في خطوته في 94، ومشابهة في الإثارة بما قدم في مباراة الأرجنتين النسخة الماضية. كل هذا الحقيقة هو ما يدور في أذهان الجماهير حتى لحظة انطلاقة أولى مباريات منتخبنا مع منتخب أوروغواي الثلاثاء المقبل 1 صباحا. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا وبعدها نعود لكم في مونديال 26.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء

الخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في مونديال 26 على جدة اف ام. عودة ترحيب بضيفينا في الحلقة الزميل هيثم بنقوس الناقد الرياضي والزميل أحمد علام الناقد الرياضي. كان حديثنا في جل الدقائق الماضية من الحلقة عن منتخبنا وما يشغل بال جماهيره حول مسألة حظوظ منتخبنا فيها المشاركة المونديالية. الصورة الآن أكثر اتساع على الأقل في الدقائق المتبقية من البرنامج. وخلونا نتكلم عن الكأس نفسه، عن كأس العالم. السؤال اللي سيبقى هو السؤال الذهبي، خلنا نقول كل نسخة من كأس العالم الحديث عن توقعات الحقيقة من سيحوز هذا اللقب، واللي بيستمر مستمر هذا السؤال حتى 14 يوليو، من يرفع كأس العالم في تلك اللحظة. في كل نسخة من النسخ الماضية الحقيقة كان مستمر السؤال ويبقى مستمر من لحظة انطلاقتها حتى ومع تدرجها من دور المجموعات ثم الدور التالي ثم الدور التالي، وعندنا هالنسخة عندنا دور إضافي مسألة دور 32 كنا مباشرة نروح من 32 نروح ل 16 المرة من 48 ل 32. الجماهير ترشح الحقيقة، الإعلام يرشح، النقاد يرشحون، الجماهير كلها، كل من يحب كأس العالم ومنافسات كأس العالم عنده ترشيحات على كل المستويات، على مستوى البطل، على مستوى أفضل لاعب، على مستوى أفضل حارس، على مستوى مفاجأة البطولة، أشياء كثيرة، وهذا جزء من متعة كأس العالم ومتابعة كأس العالم. أنا بروح مباشر الحقيقة معك أحمد عن المنتخب اللي تابعته الفترة القليلة الماضية، وخلنا نقول استعداداته وعناصرية وظروف اللي مر فيها. ما في شك أنه كل المنتخبات المنافسة على كأس العالم أو المشاركة في كأس العالم مرت بظروف، لاعبين تفتقدوا في اللحظات الأخيرة، تغييرات على مستوى الأجهزة الفنية، أمور كثيرة الحقيقة. من المنتخب أحمد علام اللي تراه يدخل إلى كأس العالم هو الأقرب في رأيك إلى تحقيق اللقب؟
1: والله ابو احمد انت تروح على مستوى المنتخب اللي عنده خبرات في التعامل في بطوله كاس العالم، اللي عنده وفره من الاسماء الفنيه المميزه، المنتخب لديه اسماء اساسيه واسماء بدلاء بنفس القوه وبنفس التاثير، مدرب مستقر من ناحيه الجهاز الفني. هنا اروح لمنتخب فرنسا، بالنسبه لي انا منتخب فرنسا المرشح رقم واحد للوصول
0: قبل الحلقه قبل الحلقه حديثنا مع الزملاء في عدد من الأقسام الحقيقة، وكان هذا السؤال خدت الحقيقة حصيلة كثيرة منها فرنسا.
1: أي صحيح، لأنه فرنسا هو بالنسبة لي نعم قد تكون النتائج الودية مخادعة نوعا ما لشكل المنتخب، ولكن أنت تعال على مستوى الأداء، على مستوى الأفضلية الفنية، على مستوى العناصر، على مستوى الخبرة. في آخر نسختين أو وصل لنهاية كأس العالم السيمي فاينل الموسم الماضي، وأيضا ما قبل أو في النسخة الماضية، وأيضا ما قبل النسخة الماضية كان هو بطلها. فأنا أعتقد أنه منتخب لديه خبرات بشكل كبير، إضافة إلى بعض المنتخبات أسبانيا، إنجلترا، بعض المنتخبات اللي ممكن قد نشاهدها تصل إلى الأرجنتين، البرتغال. لا، في منتخبات.
0: بس فرنسا أنت رأى مرشح أول في نظرك؟
1: رقم واحد. رقم واحد هو
0: بالدرجة الأولى لمسبب ماذا؟ جودة لاعبين، عمق قائمة، مسألة الاستقرار الفني.
1: استقرار فني، خبرة لاعبين، لاعبين لديهم خبرات في التأهل لأدوار نهائية، تحديدا في بطولات مجمعة، قيمة فنية لبعض الأسماء أو للعديد من الأسماء الفنية. المنتخب لديه وفرة، غزارة من العناصر الفنية المميزة تحديدا في الجانب الهجومي، حتى لديه ثبات في الجانب الدفاعي وأيضا حراسة المرمى. خبرة مدرب اللي هو ديشام بعتقد أنه من المدربين اللي لديهم خبرات بشكل كبير في التعامل في مثل هذه البطولات الكبيرة. لذلك أنا من أولى مرشحات أو أول المنتخبات اللي أرشحها للوصول لكأس العالم هو المنتخب الفرنسي.
0: طب أنا باخذ نيجاتيف السؤال أو عكس السؤال مع هيثم، وإذا حبي

0: هاي في النسختين الماضية. أنا أعتقد المنتخب الألماني راح يكون يعني مفاجأة في هذه النسخة بشكل عام، وأحد المنتخبات اللي ممكن يكون له حضور قوي بكل أمانة في هذه النسخة.
1: طيب في كل نسخ العالم، وهذا السؤال الأساسي اللي عندك، بس أنا أخذت أنا بشارك مع أحمد في مسألة المرشح الأول. في كل نسخ العالم كنا نمر بمشهد مسألة الخادمون من بعيد، اللي ما كان المنتخب الذي لم يتوقع أحدا أن يقدم ما قدم على الأقل في النسخة، بعيد عن عن عن ترشيحات تقديم المستويات بصرف النظر عن مسألة تحقيق اللقب. من هالنسخة أو في هالنسخة من ترى هذا المنتخب أن يفعل على غرار ما حققته حتى على مستوى المنتخبات العربية، منتخب المغرب مثلا، منتخب الياباني والكوري الجنوبي في نسخة 2002، من هو المنتخب في نظرك هيثم اللي ممكن يحقق هالتوصيف في هالنسخة؟
0: والله أنا أعتقد ممكن يستمر المنتخب المغربي في تقديم المستويات المميزة بكل أمانة.
1: المنتخب المغربي.
0: نعم صحيح.
1: أحمد.
2: مصر.
1: منتخب المصري.
2: أنا صحيح إنه مجموعة، يعني مجموعة أول شيء.
1: طيب
2: مجموعة
1: المنتخب المغربي، أنا يمكن واضح العملية بالنسبة لهيثم اختيار المنتخب المغربي إنه يستمر قياسا أيضا بما قدم على مستوى البطولة الأفريقية وال. بكل مستويات حتى على مستوى البطولة العربية. بالنسبة لك أنت المنتخب المصري إيش الداعي أنك حطيتها في الموضع؟
2: المجموعة يعني أقل صعوبة للمنتخب المصري اللي تضم بعض المنتخبات. الأمر الآخر
1: لا، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا
2: متوازنة،
1: المجموعة يعني السابعة
2: ما فيها منتخب بقوة كبيرة. قد تكون بلجيكا باسمها وإيران، أعتقد المنتخب المصري يتفوق في الجانب الفني، وأيضا نيوزيلندا لأن أرى أن المنتخب أيضا يتفوق في هذا الجانب. المجموعة رقم واحد، هذا اللي خلاني أحط يعني أنه قد يكون المنتخب المصري حصان أسود في هذه البطولة. الأمر الآخر أنه المنتخب عنده جهاز فني وطني مستقر جالس يقدم نتائج جيدة. نعم قد تكون في البطولات الماضية بطولة أفريقيا تحديدا ما قدم فيها المستوى الفني الجيد، ولكن ما بعد ذلك استعداده لكأس العالم من ناحية سير المباريات أعتقد أنه كان بشكل جيد. آخرها أمام البرازيل شهدنا المستوى الفني الكبير اللي قدمه المنتخب المصري. الأسماء عمر مرموش، محمد صلاح، بعض الأسماء اللي أنا أعتقد أنه قادر أن تعطي الإضافة بشكل كبير للمنتخب المصري. نعم أيضا يعني أضيف جانب مهم أنه حتى اليوم الحضور الجماهيري اللي أنا أعتقد راح يشكل دافع كبير للمنتخب المصري، إضافة للمنتخب المغرب اللي أنا أرى أنه راح يسير أو راح يستمر على تقديم مستويات فنية مثالية. وبلا شك أبو أحمد نتمنى التوفيق لكافة المنتخبات العربية بنشاهد نطخة مثالية عربية للمنتخبات العربية بمقدمتهم منتخبنا الوطني.
1: طيب أنا سابق الزمن برجع لك أيضا أو أبقى معك أحمد، من المنتخب اللي تشعر بأنه ضجيج حوله يعني أكبر من المستحق؟ يعني احنا على مر النسخ الماضية في ضجيج حول المنتخب على الأقل، وفجأة ما تجد ما يوازي هذا الضجيج اللي سبق انطلاقة كأس العالم.
2: والله ابو احمد انا ارى انه كل المنتخبات مستعده بشكل جيد من ناحيه جاهزيه اللاعبين، من ناحيه حقا اختيارهم لقائمه الاسماء،
1: اللي تشعر انه في سقف التوقعات منه اكبر من امكانياته الحاليه، مش تاريخيا، نتكلم عن امكانياته الحاليه.
2: ممكن المنتخب البرتغالي في ثقة مبالغة اي في ثقة مبالغة ارى، وقد تنعكس بشكل سلبي على المنتخب البرتغالي لانه على مستوى اكتمال العناصر لا يفتقد لبعض العناصر اللي ممكن تعطي تأثير وإضافة بشكل كبير. احنا كلنا نحب رونالدو، ولكن هل رونالدو قادر ان يقدم نسخة مثالية مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم بعد الموسم اللي انا اعتقد انه قدم موسم كبير مع نادي النصر في الدوري السعودي؟
1: يمكن عشان تحب ميسي، انت تحب ميسي احمد، انت تحب ميسي.
2: لا والله
1: ما تحب رونالدو عشان كذا.
2: لا بالعكس، لا انا والله احب رونالدو، انا من عشاق رونالدو ترى، انا من عشاق، وكثيرين يتفاجئوا لما
1: مع المخرج، المخرج يحب
2: اي لما اتكلم دائما في اعراف فنيه عن رونالدو دائما يروح لا انت تحب على الشقة الاخر تحب ميسي. لا والله انا بالنسبه لي رونالدو من يعني من افضل اللاعبين اللي عاصرتهم على المستوى الفني وحتى على المستوى روح وقتاليه. طيب. هذا اللاعب.
1: طيب بقي لي سؤال اخير وعلى السريع في ثواني. هيثم عندنا الصراع المتجدد بين منتخبات امريكا الجنوبيه ومنتخبات اوروبا، اخر هالمشهد الاخير في 2022 يتجدد هالنسخه؟
0: والله وارد جدا. يعني حقيقة الوارد، نعم وارد جدا انه
1: انت عطيتني فرنسا، من تتوقع الطرف الثاني؟
0: والله شوف ابو احمد ممكن الارجنتين، وان كان حقيقة

0: مثل مدرب المنتخب الأرجنتيني يعني أطلق تصريح قبل بداية كأس العالم إنه ما هو متفائل بشكل كبير سكالوني في الحفاظ على اللقب، لكن ممكن حقيقة إنه يعني يفاجئنا المنتخب الأرجنتيني ويستمر في المنافسة للحفاظ على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.
1: حقيقة أنا شاكر ومقدر لكم طالتكم في أولى حلقات مونديال 26 على جدة اف ام، الزميلين العزيزين أحمد علام الناقد الرياضي وأيضا زميل العزيز هيثم مبقوس الناقد الرياضي. شكرا لكم أيضا مستمعي جدة اف ام تحديدا برنامج مونديال 26، نلقاكم كل يوم في ذات التوقيت عند السادسة مساء. دمتم طيبين، اللقاء.
2: مونديال 26 على جدة اف ام.

0: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: في عسير تعود البيوت الطينية للواجهة بمشاريع ترميم مبتكرة تدمج أصالة الماضي بلمسات الحاضر. المملكة تودع ضيوف الرحمن بمنظومة بوابات إلكترونية ذكية تنهي إجراءات المغادرة ذاتياً ب 138 لغة. منصة معجم شوارع الرياض تبدأ رحلة توثيق تاريخ وحكايات طرقات العاصمة. من إثراء 4 فرق سعودية تخطف 13 جائزة عالمية وتتأهل لنهائيات سباق ستيم الدولي. وأخيراً، وزارة الصحة السعودية تحذر من الانجراف خلف أنظمة غذائية غير علمية كنظام الطيبات.
0: مساكم أحلى الآن على جدة FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، مساء

0: الخير ومساء السعادة ومساء البدايات الجميلة ومساكم أحلى على جدة اف ام يبدأ الآن وحتى الساعة العاشرة.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله في مساءنا الجميل في برنامج مساءكم أحلى. راح فيكم على امتداد ساعتين بدءا من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء.
0: بكل الحب يرافقكم فريق عمل البرنامج خالد مستور وانا لول والعبد الله، والاخراج زين ويتألق مع عبد الله الكعيد.
1: ونعم والله بلول ونعم عبد الله، حياكم الله اصدقائنا، ان شاء الله يعني المساء يكون جميل بحول الله تعالى. عاد اليوم يعني من الايام الحلوه خفيفه لطيفه، انا كل يوم عندي حلو الحمد لله. هذا ندل دل على روح الإيجابية
0: طبعاً،
1: وندل دل عن مكسب لزملائي في العمل
0: طبعاً، وهذا ندل دل على انعكاس وجود الدكتورة لول والعبد الله معك.
1: حياك الله. ما حد يغلبها. الله يحييك طال عمرك. إن شاء الله نقضي ساعتين جميلة. اليوم عندنا موضوعنا سالفتنا
0: أكيد،
1: وكمان يعني صار ولا ما صار، يعني واحدة من فقرات اللي عندنا. أنا ما أحس مشاركة، هذه تأكيد على الفقرة، أنا أحسها تذكير بشيء صار قبل فترة، والله ما أدري إيش هو.
0: هو صار؟
1: لا لا ما أدري والله شو الموضوع. أنا أتكلم عن الفقرة، نتكلم عن شيء ثاني.
0: عن الفقرة. طيب صار ولا ما صار؟
1: من النبرة ما أتكلم عن الفقرة، أتكلم عن شيء ثاني.
0: النبرة تقول صار ولا ما صار، وأنا قلت صار.
1: اشتكيتيني شيء قريب.
0: صار.
1: خلاص.
0: لا أكيد مستمعينا، يعني هذه الفقرة حلوة، وطبعا هي من ابتكارات خالد بصراحة، شكرا لي على هذه الفقرة اللي تكون معنا كل يوم ثلاثاء. مثل ما أنتم عارفين أنه فقرة سالفتنا وموضوع اليوم دائما يكون عندنا موضوع مختلف، فقرة طول الأسبوع معنا، وكل يوم عندنا فقرة جديدة، واليوم هي فقرة صار ولا ما صار. صار ولا ما صار أن أنا ماني معترف أن اليوم ثلاثاء، ما أعرف ليش.
1: ليه؟
0: ما أعرف، إحساس أنه لسه يوم اثنين، ليه ما أعرف؟
1: عادة يعني الشعور هذا يجي ما بين يوم الأربعاء والخميس.
0: صحيح. أي.
1: أما أني لا، اليوم ماني حاسة أن ثلاثاء اليوم اثنين، كلها وسط الأسبوعية.
0: لا بس أني حاسة كأنه يوم اثنين.
1: سبحان الله.
0: أي.
1: إحساسك عجيب غريب.
0: طبعا.
1: أي. والله هي بسيطة. ان شاء الله يعني عدي
0: ما اعرف، يمكن احس الان بعد فتره، يعني ما اعرف، يعني حتى وانا يعني من ارسلت الاعداد الفقره هذه يوم الثلاثاء، يعني ليه بعدين اطالع ارجع انه صح يوم الاثنين بدون تفكير، كانت امس.
1: كان امس. هذا دلنا اسبوع جميل
0: اكيد،
1: خفيف
0: طبعاً.
1: ولطيف كذا.
0: شوف انا متى ما حليت في مكان راح يكون حلو اكيد.
1: صحيح صحيح صح عبد الله الكلام ذا.
0: اكيد عبد الله.
1: عبد الله يقول توكلنا على الله، الله يعني كلها ساعتين يتعدي، انا جايبني مع هذول الاثنين بس يلا ما عليه. المهم ما عليه، ان شاء الله تقدروا تواصلوا معنا طبعا دائما من خلال كل وسائل التواصل المتاحه. نذكركم دائما بتحميل تطبيق الاذاعه السعوديه سعودي راديو بلس الاستماع والمشاهده، كذلك احنا معكم في يعني بث مسموع وبث مرئي، تقدروا تشوفونا دائما من خلال هذا التطبيق وحساب إذاعة جدة فم على إكس. حياكم الله. التواصل معنا على الواتساب 8-0-244-2-8-2-8، والأرقام والله أنا حطيتها بعيد، يبغالي نظارة أشوف، 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4
0: بس
1: خلاص كفاية واتساب و...
0: لا في رقم ثاني إيش رايك أقوله؟
1: لا خلاص رقم واحد كفاية
0: عشان نبعيد. أوكي ما خلاص بعد الفاصل أقرب لك اللوحة.
1: الله يجزاك خير والله، نشكر مجهوداتك. ليه؟ خليها عشان ما ذكريني بالمساعدة هذه ثلاث سنوات قدام، أنا أخدم نفسي.
0: لا أنا أذكرك في أشياء
1: ثانية. يلا
0: عبد الله يقول أنا اللي حجيبه، بس أطلع فاصل المستمعين، حنطلع فاصل مع عبد الله ونرجع نكمل مشوارنا، تغير الموجة على جدة FM.
1: يلا

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على السماع عبر أثير جدة أف أم وبرنامج مساكم أحلى، ومتواصلين حتى الساعة 10 مساء.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم صراحة اخترنا واحدة من المواضيع اللي يعني ممكن تعطي انطباع عن الإنسان، وهو من الأشياء اللي نحتاجها في حياتنا أنه أنت تترك يعني انطباع أول جيد، وأيضا يعني يوم تكون في مجلس وتغادر أنك تترك أثر يعني جميل والناس تذكرك بالخير. فالناس في مجالسنا وفي اللقاءات اللي نتعرف فيها على آخرين أو حتى جلسة الأصدقاء دائما ما يتركون هذا النوع من الانطباع. فيه الإنسان اللي تلقينا الناس ما شاء الله تذكره، تقول والله فلانة رزينة، فلانة كلامها موزون، وفلانة وكذا، وحضورها له هيبة وله قيمة. وفي ناس من يمشون بعض الناس يعني ما يقصر في الثاني، يقول لك والله يا أخي ليه تمجع
0: فعلا،
1: والله الإنسان ما يسكت، الإنسان يسقط بكلام مدري شلون وما إلى ذلك. فدائما يعني تلقين الناس اللي لهم حضور مختلف له قيمة كذا وله هيبة، في عندهم يعني أشياء مشتركة تلقينها يعني موجودة في كل إنسان يترك هذا الأثر. في اليوم نبغى نتكلم في هالجانب لولو، إيش اللي يخلي الحضور الإنسان يعني هيبة وقيمة، يخلي حضوره جميل، الناس كلها تحترمه، يوم يتكلم كذا الناس تسمع له، الناس تعطيه نوع من التقدير المختلف على عكس بعض الناس. أحيانا بعضهم حتى من يبدأ في الكلام أو يسوي يعني تصرف معين تلقين في أشخاص يسخرون منه أو يأخذون كلامه بعدم جدية، أو أنهم مثلا يناقضونه بالكلام على عكس بعض الناس. حتى لو قال كلام يعني ما هو منطقي بالنسبة لك خليك والله تفكر فيه،
0: صحيح
1: هالكلام صدر من هالإنسان معناته عنده علم، عنده يعني عنده علم، يعني نقصدها بالعامية أنه عنده معلومة، عنده معرفة معينة. فإيش اللي يخلي حضور شخص عن شخص مختلف وفارق؟
0: خلينا أقول خالد، هذا الأمر يعني ممكن نصنفه بصنفين، يعني عشان نوصل إلى هذه المرحلة من الحضور اللي يكون حضور مؤثر. والإنسان مثل ما ذكرت هو عبارة عن أثر. فاليوم انطباع الناس عنك هو مو تقول والله هذول ليش ظنوا في الظن هذا وليش أخذوا عني الانطباع. المسؤول عن الانطباع الأول هو أنت المسؤول عنه. كيف يكون انطباع الناس عنك؟ انطباعهم الأول عنك هذا مسؤوليتك أنت. فدائما نقول هي تنقسم إلى قسمين، يعني دائما عشان يكون عندك هيبة وعندك حضور ودائما يكون نظرة الناس ليك نظرة تقدير، انبهار، إعجاب، خلينا نقول بكل شيء فيك، لابد أن أول شيء الناس بتشوفه هو منظرك الخارجي. لابد أنك أنت تكون في مظهر لائق جدا. يعني لما يجي شخص تجد أنه لابس لبس غير لائق ومظهره العام غير لائق، طبيعي أنت راح تأخذ انطباع أنه شخصية غريبة، شخصية ممكن الناس تستنكر هذه الشخصية نتيجة مظهرك الخارجي، أو مثلا بعض اللبس مو مرتب، أو مثلا ما في تناسق ألوان، ولا مثلا ما يكون على قدر كافي من النظافة العامة. هذه كلها أشياء ترى تكون لها تأثير، وتأثير أولي، لأنه قبل ما تبدأ تحكي معهم وتتكلم معهم هم راح يشوفونك، فراح يشوفوا أنت كيف لابس كيف ترى. وهذا مو معناته لبسك الخارجي لابد أنه يكلف مظهرك 50,000 ولا 100,000 عشان يكون عندك حضور، لا أبدا.
1: نعم.
0: أهم حاجة أنه يكون لائق ويكون نظيف ومرتب، انتهينا.
1: نعم.
0: عمر ما كان قيمتك في ماذا تملك، قيمتك الحقيقية في احترامك بهذا يجي متى؟ بعد ما تبدأ تتكلم، يشوفوا أنت كلامك، يشوفوا ردات فعلك مع الناس وأنك تتقبل الآخر، يشوفوا منطقيتك في الكلام داخل الكلام عشان تقدم معلومة معينة مثلا أو رأي معين بدون ما أنك تحول الحديث لمعركة. أنا أشوف كمان الأشخاص اللي دائما يكون عندهم قلة الكلام

0: دائما يكون عندهم هيبة.
1: نعم.
0: اللي ما تلاقيه يهدر 24 ساعة ويحاول إنه هو يكون شمعة المجلس بالكلام الكثير، ترى ما له أي علاقة، ترى ممكن تكون معذرة على الكلمة بغبغان الجلسة نتيجة الكلام الكثير اللي بدون فائدة. ممكن
1: صحيح.
0: يجي واحد يخطف الأنظار بكلمة وبعبارة وبجملة هو بيقولها، وتلاقيه خطف الأنظار بمنطقية وجمال كلام اللي قاله.
1: صح صح، يعني هو الكلام فن، وفي انتقاء وفي اسلوبك يعني لما تتكلم، على عكس بعض الناس هو يحسب انه بالكثرة.
0: ايه
1: ونشوفهم احنا يعني ونعرفهم فيحسب انه كل ما تكلم اكثر كل ما استطع نجمع اكثر، وهذا غير صحيح. فهي الكلمات صراحة يعني احد مفاتيح القلوب، وايضا احد الاسباب اللي تخلي الناس تنفر منك. فهي يعني على السريع كذا، فأتوقع أن حضور الإنسان حتى يكون له هيبة وقيمة في له عناصر كثيرة ممكن اليوم صحيح. نسمعها من أصدقائنا. شرطي الموضوع جدا مهم، موضوع الهندام والمظهر. بعض الناس تقول لك والله أنا ما يهمني مظهر الواحد، لا والله مهم
0: صحيح.
1: يعني إحنا بالنهاية في وقت يركز جدا على المظاهر بشكل عام، وأكبر مسببات هذا الأمر وسائل التواصل الاجتماعي
0: فعلا،
1: اللي ممكن حتى أنه تسبب إحباط لبعض الناس أنه أنا ليش ماني بالمظهر الفلاني، فأصبح الناس يقدرون المظهر بشكل كبير جدا، ولا هو عيب يعني في الآخرين، ولكن يعني توقع أنه شيء يعني قديم ولكن زاد جدا مع وسائل التواصل الاجتماعي. فالمظهر حتى لو كان ما تشوفه من الأشياء الجوهرية المهمة في الناس، ولكن اليوم صار أمر محتوم
0: فعلا.
1: ولازم الواحد أنه يظهر بأفضل صورة ممكنة. في أشياء كثيرة ممكن زي ما تفضلتي، قلة الكلام، اختيار الكلمات الجيدة المناسبة. واليوم عد نسمع من أصدقائنا وش اللي يخلي لحضورك قيمة وهيبة يعني من وجهة نظرك، وتشوف أنه من خلال هذه الأشياء أنت والله راح تعطي انطباع جيد، وأنت شفته ولمسته في ناس ثانين، ناس مختلفة
0: فعلا.
1: ما تنساهم، حتى اللي يعني لهم هذا الحضور ترى والله ما يمكن نسيانهم ويبقون في الذاكرة.
0: فعلا ذكرت نقطة يعني ممكن دحين أحد بيطلع ويقول مثل ما قلت إنه لا المظهر ما له تأثير. يعني في أحد الكتب اللي هي كتاب فن الإقناع لهاري ميلز، ذكر في فصل من فصول هذا الكتاب إنه إيش الألوان اللي يكون لها تأثير لما إنك تروح لمثل لأمر مهم عشان تقدر إنك أنت تكون أكثر إقناعاً أكثر تأثيراً.
1: نعم.
0: كيف تكون لابس وإيش الألوان اللي أنت تلبسها، هذا دليل إنه مظهرك الخارجي له تأثير على الناس من حولك.
1: أكيد.
0: إذا كان اللون حيأثر في إقناع الآخرين بك، فما بالك إنه تنسيق الألوان وجمال لبسك وترتيب لبسك كيف حيكون له تأثير. يعني على سبيل المثال تجد شخص ليش طيب بروح مقابلة شخصية هو بكامل أناقته، عشان
1: نعم.
0: لابد إنه يأخذ انطباع جيد عنه
1: عشان يقنع موظف الإتشار.
0: بالضبط. يعني الأمر الآخر يعني أنت في النهاية حتكون واجهة للمكان اللي أنت فيه.
1: نعم.
0: كمان أنت واجهة لأهلك والبيتك يعني دائما بعضهم يقول لك والله ما شاء الله، يعني حتى في بعض الكلام اللي ينقال خالد
1: عني
0: لما يشوفوا انسان مثلا شماغه مكوي كويس وتلاقي ثوب، هذا زمان يعني كانوا يقولوا وثوب لا شكل مرته يعني سنعة ما شاء الله عليها، يعني مرة نظيفة، يعني شوف ما شاء الله ثوب الثوب عنده يلقلق
1: صحيح. ثواني اي بس كان في مخاطبه سريعه بين المخرج،
0: غريبه ما كانت بلغه الاشاره ما شاء الله، تقول احنا الرجال نفهم بعض
1: عبد الله استخدم لغه جديده انا ما فهمتها فعلا. هذا فعلا لولو، وكان يعني يقولون اول انه والله اهل البيت اشوفوا ما الى ذلك، لا اليوم الحياه صار فيها تشاركيه اكبر ومختلفه، فصرت انت مسؤول نفسك، يعني ما يمكنك انك تلقي باللوم على احد اخر، فدائما مظهرك هو مسؤوليتك
0: طبعا.
1: وبنشوف اليوم اصدقائنا ايش اللي ممكن يقولونه في موضوعنا، اتوقع انه في كلام كثير يخلي لحضور الانسان قيمه وهيبة مختلفة غير اللي احنا ذكرناه في هذه الجزئية. عموما حياكم الله اصدقائنا على 012-64771-54.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف.

0: بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: مساكم احلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على سمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى. تحية حب كبيرة لكل اللي بيسمعونا من خلال البث المباشر في منصة اكس على آت جدة اندرسكور راديو، وكمان لكل اللي بيسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ادخلوا حملوا التطبيق واستمتعوا بالاستماع لبرامج إذاعة جدة وجميع الإذاعات السعودية. كمان تحية حب كبيرة لكل اللي موجودين معانا في البث المرئي. أكيد كمان تقدروا تكتبوا لنا كل اللي بخاطركم خلال المنشور الموجود في منصة إكس، وكذلك من خلال الرسائل اللي موجودة خانة الرسائل الموجودة في تطبيق سعودي راديو بلس والواتساب على رقم 800-244-28-28.
1: نعم شكرا يا لولو، يعطيك العافية طال عمرك. طيب اليوم سؤالنا صار ولا ما صار؟
0: صار.
1: سؤال بسيط صراحة اليوم. هل قلت لنفسك في يوم الأيام أنك راح تجمع أول مليون قبل الثلاثين ولا لا؟ أنا أحس أنها كانت أحلام كثير من الناس، بعضهم حققها وبعضهم لا. لو نعرف شو اللي صار، يعني إذا ما صار وحققت المليون الأول ليش؟ إيش تغير عندك؟ وإذا حققته والله مبروك كفو.
0: شوف أحيانا لما يكون مثلا أنت حاط التارجت هذا في عمر معين،
1: أي.
0: فراح تلاقي نفسك أحيانا أنت في سباق مع الزمن،
1: صحيح،
0: بحيث أنك أنت تقول لا بقي لي كم على الثلاثين، بقي لي كم على الخمسة وثلاثين، وتبدأ تجتهد. أحيانا هذا الأمر إما أن يخليك تفكر صح أو يكون هو سبب لخسارتك.
1: ممكن
0: كل ما تشوف الوقت قريب راح تقول واو خلاص مشيت عدت السنة أنا ما سويت شيء، فتبدأ تخابط يمين ويسار، وإما تصيب أو تخيب. وفي الغالب الأمور اللي تجي بشكل سريع كده خوفا من أنه يجي العمر وأنا ما حققت شيء، تلاقي نفسك ممكن أنك وصلت لمرحلة الخسارة.
1: نعم.
0: حط العمر تارجت، اشتغل وبعدها شوف ممكن توصل للثلاثين. أنت مثلا موصل لنص مليون مثلا،
1: ممكن
0: حلو
1: الله جميل،
0: أما حتاخد مثلا المبلغ اللي جمعته 200-300 ألف وبعدين تقول يلا عشان أوصل للمليون المليون حدخل مشروع وما تكون درسته ولا شيء، وتكسر الثلاثمائة ألف أو الميتين ألف اللي أنت كنت حاطها عشان التارجت اللي أنت تبغى توصل له.
1: يلا نشوف عند أصدقائنا اليوم إذا كان صار ولا ما صار، حط لأنفسهم هالتوقيت الزمني ولا لا. نأخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول أهلا وسهلا بنوال وحياك الله.
2: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم بالخير.
1: بالرضا إن شاء الله، حياك الله نوال.
0: الحمد لله بخير، كيف حالك يا نوال؟
2: حلو الحمد لله، صوت واحد.
1: ايه سويها برومو.
2: اليوم متفقين ها؟
1: ايه احنا والله عاد ما ادري متفقين ولا لا، بس عاد ايش نسوي يعني؟
0: ما في حل اخر.
1: ظروف تحديات المهنة.
2: اليومكم متفقين.
1: الله يخليك تسلمي.
0: حبيبة عمري، كيفك اليوم؟ ان شاء الله انك بخير.
2: الحمد لله طيبة، طب حالك؟
0: الحمد لله. طيب قولي لنا برأيك إيش الأشياء اللي ممكن تجعل للإنسان حضور وهيبة لما يقبل على الناس؟
2: ما أدري، أنا أقول يمكن الكاريزما خاصة يعني.
0: إيه هذه الكاريزما كيف؟
2: يعني أقول يعني مثلاً إيجابيته، ابتسامته، يبعث الروح المريحة على المكان لما يدخل فيه. يعني مثلاً يدخلش بضحكة بحركة. تحسين إنه لا يعني كاريزما خاصة وهيبة، مثلاً شخصية مشيته، إقباله يعني لما يقبل الشخص قدامه يقول ما شاء الله دي له هيبة بالطول مثلاً. بالحضر.
0: أوكي طول العضل، هذا المظهر الخارجي. أنت قلت نقطة جدا مهمة، ترى الإنسان لما يبتسم في وجه الناس سبحان الله يكون عنده يعني قبول عند الآخرين. هذه نقطة مرة مهمة يعني ذكرتيها فعلا، عشان يكون عندك حضور لابد يكون عندك ابتسامة حلوة.
1: نعم.
2: كلام جميل بعد، ترى يعني الكلمة الحلوة بعد خلوله لها دور كبير.
0: أكيد
1: صح صح يعني.
2: أنا البارحة أرسلت لكم في الوقت هذه، يعني اللي أرسلت لكم هذا اللي أكتبه لطالباتي في الفصل يومياً.
0: أيه.
2: على مدار سنواتي التعليمية دائماً لازم أكتب لهم عبارة على السبورة وأكتب لهم قيمة من القيم.
1: يا الله عليك.
2: ونجي في الحصة ونشرح دي القيمة، يعطوني رأيهم في القيمة.
0: ما شاء الله
1: جميل. كجزء من الحصة هذه صح؟
2: نعم
1: كجزء من الحصة؟
2: لا كذا تمرين في بداية قبل بداية الدرس.
1: جميل.
2: يعني مدة 4 دقائق كذا.
0: ما شاء الله تبارك الله. جميل والله.
1: الله يبارك في علمك إن شاء الله وينفع بك بإذن الله تعالى.
2: آمين.
1: طيب صار ولا ما صار؟ قلتي بتجمعين أول 1,000,000 قبل 30.
2: طيب
0: ما صار
1: ما صار.
0: لا المستقبل احنا لا شوف المستقبل عند الله ويعني ما نعرف ايش المستقبل مخبيلنا. ان شاء الله مخبيلنا ومخبيلك وكل مستمعينا كل خير.
2: يعني لولو الحين احنا ما شاء الله وصلنا الى عمر يعني وش اللي بجمع 1,000,000 بجمع كم سنة بعيش
0: ما تعرف هي شلون راح تجي ما نعرف.
2: يعني إذا الله بينزل علي من السماء الحمد لله
1: يا رب. يا ما تدري
2: والحين بعد يا لولو وما يصير عند الشيء قالوش من أين لك هذا.
0: لا هذا ربي رزقني رازق في السماء والحاسد في الأرض يعني.
2: وايد وايد ترى وايد لو ريال عندك قال من وين اشتري الريال.
1: لا الواحد يداري شمعة على قولتهم يعني.
0: اي بس ارسلي لنا رساله ونصير مدراء اعمالك انا وخالد.
2: ما
0: اقدر اذا وعبد الله بعد معنا واذا ضايقت منا ما عاد نطير لك اياهم في يومين.
2: خلاص ما
0: يهمك حبيبه عمري.
2: عاد انتين تلعبين في الفلوس لعبي لولو.
0: حبيبه عمري
2: انت اعظم مني بعد.
0: حبيبتي ارفع قدرك وشانك حبيبه قلبي يسعدك ربي.
2: الله يرفع شانك انت بعد ان شاء الله.
0: امين يا رب. تسلمي لي حبيبتي سعدتينا بسمع صوتك. هلا ومرحبا. باي باي.
1: يلا هذا كان اتصال أثرياء. مازن أهلا وسهلا. حياك الله يا مازن.
3: يا حيا الله بحبيبي وحبيب قلبي أبو فيصل.
1: يا حبيبي والله على راسي. حياك الله. شخبارك يا مازن؟
3: الله يحفظك يا عيوني. شخبارك؟
1: الله يخليك. دائما تكرمنا بكلامك الجميل.
3: يا حبيبي يا حبيبي هذا من بعد ما عندكم والله يا أبو فيصل دائما اللي تخلون الواحد يكون مبسوط معاكم يعني.
1: الله يخليك. تسلم.
3: دكتورة كيفك ان شاء الله؟ طيبة
0: الحمد لله بخير. كيف حالك يا مازن؟ شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله بخير. رجعتك بخير يا رب.
0: الدوم ان شاء الله يا رب
3: يا رب.
1: يلا قل لنا طال عمرك وش اللي يخلي الحضور الانسان قيمة وهيبة؟
3: قيمة وهيبة يكون حضور رازي.
0: يعني عند الرزانة.
3: عند الرزانة الركادة الهدوء.
1: أي والله إنسان هاجد كذا في المجلس يعني.
3: لا مش هاجد يعني لما يكون في كبار ناس كبار.
1: أي.
3: هي اللي تخليك كذا يعني تشوف ناس كبار خلاص تسكت.
1: أي إيه تقول تحمس بسواليفك ومدري شنو تسوي بيدينك و. ولا تدخل في موضوع رياضي ويبدأ على الصوت و...
3: هم لا هم الكبار يدخلوا في بعض الكبار يدخلوا الحديث عن الرياضة بعقلانية لكن احنا الشباب بعاطفة.
1: اي انت عاطفي لناديك ها؟
3: اي والله.
1: شو تشجع انت؟
0: الاتحاد.
1: طيب طال عمرك صار ولا ما صار قلت تجمع أول 1,000,000 قبل 30؟
3: يا الله يا أبو فيصل رجعت نورا. لا والله
1: يعني ما فكرت فيها.
3: لا ما فكرت فيها.
1: مريح راسك كيف والله؟
3: لا وين مريح راسي

0: دائما يكون كلامه مختصر ويكون في حكمة.
1: صح.
0: وكمان الشيء الثاني اللي هو يعني اللب يكون له دور كمان في الهيبة.
2: الله
1: حلو.
2: طيب. مختصر مفيد
1: فعلا.
2: اي والله
1: ما انت شايف هيبة ميلة.
2: ونعم والله.
1: طيب ميلة قولي لنا صار ولا ما صار قلت قبل 30 راح اوصل، يعني حطيت تارجت 30 انك توصل للمليون؟
0: ما صار صراحة.
2: ما صار رقم جديد بالنسبة لك.
1: يعني بس طب اوكي حطيت مثلا في يوم من الايام بغض النظر عن المليون انه انا حوصل لعمر معين وحققت مبلغ معين، حتى لو كان 100 ألف كنت بقول 100 مليون، 100 ألف، 200 ألف.
0: شوفي والله للأمانة أنا ما قد إني أفكر في هذه الأشياء وكذا، أقول إنها زي ما تجي تجي
2: من جد.
0: مليون أكثر زي ما تجي.
2: نفكر في العشاء اليوم بكرة خير.
1: بالضبط.
2: طيك العافية طال عمرك، شكرا لك.
0: لا شكرا لكم،
2: حياك الله يا أهلا وسهلا. طيب أنا عندي سؤال للأثرياء هنا. دكتورة فكرتي أنت تجمعي أول 10 مليون قبل 30؟
1: لا هي كانت 100 مليون لين القصة.
2: وعلى طاري يعني الرزانة والهيبة والحضور الجميل، عبد الله الكيز يعني يضرب فيه المثل، إيش الأناقة والكشخ والرزانة هذه؟ صح الأوتفت حقك يكلف ثروة بس. حبيب
1: عبد الله وصلت للمليون الظاهر أوكي.
2: على هذه بجيك بسألك صراحة والله كيف الطريقة. لين يقول لك في لاعب جديد خلاه تحت الهواء. عموما حياكم الله على 012 6 4 7 7 1 5 4.

والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
0: مساكم أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا عبر أثير جدة أف أم، ومساكم أحلى. 8 دقائق مضت من ساعتنا الثانية. إيش في؟
1: ثمان دقائق
0: مرت من ساعتنا الثانية. كل الحب لكم من داخل الاستوديو خالد مستور، وأنا دكتورة لولو العبد الله، والإخراج عبد الله الكعيد، عفوا عبد الله.
1: يلا حياكم الله. إيش اللي يخلي الحضور الواحد قيمة وهيبة؟ يعني من داخل المجلس والله نشوف هذا الإنسان يعني ملفت صراحة في رزانته، في أسلوبه، في كلامه. يمكن يعني هذه إجابة، ولكن من أصدقائنا راح نسمع أشياء ثانية. لفتني كمان موضوع الابتسامة.
0: صحيح.
1: أيضا الابتسامة تصنع الإنسان قيمة لما تكون صحيح. موزونة، لما أنت تنصت للناس يا أخي أعطيهم جوهم. لا تصير يعني تختار على كلام أحد من الناس وتشوف أنه والله مو مناسبك، بس يعني اعتبر الموضوع نوع من أنواع جبر الخواطر والاهتمام
0: واحترام الآخر.
1: احترام الآخر
0: يعني أنا أشوف من الاحترام أنه إحنا ما نقلل من قيمة الكلام اللي يقوله الطرف الآخر، بغض النظر هل أنت مؤمن به أو لا، بغض النظر هل هو صح أو غلط. يعني في ناس حتى لما يجي يعدلوا لك المعلومة، بعضهم يقول لك لا أنت رك غلطان. يعني في ناس يجب بطريقة لطيفة جدا ويقولوا لك مثلا تصدق أنا قريت معلومة تقول كذا كذا كذا كذا.
1: لا هذه زينة، يقول لك غلطان. في ناس تقول لك ما صدقت. الموضوع في تصعيد غير مبرر يعني ما سمعناه. طيب يلا هلي ناخذ اتصال.
0: مؤلمة.
1: أي في ناس ما عنده حتى
0: صحيح.
1: نوع التعاطف
0: درابة
1: مع الآخرين،
0: الحكي اللطف في الحكي ترى والله يخلي عندك هيبة وحضور. لما تنتقي كلماتك اللي يكون فيها جبر خواطر واللين، ترى الشخصية عمرها ما كانت إن أنا أرمي الكلمة مهما كانت قاسية.
1: الله.
0: مين حيمنعني؟ مين حيقول لي؟
1: الله. لا. مدرسة يا لولو.
0: أوصاف مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ومساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: مساء السعادة والهنا، كيف حالك؟
1: هلا والله.
2: أكيد الدكتورة لولو مدرسة للجميع.
1: نعم.
0: يحفظك ربي يخليكي.
1: أنا ما عجبها كلامي، قولي لي أنت يا طال عمرك.
0: لا مين قال إن أنا ما عجبني كلامك؟
1: كاميرا قالت.
2: لا بالعكس أستاذ خالد دائما كلامه درر، يعطيه العافية.
1: نعم.
0: رائع أكيد خالد.
1: الله يخليك، شكرا لك على فقرة المدح الجميلة.
2: بالعكس أنا ما أقول لا شيء واضح.
1: الله يخليك. طيب طال عمرك، يعني وش اللي يخلي الحضور الواحد قيمة بين الناس؟
2: والله اللي قبلي يعني أعطوا الكثير، لكن أنا أقول كل شيء يعطي الإنسان حضوره في الجلسة أو في المجتمع هو اللدق في حضوره، اللدق في حواره، ما يقاطع الآخرين، أن يكون كريم في أخلاقه، في كلامه، في حضوره، وأن يكون معروف لدى الجميع، هذا بيعطيه الهيبة.
0: ذكرت يعني معلومة مرة حلوة، أنه فعلا اللي ما يقاطع الآخرين يعني يديهم فرصتهم أنهم يحكوا.
2: أكيد أيوة. أكيد يكون حتى في الحوار يعني يعطي حوار ناجح مفيد للجميع. والكرم، ترى الكرم يعني شيء صفة جميلة عند الإنسان.
1: أي.
2: يعطي هيبة، يعطي كرم في وجوده وفي حضوره.
1: أي والله اللي قد يذبح للناس هذا هيبة.
2: أنا مو بس ذبيحة. كريم في المشاعر، في الأخلاق، في التعامل.
0: الله.
2: في
0: الله.
1: مفهوم الكرم مختلف.
2: الكرم في الأكل والشرب، لا هذا موجود عند الكبير.
1: لا لا إحنا أهم شيء الكرم في الأكل والشرب. الكرم عندكم غير.
2: هذا أكيد لابد منه، ما عليه. طبعًا. لكن طبعًا. في جوانب كثيرة يعني مهمة.
1: طيب طال عمرك، كلامك والله جميل بالعكس، محل تقدير. طيب صار ولا ما صار؟ قلتي بجمع أول ثلاثين أول مليون قبل الثلاثين.
2: والله من الصعب، معروف يعني.
1: لا بس يعني نعم. كانت من أحلامك في يوم من الأيام ولا لا؟
2: لا والله ما صار.
1: ما كانت من الأحلام.
2: لا هو من الأحلام، لأنه شوي بعيد، ما في شيء بعيد على الله سبحانه وتعالى. لكن تعرف المبلغ كبير شوي، وين نقدر علينا؟
0: ترى المليون ما يعتبر كبير ترى.
1: ها تفضلي.
2: والله عند الناس الأثريين يمكن، لكن عند الناس البسطاء والله صعب.
0: لا هو مو صعب، يعني خلينا نقول ترى انه بامكان الانسان انه هو يشتغل عليه، ولكن يشتغل عليه بحكمة. انا ما اقول ممكن يوصل للمليون، بس حيكون بدأ او حط رجوله في أول سلم الثراء من خلال التركيز على الهدف.
2: أكيد أكيد الإنسان لابد يعني في حياته يسعى ويكسب ويشتغل ويجد ويكسب، أهم شيء هو يومه، أهم شيء هذا أهم شيء.
1: جميل جميل نشكرك.
2: أهم شيء يعني أن يسعى يعني مستقبل مستقبل
0: أسرته وعياله
2: ومستقبل السنين كلها يعني أكيد. ما مدى حياته في الدنيا.
1: الله يخليك يا وصاف، تسلمي طال عمرك.
2: على كل حال
1: الله يخليك، شكرا لك وبالتوفيق يا أختنا الكريمة. يلا كمان
0: كمان اتصال آخر نقول ألو مساء الخير يارا.
3: أيوة يا هلا
0: هلا ومرحبا، كيف حالك
3: يا مرحبتين؟ كل عام وانت بخير بعد الزحمة.
0: وانت بخير وبصحة وسلامة يا رب.
1: انت بخير يا رب.
0: طيب يارا بس ترفعي لنا صوتك شوي وتقولي لنا ايش اكثر شيء يخلي للانسان حضور وقيمه وهيبه؟
3: هو يعني اكيد مظهر الخارجي،
1: السلام،
3: نظافته، اكيد يعني نظافه ملابسه، شكله يعني يكون انيق مرتب، اسلوبه، طريقه حواره في الكلام، يعني يعرف متى يتكلم، يعرف متى يسكت، مو على اي شيء يتكلم، يكون برضو الكلام يعني قليل خير الكلام ما قل ودل. برضو يعني ريحة عطرة تسبق الحضور.
1: الله العطور ما حتكلم عنها.
0: ايه
1: ايه والله
0: ريحة عطرة صدقي والله يعني ملفتة حقيقة.
3: ايه فلان او فلان الجد بريحة عطرة يعني حتى يبقى اثر ريحة العطر لما يروح هذا الشخص،
1: يعني انت كيطرك بعناية للمكان المناسب. صح
0: صحيح
3: بالضبط يعني. وبرضو طريقة حواره مع الناس يعرف ينطق الكلمات.
1: يا سلام
0: جميل كلام رائع يا يارا. طيب صار ولا ما صار انك قلتي والله حأوصل للمليون قبل عمر 30؟
3: لا والله لا صارت ولا حتى فكرت
1: ولا فكرت حتى. طيب ممتاز يلا كويس الواحد بعد يعني يكون واقعي احيانا وريحنا راسه يعني من بعض الاشياء. يطول بعمرك يا اختنا، شكرا
3: يا اهلا وسهلا.
1: حياك الله يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. طيب احنا مكملين معكم ونذكركم حملوا تطبيق لذات السعوديه سعودي راديو بلس، استمعوا لنا وشاركوا من خلاله، شوفونا صوت وصوره، رقمنا 012-64-77-154. كمان عندنا منتصف الساعه هذه تقريبا يا لولو العبد الله.
0: يا ايه
1: يا لولو العبد الله
0: يا ايه
1: ايش فيك يا لولو العبد الله عندنا منتصف هذه الساعه فقره ايش مشاكل من كثر ما انت تفكر مشاكل نسيت ايش عندنا فقره.
0: لا
1: فقره الواتساب رسائل.
0: اوكي طيب
1: موضوع بسيط.
0: لا لان في جاء في بالي شغله معينه وكانت يا رب تتكلم.
1: تفضلي شاركينا.
0: طيب اوكي حامل سكيف للموضوع ده.
1: يلا خلاص طلع فاصل يعني ولا
0: لا
1: اللي جاب بالك؟
0: بقول اللي جاب ايش فيه خالد
1: بعرف انا. طيب لان عبد الله انت الحين الاغنيه لازم يطلع،
0: بس الكلام اللي حقوله اهم من الاغنيه اللي حتسمعها.
1: معلش عبد الله بس دقيقه. يلا
0: ترى بشكلنا سهرت صوتي صوره
1: يعني. لا اي صح.
0: طيب بس انا بقول لك نقطه من الشخصيات اللي انا اشوفها رائعه وممكن تلفت الملايين. احيانا انت تكون في مجالس، في مجلس وقاعد يجي شخص كذا يحاول ان هو يستفزك عشان يطلع أسوأ ما فيك. تجد ان الانسان هذا لا يستفز وتلاقيه رد يعني رد مؤدب راقي محترم، وفي نفس الوقت اسكت هذا الانسان اللي حاول يستفزه ووضعه هو في دائرة الخجل مما قال.
1: يعني فنون الرد واحدة من الاشياء اللي تضع قيمة الإنسان. جميل والله الجانب فعلا.
0: عجبك الكلام؟
1: لا جميل بصراحة. يعني أحيانا ممكن الكلام اللي تسمع يكون فيه نوعية من الاستفزاز وكلام لا يليق، ولكن إذا أنت يعني رديت بنفس الأسلوب تكون حضرت إلى نفس المستوى فتفقد قيمتك يعني في هذا المجلس وتكون استسلمت للاستفزاز. ففعلا الرد المناسب لما يحفظ قدرك وقيمتك، ويعني كذلك يكون مسكت للشخص الآخر يرفع من قدرك أحيانا ومن قيمته قدام الناس. أي والله فعلا والله حتى الرد يعني الواحد لا يستسلم للانفعالات. الإنسان اللي منفعل دائما أيضا يفقد قيمته وهيبته يعني.
0: صحيح
1: بين الناس. طيب أكيد عندنا موضوع جميل والله وقاعد نسمع كويس والله يعني تأخرنا دقيقة على أغنية.
0: أكيد
1: كان
0: طبعاً.
1: كلام جميل والله.
0: يعني كنت حتلاقي الكلام هذا فين غير من عندي.
1: والله صح. ممكن. طيب فاصل نرجع بعد صلاة جديدة.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة إف إم.
5: مساكم أحلى على جدة إف إم.

0: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى. اكيد راح نرجع ناخذ مجموعه اتصالات، واللينك اللي بعده راح نقرا كل الرسائل اللي وصلتنا على السوشيال ميديا وتحديدا في الواتساب على 800 244 28 28، كذلك في تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، وفي منصه اكس على جدة اندرسكور راديو.
1: نعم، حياكم الله أصدقائنا اليوم، وما زلنا نتكلم موضوعنا وش اللي يخلي الإنسان يعني حضوره قيمة وهيبة. ناخذ معنا اتصال نقول ألو. يلا زين معنا، حياك الله أختنا زين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. يلا انت حييها.
2: أمسي عليكم جماعة
1: فرد فرد. الله يخليك، تسلمي طال عمرك. شو أخبارك يا زين؟ شو علومك؟
2: بخير نعم الحمد لله، يعافيكم.
1: اليوم حلو، اليوم زين.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك انت؟
1: سكبتني.
0: طب حسألك نفس السؤال اللي قاله خالد، اليوم حلو وزين مثلك؟
2: الله يزين اعمالكم
1: يا رب وياك.
0: ها قولي لنا وش اللي يخلي للانسان هيبه؟
2: اول شيء السلام.
0: السلام.
2: لا جيتي للمكان تقولين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعدين ابتسامة. وبعدين كلمة طيبة.
0: الله.
2: كلام الطيب وما تقاطع عينه إذا كلمك.
0: حلو. احترام الآخرين.
2: البخور، البخور لازم.
1: البخور يعطي هيبة البيت
2: يعني ملابسك حلوة.
1: يا سلام.
2: حشمة يعني حشمة.
0: الله. كلام جميل ورائع يا زين.
2: الله يستر عليكم.
0: طيب زين، صار ولا ما صار يما كنت في العشرينات قلتي لما انا اوصل الثلاثين اكون جمعت مليون؟
2: يا ليتها جات على بالي، هذه ما جات.
1: ما جات. ها
2: حلو. ما جات على بالي ولا جمعها.
1: يلا ان شاء الله عاد تجيك ملايين، لا تعد ولا تحصى ومو على البال. قولي امين.
0: امين يا رب.
2: لو جات على بالي جمعها، بس ما نسيت، ما حد علمني.
1: يلا قولي يا رب تجيك ملايين.
0: قولي يا رب، دعالك دعوة حلوة خالد، قولي آمين.
2: يا رب يا رب.
0: حبيبة قلبي.
1: الله آمين. شكرا لك يا زين.
2: شكرا.
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا. يلا سليمان، يا أهلا وسهلا.
3: هلا فيك يا أخوي أستاذي خالد بستور، أختي لولو الدكتورة.
0: هلا مرحبا.
3: يلا حي، شلونكم؟
1: الله يحييك، جارع الملايين. حياك الله سليمان.
3: راعي الفلس والوطن الخراب. والله
1: العظيم
3: بسكت يا شيخ.
1: لا يا رجال، بس انت خايف من العين.
3: انا دقيق اللي حط هذا تجمع مليون قبل الليل، ليه قفز المليون؟ ليه ما قال 50,000؟ والله مو صح صراحه.
1: صح
3: والله. انا تدرون يا جماعه اللي ضيع وقتي وش ولا كان لو فوقت والله المليون بجيب الحين، ضيع وقتي ادور الشنطه الفلوسيه دي اللي اشوف الافلام، واحد ماشي يلقاها. والله العظيم اني اتلفت بس تشوفيني الطريق قدام، انا يميني يسار بعد
1: تدور شنطه
3: وخمسين سنة ما لقيتها. لقيت مرة والله العظيم، لقيت مرة وانا رايح الخبر. دقيقة يا جماعة، والله العظيم لقيت مرة وانا ماشي الخبر كذا امشي بيو عشرة، والمح على طرف الطريق شنطة، وداور كباري قصة اللي ندورت، وارجع والقاء الله يكرمكم غبار وخشبان ويلا مفتح. الحمد لله
1: تأكلت مع الشمس. وانت حاسب فيها ثروة، وهو واحد يعني
0: شنطة قديمة ورماها.
1: تدري هذا شو يسمونه؟ أن يركض الإنسان خلف أحلامه. ركض ركض مسكين.
3: يا أخي أنا بحياتي شوف، والله الحمد لله الواحد يقول مرة أخذت قرض 80,000، والله ما قعدت 3 ساعات بحسابي، رحت أخذت سيارة يعني. الحمد لله الواحد يقول.
1: يا كويس. طيب أخذت سيارة يعني استثمرته؟
3: أخذت سيارة. إيه لا أخذت سيارة.
1: لا كويس.
0: الحمد لله.
3: ايوه الحمد لله. بالنسبه للكاريزما يا جماعه لله،
1: ايوه الكاريزما ايش فيها؟ اسلم
3: يعني تخيل انك رايح عرس طق الشورت وسلاسل وهاي باي، كانك رايح حفله مايكل جاكسون. كيف الانطباع الاولي؟ بيكون بتكون مرفوض يا شيخ لو تدخل شقلبه ولا تدخل لابس ماركات البشريه كلها. المظهر زي ما قالت الدكتوره مهم. بعدين
1: صحيح.
3: بعدين انا فقد حاجه وعوضت فيها حاجه، فقد الصوت، صوتي عالي لا لا، بس اني الابتسامه ادخل القلوب بلا استئذان الحمد
1: صحيح.
3: لله
1: صحيح، تدلي قلوبنا.
3: والله ما اجي مكان الا اشبكم كلهم الموجودين. اي والله.
1: والله هذا يعني ندل دل على القبول والحلاوة الروح اللي فيه.
3: الحمد لله الحمد لله
1: يا حبيبي.
3: شكرا جزيلا.
1: الله يحييك.
3: اكلمكم ان شاء الله مع 6 اشهر ان شاء الله.
1: يا رب باذن الله.
3: ان شاء الله بصير بخيل جلده. ليش لما حطوني والله.
1: قل يا كريم ما شاء الله يكرمك.
3: جلده جلده ما في جلده. يلا شكرا شكرا.
1: الله يوفقك ان شاء الله ويسهل امورك حبيبنا البخيل مليونير القادم. طيب احنا الفقرة الجاية راح نقرأ فيها مليونير بخيل. الفقرة الجاية راح نقرأ فيها الرسائل اللي وصلتنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. كونوا معنا أصدقائنا. فاصل ونرجع مع رسائلكم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله في الجزء الأخير من برنامج مساكم أحلى، ونقرأ فيه يعني رسائلكم الجميلة. سليمان التميمي حياك الله، يقول أنا آخر ما وصلت له 4 أصفار وغرست ونشبت، ما أقول إلا الحمد لله. يلا معوض خير إن شاء الله، شكرا لك يا سليمان. مساء الخير عليكم طاقم عمل مساكم أحلى، البرنامج الأجمل. قيمة حضور الإنسان تأتي من أخلاقه واحترامه للناس وثقته بنفسه وصدقه وفائته للآخرين وقدرته على الاستماع والتأثير الإيجابي. كلما كان وجوده يضيف خيرا وقيمة زادت مكانته في نظر الناس. عبدالله بركات يقول ما قد صار لكن ربك كريم. يا رب يا حبيبنا. أصيل يحيى السلمي ونعم يقول لن تستطيع أن تسكن قلوب الناس بالقوة بل بدفء مشاعرك وصفاء قلبك ونقاء روحك. يسعد لي مساكم يا لولوة الورد ويا خالد الفضة، رب يسعدكم أينما تكون ويسعد كل عاملين في داعي جدة.
4: خالد الذهب
3: يلا راضي بفضله. شكرا حبيبي أصيل الله يخليك. الحديث بنبرة صوت واضحة وموزونة، هذه رسالة بدون اسم بس. شكرا شكرا على المشاركة. السلام عليكم، مساء الخير أبو فيصل المبدع ودكتورتنا المميزة. الحضور المميز لا يأتي من الشكل أو كثرة الكلام فقط بل من بعض الصفات، منها الاستماع جيد للناس وعدم مقاطعتهم، التحدث بثقة وهدوء، الابتسامة الصادقة وحسن الخلق، احترام الجميع وعدم التقليل من أحد، امتلاك معرفة أو مهارة نافعة تضيف قيمة للآخرين. وبالنهاية أجمل حضور هو أن يشعر الناس بالراحة والاحترام والتقدير عندما يكونون معك. الله, الله. بالنسبة للمليون نقول الله كريم دعواتكم يا كريم. أبو رائد صديقنا العزيز والجميل، شكرا لك يا أبو رائد. أمواج مطيري حياك الله طال عمرك، تقول أطيب نياتي مملوءة بالفرح والسرور إليكم مساكم أحلى مع خالد واليوم عبد الله الكعيد ولولوة. تقول الابتسامة والتواضع والبساطة أحلى شيء، والتفكير بالكلمة قبل النطق بها. اسمها دنيا ولا فيها كبير الكبير الله ولا غيرها أحد في أنها الغني أو مثل الفقير، كلهم نفس الكفن ونفس اللحد. طيب يا سلام، شكرا لك يا أمواج على هالاقتباس الشعري. أسعد الله مساءكم. أول شيء الإنصات قبل التحدث ورزانة الحضور وانتقاء الكلمات واحترام الآخرين والثقافة والوعي والتواضع واللين والمظهر الخارجي، وفي النهاية أزرع الابتسامة في وجهك تحصد السعادة في قلوب الآخرين. الله عبد الهادي، شكرا لك يا عبد الهادي. طيب يا عزيزنا الجميل وين أين قريناها، شكرا لك يا صديقي العزيز يا مازن. طيب يلا تفضلي طالما.
4: طيب أوكي، عندي رسالة من أحمد اللي يقول مساءكم خير وسعادة. يقول كلام الإنسان هو من يضع له قيمة بين الناس، الكلمة الطيبة والاحترام المتبادل، وهو من يبدأ بالاحترام. هذا أنا أشوف أهم المقومات اللي تجعل للإنسان هيبة ومكانة بين الناس. شكرا لك يا أحمد وشكرا على مشاركتك. هذه رسالة من هالة تقول تحية الخالد ولك يا لولوة، وتقول الحضور والمكانة والهيبة هي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يزينها الإنسان بمنطوق جيد باختيار الكلام.

0: الكلمات الجميلة وكمان بالمظهر الجميل واحترام الآخرين، هنا راح تكمل الهيبة.
1: يا سلام،
0: الله عليك. طيب هذه كمان رسالة من زهرة تقول والله أنا كل ما أني أصل للعمر اللي حقق فيه اللي أحط فيه أي هدف وما تحقق تلاقيني على طول رفعت السقف للعمر اللي بعده. ما أعرف إيش اللي راح يصير، ولكن إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزق كل مستمع ويرزقكم يا رب،
1: يا رب.
0: مثل ما تسعدونا. شكرا لك يا زهرة.
1: شكرا يا زهرة.
0: طيب رسالة من صالح يقول لولو جبتيها على الجرح، لأن كنت فعلا أبغى أوصل للمليون بأي طريقة، ولكن في نهاية الأمر اللي عندي خسرته، والحمد لله والله المعوض.
1: الله يعوضك خير يا حبيبنا، الله يعوضك
0: إن شاء الله بإذن الله. رسالة من خلود، تحية تقول للسمية خلود، نوجه لك تحية زميلتنا ومعنا عبدالله الكعيد اليوم، وتقول بالنسبة للموضوع أنا أقول أن الهيبة دائما تكون بطلة الإنسان واحترامه لنفسه واحترامه للآخرين، وما يتدخل باللي ما لا يعنيه، ودائما يكون كلامه ما قل ودل.
1: يا سلام، اختصار جميل صراحة.
0: طيب رسالة من أريج تقول والله أني أحبكم، أغيب وأرجع وألاقيكم بنفس الروح ونفس الابتسامة. تقول بالنسبة للموضوع أنا أقول أن الإنسان لابد أن يكون محترم وكلامه يكون راقي جدا، ولا يتحدث بكلام بذيء أبدا، يحترم الصغير والكبير، وكمان يكون إنسان مبتسم. أما اللي قالت موضوع العطر، أنا بصراحة دائما يلفتني الشخص اللي ينتقي عطور جميلة هي تزيد من جاذبيته.
1: والله العطر شيء يعني جميل صراحة، وإضافة تكمل يعني المظهر الخارجي وانعكاس شخصية الإنسان
0: حقيقة. خليني على السريع أقرأ بقية الرسائل أو أخذ أكبر قدر. رسالة من سالي تقول أنا أشوف مثل ما قالت المتصلة، الابتسامة الصادقة الدافئة اللي كل منها تعكس الموقف، مو ابتسامة 24 ساعة. انت لابد انك تكون مبتسم، وكل موقف يحتاج لابتسامة غير. اوكي حلو،
1: يا سلام، كل عافية.
0: طيب رسالة من نبيل يقول تحية لخالد مستور، والهيبة هذه كلها عرفت سبب رغبة لول وانها هي تسيطر، ولكن لا يسمح لها خالد مستور. خالد مستور هيبة، ولول وتحاول ان هي تتمشكل وتحط المشاكل عليه،
1: صحيح.
0: ولكن هيبته لا تسمح لها أن تضع أصابع الاتهام لخالد مستور. ما بك يا نبيل؟
1: أنا عجبني اندماجك، أدري النبيل والله جايك الخير. شكرا يا نبيل.
0: طيب خلينا على السريع آخر رسالة أقراها لسميرة تقول تحية لخالد مستور، تقول والله العظيم أنه أنت حضوركم حتى أمام الكاميرا جميل جدا وراقي جدا، هذا زاد من هيبتكم وحضوركم، لأنه الابتسامة ما اختفت ولا كمان الأسلوب تغير، إلى أن الكاميرا زادت من جمال المحتوى، لأن صرنا نشوفكم صوت وصورة.
1: الله يخليك، شكرا لك
0: يا سميرة، واعتذر لكل الناس اللي ما قدرت أقرأ رسائلهم، لأنه وصلنا معكم إلى الختام، ووقتنا أو الوقت دهمنا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من مساءكم أحلى.
1: أي والله، شكرا لكم أصدقائنا، بكرة معكم نفس الموعد يوميا من الأحد الخميس من الثامنة إلى العاشرة مساء. لولا عبد الله شكرا لك، طال عمرك.
0: شكرا لك خالد مستور،
1: وشكرا للجميل عبد الله الكعيد.
0: نشوفكم على خير، باي باي.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في عسير تعود البيوت الطينية للواجهة بمشاريع ترميم مبتكرة تدمج أصالة الماضي بلمسات الحاضر. المملكة تودع ضيوف الرحمن بمنظومة بوابات إلكترونية ذكية تنهي إجراءات المغادرة ذاتياً ب 138 لغة. منصة معجم شوارع الرياض تبدأ رحلة توثيق تاريخ وحكايات طرقات العاصمة. من إثراء 4 فرق سعودية تخطف 13 جائزة عالمية وتتأهل لنهائيات سباق ستيم الدولي. وأخيراً، وزارة الصحة السعودية تحذر من الانجراف خلف أنظمة غذائية غير علمية كنظام الطيبات.
2: الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من انضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. نطلع فاصل مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة اكس @جدة _ راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب طبعا في افتتاحيات كثير قاعدة توصلنا، شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وموجودين معانا أونلاين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم وبعدين نروح لافتتاحيتي أنا وموضوع الحلقة. طيب اليوم معانا على الواتساب يوسف حسين صلاح. يا هلا وسهلا يا يوسف. يقول مساء الخير، إياك أن تيأس فهناك حياة جديدة في انتظارك وفرح كبير قادر على محو كل حزن مررت به. ثق بربك ثم بنفسك. يوسف حسين صلاح من اليمن. شكرا لك يا يوسف، هلا وسهلا بك. أكيد وجودك يسعدنا وكل وجودك وجود كل أصدقائنا. معاذ العيسائي يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول مساء النور مخرجنا عبد الله الكعيد، وعبد الله بيمسي عليك بالخير. يقول لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، فيما بعد يبرد فنجان القهوة، فيما بعد تفقد الحماسة، فيما بعد يتحول النهار إلى ليل، فيما بعد يكبر الناس، فيما بعد تمضي الحياة، وفيما بعد تندم لأنك لم تفعل ما كان عليك فعله حين سنحت لك الفرصة. معاذ العيسائي. الله يا معاذ على الكلمات الرائعة والجميلة. أكيد لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، يعني فيها كثير من التأمل حقيقي يعني. نعم عموما حنرجع لهذه المشاركة العميقة. طيب اللي بيرسلوا، لا أوكي فتحت معانا الرسالة. طيب والله من غير يعني في رسائل لما بتوصلنا من غير ما أقرأ الاسم أعرف على طول، يعني لأن لهم أسلوب معين في الكتابة. صاحب الخط الجميل أبو عماد على طول عرفت، يعني دايما هو بيكتب المشاركات على ورق خط بخطه الجميل ويصورها ويرسلها، فشيء رائع صراحة وجميل. طيب أبو عماد يقول وتسألني ما الفائدة من الكتابة؟ قلت أحب سماع صوتي بطريقة مختلفة. مساء الخير مريم، ومخرجنا اليوم معنا زميلنا عبد الله الكعيد يعطيه العافية، وكل مستمعي الحرف 29. نعم إنه أبو عماد. طيب صديقنا مازن الغامي يقول هلا والله نجمتنا مريم والرائع دائما عبد الله الكعيد. شكرا ليك. أبو رائد معانا، يا هلا وسهلا يا أبو رائد. يقول مساء الخير مبدعتنا، استهويت حروفك التي تعانق اسمك دائما فجمعتها نبضا لنستمع أو لنستمتع به كل يوم ونبعثرها كلما أتى موعد 29 مع المبدعة مريم. رسالة: إن لم تكن قادرا على احتواء ما تعشق فلا تزرع فيه نبضا لا يعرف كيف يبدأ. أبو رائد. أنا دحين ما صار عندي مكان لافتتاحيتي، بس راح أقولها معلش، يعني أكيد ما راح تكون أجمل ولا أحلى من افتتاحياتكم، بس يعني حبيت إني أنا أقولها لكم. في هذه نصيحة في الجانب النفسي تقول: أنا لا أبتعد لألقن أحدا درسا، بل أبتعد لأن الذي تعلم الدرس هو أنا. أحيانا الانسحاب ليس عقابا للآخر بل حماية للنفس، بعد إدراك أن الاستمرار في نفس النمط مؤذي. الوعي هنا يعني أن دماغك أعاد تفسير التجربة فاختار السلام بدل إعادة إنتاج الألم. طيب قبل ما نطلع فاصل خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم هو كده موضوع
يمكن كلنا نتعرض لي على فكرة، يمكن عدينا فيه، هو نوع من أنواع الفخ يعني كذا في الحياة، بيصير على فكرة، بيصير مع أي أحد. اليوم موضوعنا بعنوان مغالطة اليد الساخنة. نعم يس، مغالطة اليد الساخنة. طبعا لها تعريف، يعني أنا اليوم مش متلازمة، هي مغالطة، لأنه في فرق بين المغالطة والمتلازمة والأشياء هذه. طيب إيش يعني؟ إحنا اليوم نتكلم لما ينجح شخص في شيء ما عدة مرات متتالية، يظن إنه هو قاعد يستمر في النجاح بنفس الوتيرة بنفس المستوى، حتى لو كان الأمر مجرد صدفة. هذا التحيز يخلي البعض يعتقد أنه لا يخطئ أبداً، وإنه لا يمكن أن يفشل أبداً، مع أنه زي ما إحنا عارفين أنه الحياة up and down، الحياة مش مستوى واحد ولا طريق واحد، الحياة فيها صعوبات، فيها تحديات، فيها مكافآت، فيها صدمات، فيها ترومات، فيها كل شيء، تمام، وفيها نجاحات وفيها توفيق طبعاً من رب العالمين أكيد. بس خليني أقول إنه الإنسان يظل على نفس المستوى مستحيل، الحياة متغيرة، في أحياناً ممكن الإنسان يكون في مستويات عالية فجأة ينخفض يعني أنت قيس على نفسك اليوم، يعني اليوم الواحد 24 ساعة مستحيل تكون في الصباح زي مثلاً في المغرب في هذا، يعني المود ما رح يكون مثل ما هو، رح يتغير يعني. المهم خلينا نرجع لموضوعنا، أوكي؟ المهم إنه هذا التحيز يخلي البعض يعتقد إنه هو ما رح يخطئ أبداً، وإنه رح يواصل الفوز بنفس الوتيرة وبنفس المستوى. لكن في الواقع كل محاولة جديدة لها ظروفها الخاصة، لها فرصها الخاصة، ولا يضمن النجاح السابق أي نتائج مستقبلية. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم موضوعنا: هل نجاح الأمس يضمن نجاح الغد؟ هذا السؤال، هل نجاح الأمس يضمن نجاح الغد؟ خليني أقول أحيانا مو الفشل بس اللي يخدعنا، أحيانا حتى النجاح يخدعنا. فبعد سلسلة من النجاحات قد نشعر أحياناً أنه أصبحنا لا نهزم، وأصبح لا يشق لنا غبار كما يقولون، وأن قراراتنا ممكن تكون كلها صحيحة، وأن الحظ ممكن يقف دائماً بجوارنا. لكن ممكن هذا الشيء يكون غير صحيح. أحياناً هذا الوضع اللي إحنا فيه يسمى، يعني في علم النفس، يعني مغالطة اليد الساخنة. كيف يعني مغالطة؟ أكيد مش متلازمة ولا اضطراب، بس أشرح. هذه المغالطة يعني خطأ في التفكير. معنى مغالطة يعني خطأ في التفكير. المتلازمة نمط من المشاعر أو السلوكيات أو الأعراض، يعني مجموعة من الأعراض أو السلوكيات اللي تظهر بشكل متكرر. بالنسبة للمغالطة هو خطأ في التفكير. فأحيانا كثير، يعني ما في أحد ما بيخطأ في التفكير، لكن لابد يكون في وعي. أحيانا في أمور كثير تكون في حياتنا وإننا إحنا بنفسنا معطلين نفسنا وإحنا ما نعرف. أوكي، يعني أي نجاح، أوكي النجاح اليوم لا تركن إلى نجاح اليوم فقط، فهناك تحديات قادمة. خليني كمان أقول، لماذا يقع الإنسان في مثل هذا التفكير الخاطئ؟ لماذا؟ لأن العقل يحب اكتشاف الأنماط. العقل البشري لا يحب الصدفة، بل يحاول دائما إيجاد تفسير للأحداث. زي ما قلنا دائما إنه العقل البشري دائما في ملفات لابد أن تغلق، لابد أن يضع العقل لها نهاية. فالعقل البشري يحب إيجاد تفسير للأحداث. عشان كده لما تتكرر النجاحات يبدأ العقل إنه يربطها ببعض حتى لو كانت مستقلة

بعض. أوكي؟ طبعا في الحياة اليومية ممكن شخص يكون نجح في مثلا موظف نجح عدة مرات فبدأ بإهمال التفاصيل وقال خلاص it's okay أنا نجحت فلابد أني أنجح، بما أني نجحت المرة الأولى راح أنجح المرة الثانية والثالثة والرابعة وإلى آخره. في العلاقات مثلا شخص نجح في عدة علاقات في حياته أو مواقف اجتماعية يعتقد أنه أصبح أنه هو يفهم الجميع ويفهم كل الناس. الخطر النفسي من وراء مثل هذه الأفكار، أحيانا مشكلة هذا التفكير الخاطئ يولد ثقة زائدة، غرور خفي، واستهانة بالمخاطر. طبعا هنا يبدأ الإنسان بالاعتماد على نجاحاته السابقة أكثر من اعتماده على جهده الحالي. طيب أوكي، خلينا نروح لمشاركاتكم 800-244-28-28. طيب أبو ناصر يقول مساء الخير، طرق النجاح لابد أن تحتوي على مطبات، والأخطاء هي أساس النجاح، وليس عيبا أن تخطئ ولكن العيب أن تستمر في الخطأ، وليس هناك إنسان لا يخطئ، وتذكر دائما أن الطرق جميعها مزروعة ورد وشوك. نعم، يعني مو شرط إنه كلها تكون ورد ولا شرط إنه تكون شوك. نعم، أتفق معك يا أبو ناصر. طيب حكمي يا هلا وسهلا يقول اليد الساخنة والجافة تعبر عن شخصية عاطفية طموحة وحيوية عندما لا مو هذا موضوعنا، لا أنت فهمت الموضوع خطأ يا حكمي. إحنا بنتكلم هو مصطلح لخطأ فكري، بس أنا شرحته إنه الإنسان اللي يعتمد على نجاح الماضي من أجل المستقبل، أو نجاح اليوم من أجل الغد إلى آخر يعني، وما يبذل جهد. طيب عبد الله بركات يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول مغالطة اليد الساخنة هي الاعتقاد بأن المتكرر يعني أن النجاح القادم مضمون أيضا. نعم هذا هو الاعتقاد المتكرر، يعني الاعتقاد المستمر بأن النجاح القادم كمان مضمون. ليش؟ لأنه بس عشان نجح في المرة الأولى فعلى باله أنه كل نجاح هيكون ناجح، فهذه مشكلة تواجه الكثير على فكرة. المهم إيش بيقول عبد الله؟ عبد الله بيقول إنه النجاح القادم يعني إنه النجاح القادم مضمون أيضا، فبعد عدة نجاحات متتالية يميل الإنسان إلى الظن إنه الحظ أو المهارة سوف تستمر بنفس الوتيرة، فيبالغ في ثقته ويتجاهل احتمالات الفشل. والحقيقة أن كل فرصة جديدة لها ظروفها الخاصة وما تتأثر بالضرورة بما سبقها. النصيحة أنك أنت تستفيد من نجاحاتك عشان تكتسب الخبرة والثقة، ولا لتفترض أنه نتائج مضمونة، فالتوازن بين الثقة والواقعية يحميك من القرارات المتسرعة. نعم عبد الله بركات أتفق معك ومسائك جميل، ويقول مسائك أجمل مريم والسمي عبد الله الكعيد. أوكي، ومستمعي الحرف 29 أكيد عبد الله بركات أتفق معك وكلامك صح 100%. خلينا نروح فاصل مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. بدأ من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق عدا ثوان قليلة. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا أو في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العبري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا عبد الله الكعيد. واليوم موضوعنا عن النجاح الخادع. هل سبق يعني أن جعلك نجحت بشكل متكرر وخلاك تشعر بثقة زائدة؟ هل تعتقد أنه النجاح قد يخدع الإنسان أحيانا؟ أيهما أخطر، الفشل المتكرر أم النجاح المتكرر؟ خليني أقول شيء مهم، يعني ليس لأنك فشلت اليوم راح تفشل غدا، ومو معناه أنه نجحت اليوم راح تنجح غدا. كل يوم هو فرصة جديدة، كل يوم له تجربة خاصة وظروف جديدة وتحديات جديدة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أوكي يلا على المشاركات على الواتساب، لا مش الواتساب، على السناب. عبد الله من الرياض يقول: بعد عدة صفقات ناجحة عملتها بحياتي بدأت أفكر إني ما أخطئ أبدا، وصدقت نفسي وكانت أكبر خسارة في حياتي لأني أنا ما أخذت حذري. صح، لابد الإنسان يفكر في كل العواقب ويفكر في كل النتائج. يعني أوكي نجح، ممتاز، برافو، نجحت مرة واحدة، لا تفكر إنه ممكن يستمر، وإن شاء الله يستمر على طول، بس إنه الواحد يضع كل الاحتمالات. أوكي طيب نورة، يا هلا وسهلا بك يا نورة، تقول: مساء الخير مريومة، مساء الخير لعبد الله، رائعين ومبدعين دائما. شكرا لك يا نورة، والله انتم الرائعين كمان. تقول: احيانا النجاح يخلينا نرتاح اكثر من اللازم وننسى انه كل يوم يحتاج جهد جديد وفرصة جديدة، ويكون كل يوم مختلف عن الاخر. نعم أتفق معك يا نورة. خلينا أيضا نروح للواتساب وأذكركم بالواتساب 800-200-44-28-28. طيب على الواتساب فؤاد، يا هلا وسهلا، يقول: مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بيك، أكيد معنا اليوم مخرجنا عبدالله الكعيد، شكرا ليك. يقول: تختلف النجاحات من يوم إلى آخر من الناس من هو مهووس بما ينقص في حياته ولا ينظر لما يملك، لا ينظر لما حققه، لا ينظر لما أنجزه، تخنقه المقارنات، ومهما حقق يظل الهوس يسيطر عليه، وأن حياة الإنسان مهما فعل سوف تظل ناقصة، فالنقص في حياة الإنسان طبيعي، الحل بالتقبل وتغيير النظر إلى النقص أنه حتمي وطبيعي، والاستمتاع بما يملكه بدل التركيز على ما يفقده. أسعد الله مساكم بكل خير مريومة، شكرا لك فؤاد، أكيد أنا أتفق جملة وتفصيلا في هذه المشاركة. نعم أحيانا الإنسان يكون مهووس بما ينقصه في حياته، لا ينظر لما يملكه أو حتى لما حققه من إنجازات. طيب حكمي، يا هلا وسهلا، يقول: ما يجعلني أطمئن هو أنه أغلب الأشياء في الحياة من الممكن أن تتغير في مدى وجيز، من الممكن أن تستيقظ غدا وهذا الأمر السيء قد أصبح رائعا فجأة. يا رب، حقيقي يعني تفائلت أنا بهذه المشاركة. يا رب كل شخص عنده أمر كذا معين شاغل باله يصحى كذا، يستيقظ كذا ويلاقي الموضوع صار رائع. أكيد إن الله على كل شيء قدير. نعم أتفق معك يا حكمي. طيب
طيب أبو ناصر، هلا وسهلا أبو ناصر، راسل فنجان قهوة تركي رائع جميل جدا. إيش القهوة هذه؟ يا سلام. يقول قهوتي أمزج معها سكر أشواقي، وبين شوق وشوق أكتب كلماتي، وأبقى برفقة قهوتي بقلمي. بالعافية عليك وصحتين على قلبك يا أبو ناصر. طيب كمان معانا مين؟ علي الرداني، هلا وسهلا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول النجاح أحيانا يولد الغرور أو التراخي، عندما تنجح قد تميل إلى التوقف عن بذل نفس الجهد أو التوقف عن التعلم والمخاطرة، وهذا هو العائد العكسي الذي يمهد للفشل المقبل. أما تحديات الغد ستكون مختلفة عن تحديات الأمس، قد تواجه منافسة أشرس أو ظروفا غير متوقعة أو متطلبات جديدة تماما تتطلب استراتيجيات مختلفة كليا. نعم، يقول الخلاصة أنت جيد بقدر ما تقدمه اليوم وليس بقدر ما حققته بالأمس. الله، علي الرداني، نعم أتفق معك يا علي. طيب مين كمان معانا؟ أنا حراجع على الواتساب. أيوة يس، أبو شامي بيقول مساء الورد. يا هلا وسهلا، مساء الورد والياسمين والفل، مساءاتكم كلها حلوة ومساءاتكم بالتأكيد تمطر وردا. مكملين معاكم، نطلع فاصل ونغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن النجاحات، فخ النجاح أو خداع النجاح. بعد عدة نجاحات متتالية يبدأ العقل بإرسال رسائل خفية يقول أنا أقدر أسوي كل شيء صح، أنا أعرف ما أفعل. بعد كده تتحول الرسالة إلى توقع في النتائج، لدرجة أنه ممكن هو يقول لنفسه أنا أقدر أتوقع كل النتائج، أنا أعرف إيش راح يصير. أوكي، بعد كده تتحول إلى أنه أنا إنسان لا يمكن أني أغلط، أوكي أنا فوق الغلط. ما فيش إنسان ما يخطئ. وهنا تبدأ المشكلة. كيف تبدأ المشكلة؟ لأنه الإنسان يصبح أسير، الإنسان لا يصبح فقط هو أسير الفشل فقط، وإنما أحيانا كثيرة يصبح أسير نجاحه أيضا. طيب والله في عندي كلام مرة كثير، بس خليني نروح لمشاركاتكم. طيب مازن الغانمي يقول يعطيك العافية مريم، حلقة فوق الروعة. شكرا لك يا مازن. انتو كمان ابو رائد يا هلا وسهلا. طيب ابو رائد يقول نجاح اليوم لا يضمن نجاح الغد. نعم، كما ان الفشل اليوم لا يعني الفشل على طول. غدا النجاح يحتاج الى استمرار وتطوير، والفشل قد يكون درس يقود الى نجاح اكبر. لذلك يجب أن لا تعتمد على نجاحك السابق ولا تستسلم بسبب فشلك السابق، ركز على ما تفعله اليوم. نعم أتفق معك يا أبو رائد.

طيب، يعني هذا كان موضوعنا اليوم، إنه كيف ممكن الإنسان ينخدع بالنجاح كما ممكن يتعلم من النجاح كما يتألم من الفشل. بعض الناس يسقطوا لأنهم فشلوا كثيرا، لكن بعض الناس يسقطون لأنهم نجحوا كثيرا. الأول هزمته الخيبة، أما الثاني هزمه الغرور والثقة الزائدة. عشان كده لا تجعل من نجاح الأمس يغمض عينيك عن تحديات الغد، ولا تجعل سلسلة الانتصارات تجعلك تنسى أن كل يوم هو بداية جديدة واختبار جديد. نطلع فاصل مع عبد الله وراجعين.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب.

وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. هواك هواك وإن طواه السر طيا يخبر عن تمكنه السكوت. هواك وإن طواه السر طيا يخبر عن تمكنه السكوت. سيبقى في حنايا القلب حيا، أموت أنا وحبك لا يموت.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في 60 ثانية.
2: في عسير تعود البيوت الطينية للواجهة بمشاريع ترميم مبتكرة تدمج أصالة الماضي بلمسات الحاضر. المملكة تودع ضيوف الرحمن بمنظومة بوابات إلكترونية ذكية تنهي إجراءات المغادرة ذاتياً ب 138 لغة. منصة معجم شوارع الرياض تبدأ رحلة توثيق تاريخ وحكايات طرقات العاصمة. من إثراء، أربع فرق سعودية تخطف 13 جائزة عالمية وتتأهل لنهائيات سباق ستيم الدولي. وأخيراً، وزارة الصحة السعودية تحذر من الانجراف خلف أنظمة غذائية غير علمية كنظام الطيبات.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
4: يلا انطلق.
5: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يدعوكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات
1: مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة FM على هواك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: دخيلك لا تغمض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: انت تستمع الى جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك.

0: تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أنت تستمع

0: جد اف ام على هواك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الآن على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا كل مشاركاتكم وأيضا افتتاحياتكم، تقدروا تسمعونا من خلال أيضا تطبيق سعودي راديو بلاس. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم. اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة جديدة. حور العين بتقول يقال إن طيبة الإنسان تظهر على ملامح وجهه، بالذات في العينين، عين المرء باطن قلبه، هكذا سمعت. أسعد الله مساك بكل خير يا أروع مريومة بالكون، وأنا أستمع لك للأخير لأن صوتك وكلامك يجيب الراحة بصراحة. ربي يسعدك، شكرا لك يا حور، وأنتو كمان أنا سعيدة بتواصلكم، أنتو مصدر السعادة أساسا، شكرا لك. كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا. طيب بكير دهمش يقول مساء الخير سيدة الحرف 29 مريم العمري المتميز سلطان المحياوي جميع مستمعي الحرف 29. يقول مهما واجهت لا تخذل، لا تجرح، لا تقسو، ولا تلوي ذراع قلب أحد، كن استثناء عظيم، ملاذ آمن، طمأنينة على هيئة إنسان. بكير دهمش. طيب كمان معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا يا معاذ. يقول أقول اصنع سعادتك ولا تفكر بمن يحاول إحباطك، وكن مرحا ودع الاكتئاب، وضع أهدافك الطموحة محل التنفيذ، ابدأ العمل واترك التسويف، وتحمل الأذى والجهد، فبالنصب والتعب ينال النجاح وتصعد القمم. معاذ العيسائي. طيب والله في كثير من المشاركات أو الافتتاحيات جميلة. الأصدقاء اللي بيرسلوا ملاحظات صوتية لا يمكن فتحها، لا ترسلوا، ارسلوا كتابيا يعني، ما ترسلوا صوتي، أوكي. أيضا فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا. يقول ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية، وينفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشروط: 1- أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية حياتك، واجه نفسك بصدق وقل أن من يتحمل مسؤولية نفسي وخياراتي أنا من يملك قرار سعادتي وسأمضي فيه بحكمة. صح. طيب كمان مين معانا؟ تقريبا هذه البداية. مازن الغانمي، طبعا ما ينسى مازن الغانمي، يقول من يترجم القراءة والأحاسيس هي مريم العمري، النجمة التي كانت وما زالت تثير الإمتاع والإبداع. شكرا، شكرا لك يا مازن، أنتوا الرائعين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم من اقتراحاتكم أنتوا وبناء على طلبكم راح تكون حلقة الليلة، من اقتراح وطلب صديقتنا سارة من مكة. طيب سارة بتقول في اليوم في اقتراح الموضوع إنه تكلموا عن موضوع الشراء أو التسوق اللي يكون بدون وعي، تمام؟ تقول أنا أعاني من هذه المشكلة، أنا أتسوق بطريقة

غير معقولة غير منطقية، وبعد ما أصرف كل أموالي أندم. أوكي طيب، خليني أقول يا سهرة وكل مستمعين الكرام إنه هذه المواضيع من المواضيع النفسية والاجتماعية المعاصرة، أوكي؟ لأنه كثير من الناس بيظنوا إنه الشراء القهري أو إني أنا أروح أشتري، أوكي؟ أو حتى مجرد التسوق إنه هذا شيء ممتع وممكن يجلب لي مشاعر السعادة، أوكي؟ بينما هو في الحقيقة يمكن يكون محاولة لعلاج مشاعر داخلية مؤلمة بس عن طريق الشراء. إذا نحن موضوع حلقتنا اليوم الشراء القهري، عندما نحاول ملء الفراغ بعربة التسوق. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_الراديو. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم تسمعونا في الحرف 29 اليوم بناء على رغبتكم. موضوعنا اليوم وتحديدا سارة من مكة عن الشراء اللي يكون بدون وعي. تمام، يعني حلقة اليوم كده حتطلع عنوان ملء الفراغ بعربة التسوق. عندما تحاول أن تملأ فراغك إيش ما كان الفراغ صراحة بعربة التسوق، هنا لابد من التوقف قليلا. خلينا نقول أنه بعض الناس يشترون لأنهم يحتاجوا، شيء طبيعي، أوكي، والبعض يشتري عشان هو يبغى هذا الشيء وعجبه. تمام، البعض يشتري لأنه ممكن يكون حزين، وهنا لا يصبح الشراء مجرد استهلاك، بل يتحول إلى وسيلة للهروب من المشاعر. فلماذا نشتري أحياناً أشياء إحنا ما نحتاجها؟ لماذا يشعر بعض الناس بالراحة لحظة الشراء ثم بالندم بعدها؟ هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. اليوم نتكلم عن الشراء اللي يكون بدون وعي، اللي بس عشان أنا أتخلص من مشاعر قاعد أمر فيها. الشخص يشعر بتوتر، أي واحد فينا بتوتر، بقلق، بفراغ، فعلى طول يتجه للشراء، أنه خلينا ننزل يلا نتسوق. ممكن يشعر براحة مؤقتة، لكن بعد أيام لما يفوق كده ويرتاح نفسياً يبدأ يشعر بالندم وبالذنب، وممكن هو يشوف أنه هذه المشتريات ما كان أبداً يحتاجها. طبعاً كل شيء ليه تفسير علمي نفسي اجتماعي. ماذا يحدث في الدماغ لما إحنا نشتري هذه الأشياء؟ لما إحنا نشتري الدماغ يفرز مادة، عارفينها صرنا الدوبامين، تمام؟ هي المادة المرتبطة بالشعور بالراحة، بالسعادة، بالمكافأة. عشان كده يشعر الإنسان بحماس وسعادة وارتياح أثناء التسوق. لكن المشكلة إنه هذا الشعور مؤقت، فيعود الفراغ النفسي كما كان. وأحياناً أكبر أحياناً أكبر. ليش؟ إنه حيكون ندم وكمان إفلاس، يعني خلاص كن خلصت فلوسك وفوقها ندمان، وهذا كله ارتياح مؤقت لا أقل ولا أكثر. طيب، في دراسة نفسية كمان مهمة تكلمت عن هذا الموضوع، قالت إنه هذا السلوك يرتبط بدرجات أعلى من القلق، من الاكتئاب، الاندفاعية، أيضا تدني تقدير الذات. وقالوا إنه كثير من المصابين يستخدمون التسوق كوسيلة لتنظيم المشاعر السلبية وليس لتلبية الاحتياجات الحقيقية. طيب خلينا نروح للواتساب ومشاركاتكم. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب حسين العنيبي، هلا وسهلا، يقول مساء الورد والحضور الكريم. يا هلا وسهلا يا حسين، مساءاتك ومساءات كل مستمعين الكرام تمطر وردا. يقول التسوق بدون وعي قد يتحول من حاجة إلى عادة تستهلك المال والوقت دون فائدة حقيقية. فشراء الأشياء لمجرد الرغبة أو التأثر بالإعلانات يجعلنا نقتني ما لا نحتاج إليه. أنا كنت رح أجي لموضوع الإعلانات وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي لأن لها دور كبير، أوكي. لذلك يقول من المهم أن نضع قائمة باحتياجاتنا ونلتزم بها، وأن نفكر جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء. فالاستهلاك الواعي يعكس حسن التصرف والمسؤولية. دمتم بخير، شكرا لحسن استماعكم. شكرا لك يا حسين، يا هلا وسهلا بيك. طيب أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر، يقول أفضل علاج نفسي لما يسمى بالتسوق القهري هو تأجيل المشتريات الغير ضرورية أكثر من مرة. مع الوقت وبعد فترة يخف الشغف لعملية المشتريات وتكتفي بالأساسيات فقط. هو إحنا اليوم بنتكلم إيش الأسباب
إيش السبب اللي بيخلي الإنسان يعمل هذا السلوك؟ أوكي، هو وقت ما بينزل ويحاول إنه يخفف من هذه المشاعر اللي هو بيشعر فيها أو الضيق، بيحاول إنه ما بيفكر بشيء ضروري أو شيء مو ضروري، هو يبغى يتجه لهذا السلوك من أجل أن يشعر بالراحة بأي طريقة كانت. وممكن فعلا يشتري شغلات كثير مش ضرورية وما يحتاجها، وبعدين يعني يصرف المبلغ اللي عنده في أشياء هو والله ما يحتاجها. الآن الموضوع اختلف، أوكي؟ الآن الموضوع اختلف، يعني ما صار في هذاك المجهود أو التعب اللي ممكن إنسان ينزل فيه وياخذ مشوار وينزل على المول ومش عارف إيش وروح يشتري. الآن هو جالس الآن هو جالس أونلاين يعبي سلة التسوق في شغلات ما هي مفيدة عشان بس يعني يحس بهذه المتعة اللي بتكون أحيانا كثيرة مؤقتة. يمكن كلنا يعني عشان أكيد ما في حد مثالي وما في حد كامل، يمكن كلنا إحنا مرينا بمثل هذه السلوكيات، أوكي؟ أو خلينا يعني هو يصنف في علم النفس باضطراب، مش مرض طبعا، اضطراب. أي إنسان معرض إنه يتعرض لأي اضطراب من هذه الاضطرابات، لأنه ممكن قاعد يمر بظروف صعبة، بضغوط، بتجارب صعبة، فما فيش متنفس غير هذا المتنفس. لأنه في بعض الناس ممكن يعني يشوفوا متنفس أو مخرج من خلال الطعام، خلال الأكل، أوكي؟ شراها في الأكل، شراها ممكن في التسوق، شراها في عمل عمليات التجميل، في شغلات كتير يعني ممكن إنسان يكون فيها يعني تتحول عنده لاضطرابات بسبب ضغوط معينة يمر فيها. طيب أكيد مكملين معاكم، خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. رحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. عندما تملأ الفراغ بعربة التسوق، هذا الاضطراب اللي ممكن كلنا إحنا نمر فيه. طبعا خليني أنوه، يعني اليوم موضوعنا بناء على طلبكم، وتحديدا صديقتنا سارة من مكة. وأكيد سارة نبغى رأيك في الموضوع بما أنك أنت بتعاني من هذه المشكلة. وخلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. طب ليش يشعر الإنسان بالندم بعد الشراء؟ ليش؟ بكل بساطة، عشان المشكلة الأصلية ما انحلت، موجودة، ما زالت موجودة. القلق ما زال موجود، المشكلة الأصلية ما انحلت.

الغضب، لو كان في عندي غضب، عندي توتر، عندي كل الأمور هذه والمشاعر ما انحلت، أنا رحت بس غطيتها بعربة التسوق، رحت بس صرفت أموال، وكانت الشعور كان لحظي فقط مؤقت. لكن كل الحقيقة اللي ممكن أقدر أقول لكم هي إنه المال نقص في شيء غير مفيد، أوكي؟ فاجتمعت مشكلتين بدل مشكلة واحدة صارت. طيب أحياناً إذا بنتكلم من ناحية اجتماعية، أحياناً الإنسان ما بيشتري شيء عشان هو منتج، عشان هو محتاجه، عشان بس يحصل على شعور بالقيمة، شعور بالإنجاز، بالمكافأة. بس خليني أقول لكم على شيء مرة مهم وقاعدة مهمة جداً، المشاعر لا تشترى. حطوا في بالكم إنه المشاعر لا تشترى، عشان كده ينتهي أثر الشراء بطريقة سريعة. طيب، في دراسة في جامعة بيرغن في النرويج قالوا إنه النوع هذا من السلوك أو الاضطراب يرتبط بشكل واضح بالقلق والاكتئاب وضعف تقدير الذات. قالوا في الدراسة إنه الأشخاص بيكونوا تحت الضغط النفسي بيكونوا أكثر عرضة للشراء الاندفاعي كطريقة مؤقتة لتحسين المزاج. وقالوا في هذه الدراسة إلى أن التسوق العاطفي يعمل كاستراتيجية هروب مؤقت من المشاعر السلبية، لكنه لا يعالج جذورها. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. أم عبد الله من جدة، يا هلا وسهلا، تقول أنا مو من الناس اللي بيشتروا كثير، لكن لاحظت إنه كل ما أكون مضغوطة أو زعلانة أدخل تطبيقات التسوق وأطلب أشياء ما كنت أفكر فيها أصلاً، بعدها بيومين أقول لنفسي ليش اشتريت هذا كله. يس يس، صح يا أم عبد الله، بتصير. طيب، سامي من الرياض يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير لسلطان مبدع الإخراج، شكرا لك يا سامي. يقول أكبر مشكلة عندي أنا أواجهها بحياتي التخفيضات. يقول أنا أضعف أمام كلمة تخفيضات، أول ما أشوف كلمة خصم أحس أنه لازم أشتري، وبعدها أكتشف أني دفعت على أشياء ما كنت أحتاجها. حلو الاعتراف بالمشكلة، الاعتراف بالمشكلة نص الحل يا سامي. طيب، أبو رائد، يا هلا وسهلا أبو رائد، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير مبدعة الحرف 29، رنين حروفك جميل، استمري بالإبداع. شكرا لك يا أبو رائد، وجودكم هو الإبداع. يقول نصيحة، اشتري الحاجة لحاجتك لا لمزاجك، فالرغبة مؤقتة والالتزام المالي يبقى. أبو رائد، إي والله إنها أفضل نصيحة من أبو رائد، اسمعوا الكلام يا جماعة، اشتري حاجتك عشان انت محتاج مش عشان مزاجك، لأن الرغبة مؤقتة ممكن تنتهي، وعلى فكرة ممكن كمان ما تنحل المشكلة، لكن الالتزام المالي يبقى ما راح يروح. اسمعوا كلام أبو رائد. طيب، أبو ناصر، يا هلا وسهلا، من أبو رائد لأبو ناصر أصدقائنا، يقولوا في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى خارطة جديدة أو وجهة أخرى، كل ما تحتاجه هو أن تفرغ حقيبتك من أثقال لم تعد تخصك وتسير بخفة. القوة أحيانا تتلخص في التخلي لا في التمسك. والله اليوم قاعدين تقولوا حكم صراحة رائعة. طيب، معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا معاذ، يقول من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الشراء على حسب الظروف، ولكن تستطيع التحكم في أفكارك، فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. نعم يا معاذ. طيب، وإحنا كده مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين على هواء إذاعة جدة إف إم. طيب، اليوم موضوعنا عندما تملأ المشاعر بعربة التسوق. تمام، طيب، طبعا الموضوع من اختيار صديقتنا سارة من مكة، واليوم كده يعني

يعني لابد أننا كده نقف شوية مع أنفسنا في لحظة وعي. يمكن كلنا إحنا اشترينا أشياء ما نحتاجها بس عشان كنا إحنا وقتها حزينين أو متوترين. اليوم نسأل نفسنا إيش هي أكثر عملية شراء إحنا ندمنا عليها. أحياناً تشتري شغلات أو منتجات وبعد ما تنتهي الحالة ويعدي الشعور وكل شيء تتفاجأ في نفسك لما تشوفها مرة تانية، تقول أنا كيف اشتريت هذا الشيء؟ أنا فين كان عقلي لما اشتريت ودفعت هذا المبلغ في هذا المنتج؟ برأيكم بتشوفوا أن وسائل التواصل الاجتماعي تزيد الرغبة في الشراء ولا لا؟ 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم هنا. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج. طيب خلينا نشوف رأي سارة، لأني طلبت رأيها. يعني تقول فين تقول احيانا اجلس اتصفح المتاجر اول شيء العفو يا ساره، بتقول شكرا انكم انتم طرحتوا الموضوع. اكيد 29 منكم ومعاكم ولكم تاكدوا يعني. فبتقول ساره احيانا اجلس اتصفح المتاجر الالكترونيه لساعات وساعات طويله بدون ما اشتري، مجرد التصفح نفسه صار يخفف عني التوتر. ممكن هذا حل على فكرة سارة، ممكن هذا حل إنه بدل أنا ما أنزل ومثلا أدفع مبالغ كبيرة على أشياء أنا ما أحتاجها، ممكن كحل يعني مؤقت نعمل كده. طيب مازن يقول أكثر شيء أثر فيني، مازن من الرياض يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير سلطانية، هلا وسهلا بك يا مازن. يقول أكثر شيء أثر فيني لما سمعت عبارة أحيانا أنت لا تشتري المنتج أنت تشتري الشعور، حسيت إنها تصفني بالضبط. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. أيضا عاشق الزعيم، يا هلا وسهلا. طيب عاشق الزعيم يقول أن تكون لطيفا في التعامل أهم أحيانا من أن تكون على صواب. في أكثر الأوقات لا يحتاج الناس إلى عقل عبقري يجيد الحديث فحسب، بل بقدر حاجتهم لقلب حنون مميز يجيد الاستماع. الاهتمام مبدأ تنطلق منه الحياة، والثقة في النفوس تزرع الحب بكل سعادة. قدروا ما بين أيديكم حتى لا تندموا يوما ما. أدركوا قيمة الأشياء قبل زوالها، فإن كثيرا من الأشياء إذا زالت فلا سبيل لرجعتها أبدا. اعتني بمن تحب جيدا، فالورد لن يقول لك اسقيني مهما بلغ جفافه. طيب عبد الرزاق أحمد عامر، يا هلا وسهلا. طيب عبد الرزاق يقول التسوق أمر مهم في حياتنا اليومية، لكن التسوق بدون وعي قد يجعلنا ننفق أموالنا على أشياء لا نحتاج إليها. فكثير من الناس يشترون بعض المنتجات بسبب الإعلانات أو العروض دون التفكير في فائدتها الحقيقية. لذلك من الجيد أن نسأل أنفسنا قبل الشراء، هل أحتاج هذا الشيء فعلا؟ فالتفكير قبل الشراء يساعدنا على توفير المال واستثماره فيما هو أكثر أهمية. طيب مين معانا كمان؟ علي الرداني، يا هلا وسهلا. طيب علي الرداني يقول السلام عليكم، يا هلا ومرحبا بالحرف 29 وجميع العاملين في الإذاعة، تحياتي لك مريم العمري. شكرا لك يا علي الرداني، شكرا لكل الكلمات الحلوة، شكرا للمشاركات الجميلة والتفاعل الجميل.

طيب بكير كمان يقول هو اضطراب في السيطرة على الانفعالات اللي يسبب زيادة التوتر قبل الشراء والشعور بالارتياح بعد القيام به، وهو إدمان أو شكل من أشكال اضطراب الوسواس القهري، ويمكن أن يكون أيضا وسيلة لتهدئة المشاعر المؤلمة، وهو مشكلة اجتماعية لعدد من الأسباب المحيطة حولنا. طيب علي الطماحي يقول الشراء الاندفاعي هو استجابة عاطفية للإشباع الفوري، تريث قبل الدفع وتفحص حاجتك والتزم دائما بقائمة تسوق مسبقة لفصل رغباتك العابرة عن ضرورياتك الفعلية، وراجع رصيدك وميزانيتك قبل اتخاذ القرار. اسأل نفسك دائما هل هذا المنتج ضروري لحياتي اليومية أم أنه مجرد رغبة مؤقتة. علي الطماحي.

طيب كمان معانا عبد الله بركات. طيب عبد الله بركات يقول: الشراء والتسوق دون وعي لا يملأ الفراغ كما نظن، بل قد يمنحنا شعور مؤقت بالرضا يزول سريعا، فكثيرا ما نشتري أشياء لا نحتاجها لنعالج مشاعر لا علاقة لها بها بالمشتريات يعني، ثم نكتشف أن ما نقصده لم يكن في المتجر أصلا. والنصيحة أن تمنح نفسك لحظة تفكير قبل كل شراء: هل أحتاج هذا فعلا أم أنني أبحث عن شعور مؤقت؟ فإدارة المال بحكمة لا تعني الحرمان، بل أن تجعل اختياراتك تخدم حياتك بدل أن تتحكم هي بها. أوكي، شكرا لك يا عبد الله بركات، أكيد أتفق معاكم في هذا الطرح الجميل. حاتم الكثيري، هلا وسهلا. حاتم يقول: التسوق بدون وعي من العادات التي قد تجعل الإنسان يشتري أشياء لا يحتاجها، مما يؤدي إلى إهدار المال وتراكم المقتنيات دون فائدة. لذلك من الأفضل أن نخطط قبل الشراء ونحدد احتياجاتنا الحقيقية، ونبتعد عن الشراء بدافع التقليد أو العروض المغرية فقط. فالتسوق يساعدنا على إدارة أموالنا بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر حكمة. طبعا هذه المشاركة من حاتم الكثيري، حقيقي شكرا لمشاركاتكم. Thank you so much على كل الجمال والتفاعل الرائع اللي قاعدين في كل حلقة يعني مو غريب عليكم أكيد، لأنه في النهاية كلنا إحنا بنستفيد من تجارب بعض أكيد. مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أراك في الليل طيفا يسبق الحلم، ولست تدري قلبي ينتشي ألما. أراك في الليل طيفا يسبق الحلم، ولست تدري قلبي ينتشي ألما. وكم لطيفك أبعاد تحيرني، فتارة يختفي أو لا يضيء سما. وكم لطيفك أبعادا تحيرني، فتارة يختفي أو لا يضيء سما. ولست أعرف من يجري بأوردتي، أصار حبك أم لا زال نبض دما. ولست أعرف من يجري بأوردتي، أصار حبك أم لا زال نبض دما. عندي حنين إذا قلبي يوزعه لكوكب الأرض يوما ما انتهى كرمه.